هنا في رحلة أسبوعية بين سحر القرى الجبلية وشموخ جبال الظاهر التي تروي تفاصيل وحكايات وتغرينا بمواصلة الرحلة رغم مشقة الطريق ومنعرجاته. وجهتنا وجهة الظاهر، والمهمة الترويج للسياحة الثقافية والتعريف بموروث يتحدى صمت المكان وصوت النسيان مرابط ومتجذر هناك في حياة سكان القرى الجبلية وحضارتها الأمازيغية القديمة. مرحبا بكم في رحلة جديدة من وجهة الظاهر.

0: كان طريق الوصول إليها صعب، فيه الكثير من المنعرجات. بعد جهد كبير كنا هناك. وراء الجبل طلت قرية بوجهها الصبوح، قرية ساحرة لكنها تبدو خجولة صامتة ومغرية، كأنها تدعون للبحث والنبش في تراثها الضارب في القدم. زمرتن من معتمدية خيل التوجان، القرية الجبلية حيث رفعة المكان وشموخ أهلها واعتزازهم بعاداتهم وتقاليدهم. نحن هنا في زمرتن، زمرتن التاريخ، الحضارة، زمرتن القرية الجبلية العذراء والنقية.
1: يلا موجودين الآن في قرية زمرتن، القرية هذه المعروفة ببرشة أثار وأيضا معروفة بالعادات والتقاليد، موروث غزير جدا من العادات والتقاليد والموروث المادي ولا مادي. سي علي بوهالة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة التوين في زمرتن، مرحبا بكم وأنكم نشكركم خاطر ياسر عرفتوا بالموروث نتاع الوجهة الظاهر والقرى المعزولة القرى البعيدة كلها، يعني مشكورين إذاعة التوين.
1: وانت عندك غيرة كبيرة برشا على القرى الجبلية وعلى تثمين الموروث طبعا للقرى الجبلية. قرية زمرتن أصلها التسمية هذه زمرتن، عرفنا اللي هي شاهدة على الحرب العالمية الثانية اللي فيها أثار كما تعرفنا، ولكن شنو معناتها زمرتن وتاريخيا شنو تحدثنا عليها؟
2: قرية زمرتن هي قرية جبلية، قرية يعني قديمة ترجع لما قبل حتى العصر الروماني، يعني ترجع لما أكثر من 2000 عام الناس متواجدين في هالربوع هذه. كانوا يسكنوا في أعلى جبل، قرية تحت أرضية في فصل الجبل في المغاور، ومن بعد بنوا القرية في القمة. ومدة 300-400 عام هبطوا للسفح اللوطة باش حفروا في المنازل الحفرية في التراب، يعني هم مروا بالمرحلة المغاور في الجبل النقر في الأحجار الفترة البربر وما قبله، ومن بعد هبطوا حفروا في المنازل الحفرية العمودية اللي حفروها. أصل التسمية هو تسمية بربرية، قرية مزيغية، فهمت؟ لكن السكان اللي يسكنوها توا هما من البربر المستعربة، ومخليط من عدة مناطق.
1: يعني ما يتكلموش اللغة الأمازيغية،
2: هم الجزء من حطر عندنا البربر والبربر المستعربة. البربر من تمزرت وتوجوت وهداش وشنيني والدويرات كلهم مازال يتكلموا اللهجة الأمازيغية. والقرى كما زمرتن، توجان، بني زلطن، تشين، المناطق هذوما كلهم هم البربر أصل أصلهم أمازيغي، لكن مع وصول العرب مع الفتوحات اندمجوا معاهم وقليل ما زالوا يتكلموا شوية بعض الكلمات ننطقوها، ولا ثم بعض الأفراد يتكلموا لكن ما همش بالشكل الكبير اللي نتكلموا.
1: ولكن الموروث
2: ما زال محافظين عليه في الرموز والبربرية الأمازيغية والعادات والتقاليد في المناسبات، كلنا نحافظوا على الموروث الأمازيغي العادات البربرية. شوية انتماج بين العائلات، خاطر عندنا خليط في زمرتن ما بين القبائل والعربية والجبلية، صار خليط وتعايشوا ويحملوا نفس الاسم، توا اندمجوا بعضهم نفس الاسم زمرتن، اللقب زمرتني، فهمت؟ وهم خليط من القبائل الجبلية والقبائل العربية.
0: بابتسامة فيها الكثير من الطيبة والصدق والأصالة استقبلتنا عائلة السيد علي بوهالة. علي بوهالة المرشد السياحي اللي باش يرافقنا في رحلة اليوم. وقبل الانطلاق إلى الجبل الذي يمثل ذاكرة القرية، قدموا لنا في وعاء من الفخار شربة سويقة فيها نكهة الأعشاب الجبلية، ثم انطلقنا في الرحلة والصعود إلى جبل كفنصورة.

0: نبتة العرعار من النباتات الجبلية التي تعمر جبل كفنسورة في زمرتن. العرعار اللي عنده برشة فوائد. النساء هنا في زمرتن وفي الصباحات الباكرة يصعدن للجبل لجمع الثمرة وصنع رب العرعار المعروفة به القرية. طبعا رافقناها في الرحلة وكلنا حماس لمعرفة أسرار وتفاصيل جبل كفنسورة الشاهد على أحداث الحرب العالمية الثانية.
1: يلا موجودين في مكان في أحد جبال سلسلة الظاهر. تو نعرف البلاصة وين بالضبط، بحذا نبتة جبلية في قرية زمرتن. سالي وين احنا بالضبط؟
2: نتو في جبل كفنسورة، اللي هي جبل كفنسورة هي أعلى نقطة في سلسلة جبال الظاهر.
1: أه؟
2: علو 713 متر. والنبتة هذه نبتة العرعار.
1: جبل
2: جبل كفنسورة.
1: كفنسورة يعني
2: جمع النسر، يعني هو لا مونتاني دي زيغل، هو عش النسر.
1: عش النسر عنده أصل هالتسمية. أه هذيك
2: هو موقع
1: قصة.
2: هو عنده يسر حكايات الجبل هذا من ناحية من ناحية تاريخية. هو أعلى نقطة في سلسلة جبال الظاهر، يعني كان موقع استراتيجي في الحروب الكل، سواء بين الرومان والبربر. بعد في الحرب العالمية الثانية كل موقع ذا يشكون ديما يشدها النقطة العالية، كما يقول لك فرانسيسكي تيان ليو تيان ليبا، يعني يشكون يسيطر على الأعلى بس يسيطر على الأسفل. الألمان جو سيطروا على نقطة كفنسورة وشيدوا خط ميرث، الخط ليني دي مارت، الخط ميرث معروف وخط ماجينو.
1: يعني الألمان سيطروا على
2: النقطة هذه، على هذه، ومنها هي شيدوا هالخط اللي ينطلق من كفنسورة حتى للزارات حتى للشط، بحكم أن هي أقرب نقطة يلقوها ما بين الجبل والبحر.
1: الموضوع هذا نرجو له بعد. نشوف فيك تجنو في
2: العرعار. في العرعار
1: النبتة هذه المعروفة برشا نبتة جبلية وأكثر موجودة ظهر لي في زمرتن. سالية
2: نبتة العرعار هذه تنبت في الشمال وتنبت في الجنوب في المنطقة هذه ما بين تجان وزمرتن. علاش؟ في سلسلة جبال الظاهر كلنا نلقوها الأكثرية تمتاز بها المنطقة هذه. علاش؟ هي خاطر منطقة عالية ديما فيها شوية رطوبة، فيها ضباب، يعني ديما هالطقس هذا يخول لها تنبت في المنطقة هذه. وثم وقت يعني هي تنتج كل عام، يعني عام بعد عام تنتج وتبقى تحضر العام من بعد. وهذا المنتوج نتاعها نسموه الزنباع.
1: الزنباع.
2: ايه الزنباع. إيه؟ مش الزنباع نتاع
1: القوارص.
2: لا لا لا لا مش الزنباع. هذا اللي يجنوه تو وقت يبدا حاضر هكا، ومن هو يستخرج رب العرعار. رب العرعار عنده ياسر فوائد على خاصه المشاكل نتاع التنفس، وكلاش عليه طلب ياسر فتره الكورونا فتره الكوفيد وتستعملوه، خاطر عنده ياسر فوائد. يجنوه يغلوه نهار كامل باش يخرجوا منه الرب العرعار. هو كالروح الكونسنتي نتاع العرعار يخرجوا من هذه حاجه. هذه الفائده نتاع المنتوج هذا في حد ذاتها. الوراق هذوما النبته الوراق هذا نشيحوه ويرحوه. والصباح مثلا واحد عنده مشكله في التنفس سواء ضيق نفس ولا كحه وكل ينجم يخلط في حاجه في شويه حليب ولا حاجه وياخذها وعندها فائده كبيره.
1: نعم تفضل. يعني المراه في زمرتن تجني تجي تجني للجبل، حاجه عاديه
2: عادية
1: جدا
2: عادية.
1: عمل تقريبا في كل الفصول.
2: فصول في عند الفصل الوقت يبدا يحضر تيب ونقولوا فهمت الناضج في الفصل من قبل شويه من حتى التو التو يبدا يشيح في الصيف مع السخانه يبدا يشيح. أما الأكثرية آخر ربيع الأول الصيف هذا ينحو المنتوج هذا.
1: أكثر في المنطقة هذه مش في القرية.
2: لا لا في الجبل. في نطر الجبل. نطر الجبل. نطر الجبل.
1: مهمة صعبة شوية.
2: بدأت الحال يزمها شوية جهد يزم باش واحد يطلع
1: وشما طرح. نحن اليوم شلية سراء على الجبل.
2: مرحبا بكم على كل شيء. وأنا مازلنا باش نعمل جولة إن شاء الله نكتشف فيها
1: سرحلات أخرى إن شاء الله.
2: مرحبا بكم. مرحبا بكم.

0: أعلى منطقة توسع لي أعلى
1: قمة
0: ثم أثار الحرب العالمية الثانية.
1: في أعلى قمة في أعلى قمة جبل كتنصورة بعلو 713 متر فهمت على متوسط البحر. أعلى نقطة في سلسلة جبل الظاهر، جبل الظاهر هي سلسلة تشق الجنوب التونسي. نبدأ نقول جبل عرباة في جهة قصة، بعد سلسلة جبال الظاهر متسمى تسمية سلسلة جبال مطماطة وكل، ومن بعد تم ربط مع سلسلة جبال نافوسة اللي تدخل في ليبيا. النقطة هذه السلسلة هذه أعلى نقطة في سلسلة جبال الظاهر. في أعلى جبل هو كتنصورة وين احنا متواجدين تو. نشوف مخلفات، نشوف مواضع حربية ترجع للحرب العالمية الثانية. هذه مواضع المدفعية لهنا حكم أن النقطة استراتيجية طلع على البحر وطلع على الصحراء، التالي الرؤية فيها مفتوحة 360 درجة. يعني كي نشوفوا قدامنا التطاوين، هذيك البير الأحمر، هذيك التطاوين بعيدة شوية غير اليوم الطقس ثم شوية كذباب بعيدة شوية، هذيك البير الأحمر، هذيك كيف عن العنبة بن خداش مزنزر، هذيك غادي قصر غيلان بير السلطان، ندوروا شوية تمزرة تشين وزريبة مطمطة القديمة، ندوروا غادي الجابس الاخر من كل الجابس، عندك كتانة زركين زرات مارث جربة في البحر الداخل، وهذيك نرجعوا حتى المدنين من هنا الرؤية مفتوحة 360 درجة. المكان هذا اختاروه لأن حكم أنه هو أقرب نقطة في الجبل، الطول ما بين الجبل والبحر هي في النقطة هذه. هذه بعض المواضع الحربية، هذه مدفع موقع المدفعية، عندنا زوز مدفعية هنا في القمة هذه اللي هنا بحكم أنها تطل على المنطقة الجفارة. منطقة الجفارة هي المنطقة ما بين الجبل والبحر، وعندنا منطقة الظاهر هي المنطقة الوراء ظهر الجبل دو مونتاني، يعني ظهر، وهذاك جت التسمية الظاهر، التسمية تاع سلسلة جبال الظاهر والوجهة الظاهر وكلها جت التسمية من هاي المنطقة الصحراوية المنطقة الظاهرية لظهر الجبل دو ظهر الجبل. هذه التسمية جت من غير يعني قلنا هذه سلسلة جبال الظاهر تشق الجنوب، واحنا هنا متواجدين في أعلى نقطة في جبل كتنصورة اللي هو علو في 713 متر،
0: واللي شاهد على الحرب
1: شاهد على الحرب
0: الثانية.
1: كل هالأنفاق فيها بعض الأنفاق في تشق الجبل فيها من الممرات هذوما الخنادق، وفيها من المواضع المدفعية، فيها خاصنا أنفاق شق وسط الجبل وبيوت نتاع تخزين ذخائر وكلها موجودة في الجبل، ما هيش ظاهرة، لكن هيك اللي نزوره وانت بس شوف النجوى يسر حاجات خفيه يعني في الجبل. الجبل هو الموقع هذا موقع استراتيجي يطل على جفارة، وهو وين ركزوا الالمان، ركزوا الخط مارث العسكري ليني ديمارات وليني ماجينو، خسموه ليني ماجينو، هو اختاروا اقرب نقطه ما بين الجبل والبحر يلقوها في النقطه هذه، تبدا من سيدي تواتي بعد دخيل توجان للداخل، هذيك منطقة سيدة تواتي وين جات مزرعة بن سلامة، هذيك آخر نقطة في الجبل.
0: أيوه.
1: ورومل ركز المقر القيادة في وسط الجبل المتقدم شوية، نقطة متقدمة شوية، مقر القيادة مازال موجود الداخل. والحرب من غادي. وزرع على المنطقة التجفار هذه كمية من الألغام في حدود 65 ألف لغم. باش منع مرور الحلفاء اللي جايين. واللي توقفوا جهة التاجرة بعد مدنين ما نجموش خاطر لقوها المنطقة كلها ملاغمة، وقول فترة أنا يحاولوا باش يتعدوا ماشيين في اتجاه الشمال، لكن الخط هذا كان يعني ما منحهم من العبور، وحاولوا عديد المهل لكن ما نجموش، اضطروا ومقطع أنا في نقطة في محاولة أخرى وسموا دي تورنمو دي ديزير، كانوا داروا من دخلوا جهة كسر حلوف المظهر ودخلوا داخل الصحراء جيت بير السلطان وجيت أم الشياه وداروا ودخلوا وصلوا كيف نصورة من تالي من جهة الشقيماء ومن جهة زمرتن وسيطروا على النقطة هذه، وبعد سهل لهم السيطرة على المنطقة الجفارة بدوا يقصوا في القوات المتواجدة في السهل الوطة من هنا من أعلى، وبداية الهزيمة من هنا بداية هزيمة الحلفاء المحور سمحني هم ألمانيا وطلاينا ومنعهم، يعني بدت الهزيمة متاحهم من هنا
0: من مدافع اللي
1: من مدفع هي بداية الانهيار بدت من كيف نصورة خسروا النقطة هذه بدوا يخسروا في الحرب وبعد يعني انسحبوا في اتجاه الشمال، ثم جزء منهم قاف في الوطن القبلي وجزء الآخر في بنزرت، ومن بعد صار ديبالكمون يعني في اتجاه سيسيليا يعني في اتجاه سيسيليا. يعني اهميه كفنصوره في الحرب العالميه الثانيه هي نهار اللي في 25 مارس 43 نهار اللي سيطروا الحلفاء اللي هما الفرنسيس والانجليز اللي وصلوا لهنا خاطر الامريكان كانوا معاهم لكن ما دخلوش. الامريكان بقوه في جهه قفصه وبقوا يستنوا في المعركه حتى يعني نفس الاستراتيجيه نتاع الامريكان يبقوا يخلوها كما نقولوا يصفوا بعضهم ومن بعد يجوا يسيطروا بالطريقه السهله. بقوا يستنوا ودخلوا بعد في يعني انسحاب نتاع الالمان في اتجاه جيبس وصلوا للامريكان غادي وبعد تم يعني تابعوهم في اتجاه الشمال وذلك بدايه الهزيمه نتاع القوات المحور في تونس.
0: يعني كيف صورة منطقه اثريه, أثرية
1: بامتياز خاصه من الناحيه الاستراتيجيه خاطر نقطه اعلى نقطه وكما قلنا في قلنا الفرنسيس ديما يقول لك كيتيان اللي هو يعني بقى يعني النهار اللي سيطروا الاعلى سيطروا الاسفل وبالفعل ومنهار اللي سيطروا على كفنصوره سيطروا على منطقه الجفاره وسيطروا على المنطقه الظهريه خاطر هي نقطه منها هي المدفعيه من هنا يعني تنجم تقصف فالسهل الكل وتقصف بالتالي في الجهه الصحراويه. فهمت يعني موقع استراتيجي من ناحية الحربيه موقع وذاك اختاروه الكل في المعارك حتى في الرومان كله خاطر احنا في خط ليماس هذا قريب من خط ليماس الفاصل النقطه العازله ما بين الرومان وبين البربر كان ديما هالموقع هذا شكون يشد الموقع باش يسيطر على المنطقه.
0: واحنا زاد
1: واحنا اليوم انا اذا تطوين هاي اليوم في قمه جبل
0: على
1: قمه مرحبا بكم على كل ان شاء الله نكونوا
0: ان شاء الله
1: ديما متالقين ان شاء الله ديما عروس الصحراء ديما متالقه
0: بس عليه تو باش نهبطوا باش
1: نشوفوا
0: حاجات اخرى وموروث
1: باش نهبطوا نهبطوا من النقر للحفر نهبطوا تو ننقروا في الحجر باش نهبطوا نحفروا في التراب. أيوة. وهذاك ما بين البربر وين كانوا عايشين البربر ونهبطوا وين ساكنين البربر مستعربه. احنا تو هنا المغاور هذه في الجبل هي منقوره في الحجر ولو شكون نقروا هما للبربر.
0: ايوه
1: ومع وصول العرب وكل كان السكن لوطا في الحفر في التراب في التزمزه.
0: ايوه
1: هذيك حفروا لوطا ونمروا من فتره البربر لفتره البربر المستعرب ولفتره ما بعد. طيب باش نهبطوا نشوفوا الموروث الثقافي والعادات.
0: نعم يلا

0: صبرني
1: على حصير من الحلفاء. كان جالس قعد عربي وأجزاء من قطع الحلفاء المذفورة بجانبه. عم الجيلاني الرجل الأصيل الذي يتقد نشاط وبراعة وخفة، وهو يطوي خيوط الحلفاء بكل قوة ويظفرها بطريقة متشابكة بكل سلاسة وتفنن. عم الجيلاني يبدو في ملامحه صعب، لكن عندما تتحدث إليه يريحك بابتسامة خفية. هو قليل الكلام، لكن حاولت أن أكتشف معه تفاصيل حرفة الحلفاء، صناعة الأقفاف والعدايل، الحرفة التقليدية المتوارثة عبر الأجيال.
2: الله عينك عم جيلاني.
3: عندك يا
2: شن حوالك؟
3: بالله الحمد لله.
2: شنو أحوال الصنعة؟
3: الصنعة باهية.
2: شوف في القديم وفي ال ها
3: ايه
2: قاعد تعمل
3: نمشي نمشي للجبل نقلعوا القديم
2: ايه؟
3: ونجوا نرسموا نظفروا نظفروا نعملوا نصيب، ساعة نخيطوا عديلة، ساعة قفة، ساعة كمبوت.
2: ايه
3: صنعة نتاع جدودنا الاول، العداير ما عندهم حشاك على الزوايل.
2: ايه
3: والكمبوت نديروا فيه الشعير، نديروا فيه قمح، وقفاف هذوما قفة، نقلوا فيها نزلوا فيها لقطوا فيها الزيتون، لقطوا فيها الكرموس.
2: ايه
3: هذه الخدمة نتاعنا، نظفروا فيها هكا، بعد نجيبوا مخيط.
2: ايه
3: تحديد ونفتلوا الحبل، الحبل كيما هذا.
2: حتى الحبل تفتلوه؟
3: اي حتى الحبل نفتلوه.
2: كله معناها طبيعي؟
3: اه كل شيء طبيعي.
2: هذا من الحلفة؟
3: اي من هذا. عمل لك هكا لباس
2: تعمل لنا كيفاش؟
3: اي
2: تو الصنعة هذه عندك فيها برشا؟
3: اي برشا عندي.
2: قديش عندك؟
3: لقى أكثر من 50 سنة، عمري 73 سنة.
2: ما شاء الله. زيت البركة
3: ويك إن شاء الله تختك بركة.
2: إيه
3: هيك واحد يعني.
2: وقتش تعلمتها؟
3: تعلمتها ممكن تلقى عمري تلقى عمري 14-15 سنة.
2: تعلمني
3: فابو باي يوري فيه في الضفيرة، نظفر معه ونخيط وكل شيء يعلم فيه، وأنا علمته في ذريتي.
2: ايوه قبلينها معناها يتعلموا فيها.
3: ايه يتعلموا فيها. عندي ذريه يضفروا يفكلوا الحبال وخيطوا وكل شيء يخدموه.
2: فيها مسوار معناها
3: لاباس؟ لا زوز عديل يبيعوا فيهم ب40,000 و50,000. عديله ما نظفرها.
2: والعديله قديش تبقى باش تحضر كامله؟ تبقى
3: نهار
2: نهار.
3: ايه يمشي جيب القديم ونظفرها في النهار والعشيه خيط.
2: يعني المواد الاوليه بلاش، تمشي للجبل تجيب القديم.
3: تجيب القديم بلاش. ونظفرها
2: والصحة والصنعة ما شاء الله.
3: الحمد
2: تضفر
3: لله.
2: وتبيع
3: تضفر وتبيع.
2: هاي
3: جاو أكون
2: طول المدة دندنش شوية تعملش شوية شعر تقبولك؟
3: لا لا لا لا
2: مالش. نشوف الحلفة زادة مصبوغة
3: هذاك يخدم بها، يخدم بها في كل أطباب، يخدم بها في الأمضار.
2: هذا على الشباب
3: تعال البنات،
2: تعال البنات
3: البنات مش فيها رجالك. احنا الرجال نخدموا الحبال، نخدموا الزفيرة هكا، هذا نخدموا احنا الرجال. وهذاك الخدمة تاعنا شو؟
2: والقفة باهية القفة.
3: اي كي القفة.
2: القفة باهية.
3: الحمد لله. يا رب ما تهش كي الخدمة.
2: أنا قلت لك باش تعلمنا اليوم معاك.
3: لا علمك. كيفاش ما تقديش تفتي هذا من قديش. هذا. الزفيرة. علمك. عم نقول جت
2: مرة حبلها حساب يعني.
3: هي 11 كعبة، 11 واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 12
2: 12 كعبة تدور تضفر
3: 12 معناها كيما كيما تاع المظلة تاع السعف ولا تعملي زوز قديمات كي.
2: أيوا
3: وتهزي هذوما يقعدوا ثلاثة.
2: إيه وهيك التدويرة فيها فن.
3: وفيها فن وكبسان معناها صحة.
2: أيوة.
3: ومن هنا زادة كيف كيف تهزي تعقبي ثلاثة وتهزي يقعدوا زوز.
2: أيوة.
3: وتكعن بلجت قورية هنا قعدت نهار كامل نعلم فيه
2: وتعلم
3: وتعلمت والله رسمة تضفر.
2: والبيعان وين السوق متاعكم معناها؟
3: في مارس في مدنيين في بنخداش. جمل
2: يعني زمرت المعروفة بالبس.

0: ما زلنا مع السيد علي بوهالة الذي يرافقنا اليوم في رحلتنا في قرية زمرتن. في قرية زمرتن دخلنا معه إلى متحف ذاكرة زمرتن، وجدنا ورشات صناعات تقليدية من نسيج ومرقوم.
1: وتوا باش نعملوا جولة في هالموروث هذايا، في الرقمة، في الصباغة، في برشا حاجات نعرفوا بها مستمعينا في وجهة الظاهر.
2: ندخلوا في إطار من خلال متحف زمرتن، حاولنا نجمعوا بعض هالموروث، حابين نعرفوا به في إطار بعض الورشات وفي بعض الموروث المعروض في هذا المتحف.
1: يلا.
2: عاشك، مرحبا.
1: سالي، وين احنا توين متواجدين؟ نشوف المنسج وفي الجو نتاع العادات والتقاليد.
2: احنا موجودين في متحف ذاكرة زمرتن. متحف ذاكرة زمرتن فيه الجانب المادي وجانب الحاجات الأدوات التقليدية وكل، لكن توا تعدينا للجانب الورشات الحية. شفنا ثيرة الحلفة، وهنا توا في النسيج فيه نسيج المرقوم والفليم. كيف نتعدوا نسيج الحلفة، هذوما ورشات حبينا المتحف ما يبقاش حاجات ورشات، لكن حبينا نحيوها ونتمنوها ونحبوا نكونوا البنات والشباب يكونوا هالاستاد من هالموروث.
1: يعني كونوا برشا
2: هو المتحف بدينا من فترة 2001 نجمعوا الحاجات الموروثة، الحاجات الأدوات التقليدية وكل ما هو أدوات تقليدية استعملها الإنسان في المنطقة وألا في الجهة بصفة عامة. جمعنا بعض الأدوات نشوفها في الجناح الآخر في المتحف، وبعد فكرنا أن نحيو هالموروث من خلال ورشات. بدينا في 2004 بعثنا ورشة الصناعات التقليدية، ومنهم وبدينا في التكوين من 2004 حتى 2015. كونا في قرابة 300 حرفية اللي تحصلوا من بعد من شهادة كفاءة مهنية من عن طريق الديوان الوطني للصناعات التقليدية. لونا التكوين الفترة يتراوح، التكوين يشد 11 شهر. الفترة الطفل اللي ناخذوا البنات ينقطعوا من الدراسة مدة 11 شهر، يعني يبقوا في الورشات. عندنا ورشات أخرين وسط القرية، يعني كانوا عندنا ورشات أخرين تتسع للجانب التكوين، ونكملوا يعني في آخر الدورة تتحصل على شهادة من كفاءة مهنية عن طريق الديوان الصناعة التقليدي. التكوين تم في المنسوجات، في المرقوم، في الكليم، في الفليج، في الغرارة، يعني كلهم هذوما في الاختصاصات. وديما في آخر التكوين نخصوا جزء من التكوين للابتكار. كانت حصلت حصلوا بعد المرات على الجائزة الأولى في الابتكار من خلال الابتكارات لهنا، وكانت كيف المؤسسة تحصلت على أحسن جائزة في 2005 تقريبا، أحسن على مستوى الجمهوري.
1: هذا يطلب برشا حاجات، يطلب تمويل، يطلب ما نعرفش عندكم شكون يعاونكم جمع السياحة الوصيلة.
2: هي بداية
1: وجهة معاكم اللول ولا
2: بدينا مع الديوان الصناعات التقليدية في التكوين، وبعد تطورت المسألة كي بدينا توجهنا للجانب السياحي. يعني بمبيعات الجامعة كان عندها سند كبير لدعم هالأنشطة ودعم التعريف بالمنطقة وكل هذاك التكملة جت. أما البداية كانت في بداية 2004 وقت الجامعة ما زالت مش موجودة، خاطر الجامعة تبعثت في فترة أخرى شوية 2018.
0: العمة لامعة، المرأة الأصيلة.

0: لا بلباسها التقليدي الجميل، لامعة الصابرة على قساوة المناخ والمبتسمة رغم صعوبة المهمة، صباغة البخنوق هي صنعة تقليدية متوارثة. موقد حطب يشتعل، قصعة كبيرة فيها ماء ساخن وتنطلق عملية الصباغة. حبينا نعرف معاها تفاصيل ومراحل العملية.
1: الله عينك عمتي لعيشك. لباس شنو قاعدين تعملوا طاف؟
2: اللي هي باش نصبغوا البخنوق.
1: هاي
2: احمر
1: تصبغوا البخنوق.
2: باش نصبغوا البخنوق نحضروا له الغبره.
1: اي
2: الماء يغلي غادي ونعملوا الغبره بكر نحطوا البخنوق كما تفضلت.
1: هذا هو اللون الاصلي نتاع البخنوق
2: اصلي،
1: يجب يكون احمر غامق.
2: احمر غامق نحطوه طوف على النار وقديتي بشوي بشوي يا
1: بعد تنشوفوه كيفاش
2: تعالي يخرج اللون
1: اللون
2: تحصلوا عليه اللون نبغوه تحصلوا عليه ان شاء الله كي نزيد نبغوه نقص نزيدوه شويه غدا.
1: الصنعه هذه معروفه عند كل امراه في زمرتنا
2: المرات تحكي بخنوق الاحمر والصبام جدتي لامي اللي بناتها تويك
1: بخنوق العروسه
2: العروسه
1: ايوه
2: تخرج كم بيه
1: تخرج كم بيه
2: تخرج كم بيه بخنوق الاحمر.
1: قديش يعمل تول؟
2: يعمل من مليون وانت ماشي
1: مليون واكثر
2: واكثر
1: ايوه
2: تول خدمه البخنوق
1: خاطر ثم تعب في خدمتها
2: تعب غزلان جداد وغزلان طعمة وبعتالي خدمة زادة البخنوق يقعد حتى أشهر يعني
1: يقعد أشهر باش
2: يقعد أشهر خدمة جويدة خلاص بالتحريرات.
1: السباغة قبل كانت طبيعية أكثر بالرمان
2: بالحشيش بالحشيش رمان وطباعو وحنة وبرش حاجات زعفران وبرش حاجات يصبغ به.
1: هذا البخنوق وقت لي يكمل.
2: هذا وقت لي يكمل
1: نهائي محلاه نقشة هذه النقشة نقشة موحدة معناها للبخنوق ولا كما برشا
2: لا ثم حتى واحدة أخرى ما الأخرى تطلع رقمة واحدة كم هذا من هنا يطلع مسكر وكل هذا
1: هذا كان لونه أبيض يعني
2: إيه هذا كأبيض
1: هاي.
2: جداد أبيض والطعمة بذا طبيعية متاع الناجح
1: أيوه يتغزل ويتنظف
2: خدمة جويدة
1: خدمة جويدة. هذا قديش يبقى من نهار قلت لي أشهر
2: يبقى حتى شهرين ثلاثة
1: شهرين ثلاثة نقولوا البخنوق الزمرتني
2: زمرتني
1: زمرتني وتجاهي أيوه كيف كيف هذه غبرة هي الأصل نباتية كما حكيت
2: كانت نباتية يصبوا بها ثم عشني بدلها طورة شوية
1: خلنا نمشوا المرحلة كيفاش طوضة تحط بعد ما دربت بعد ضوتهم في مية الماء بارد يتحط في الماء السخون
2: ايه سني
1: يتصب في الماء السخون
2: بعدين ناخذ البخنوق ونحطوه هاد
1: تبقى العملية مثلا هذا ومش اللون النهائي هذا
2: لا
3: هذا نقشة أولية
1: صبغة أولية ها النقشة قاعدة تبان بشوية
2: النقشة هذيك بعتلي باش تقعد
1: بعد باش تظهر أكثر يعني اللون باش يولي غامق أكثر
4: تو احنا في عملية صباغة البخنوق البخنوق الأحمر البخنوق الأحمر في الأصل فيه يتخدم في الأبيض كل أبيض الأبيض يعني كل يخدم جوز مواد يتخدم هو هذا والابيض هذا هو القط وقت عملية الصباغة وقت نصبه الصوف يقبل الصبغة ياخذ اللون الاحمر احمر فهمت والقطن يبقى بحكم ما يقبلش الصبغة يبقى ابيض يعني كله في البداية ابيض على الابيض كي تصبغ يولي عندنا زوز الوان يبرز لنا الابيض ويبرز الاحمر اللي هو قبل الصبغة يعني فهمت هذه هنا عملية الصباغة التثبيت تنصبوها ومن بعد نثبتوها سواء بالشب ولا بالملح حاجتين زوز مواد للتثبيت الالوان يعني الفيكساسيون تاعها الفيكساسيون تاع الالوان الالوان هذه هي الوان مناسباتيه في العرس اللي هو لباس مناسباتي العرس العروسه تلبس اللون الاحمر في الجهه نتاعنا وفي جهات اخرى ثم البخنوق الازرق وحسب المناطق هذه كلها رموز بربريه للسنين هذوما كلهم عندهم معاني الأشكال اللي نشوفوها ضمن كلهم رموز، فهي رموز البربرية وترجع فيها بعض الرموز اللي خاصة الشكل متاع المثلث. هذا المثلث هو يعتقدوا الآلهة تانيت قبل، يعني يرمزوا لها بالمثلث، هذه ترجع للجانب الوثنية. وبعد هذه بتقولها أشكال هند، أشكال هندسية نشوفوها، هي رموز بربرية وعندها معاني، كل من كل عائلة لعائلة تلقى عندها المعنى ويتم تفسيرها يعني حسب المناطق حسب العائلات وحسب في العرس تلبس اللون هذا الأحمر اللي تلبس العروس في العرس، البخنوق إذا يسموه البخنوق، بخنوق وخدمة جويدة كل في حسب الجودة متاعه وحسب الوقت اللي بشقضي الواحد يتراوح، سواء ما تتراوح توصل من نقوله من 500 إلى 1000 دينار حسب الجودة. ثم خدمة قد ما تكون الخدمة أجود، سواء في الرموز هذوما تكون أجود والخدمة مخدومة باليد كلها في تحضير المواد الدولية والمراحل كلها تكون مخدومة يدويا، تكون السوم أغلى حتى تأخذ وقت المرات تقضي بعض أشهر باش نجم تحضر البخنوق، سواء في تحضير المواد الدولية ولا في النسيج متاعها حتى تتم المرحلة. شوفوا مرحلة الصباغة تتطلب جهد وتطلب تركيز كبير باش تتم إخراج الألوان هذه بشوية، يعني لازمها جهد كبير. يعني كل حاجة نخدمها على اليسار نخدمها على اليمين، ونخدموها من هنا نخدموها هنا، يعني كل حساب كل حساب كل حساب. شوف هذه حاجات ما تظهرش، نخدموها الابيض على الابيض كيفاش من بعد كي تتصبغ تظهر رموز بخيط جويد وتتطلب ياسر جهد، سواء في تحضير المواد الاوليه تحضير الصوف سواء الغزل والا الصوف اللي باش ننزلوا بيه كلها تتغزل تتغزل بالليل، فهمت كلها تحضيرها فهمت.
1: ايوه
4: هذه البخنوق عندنا فيه الوان، فيه الاحمر وثم الازرق،
1: الازرق
4: كما الابيض الطبيعي الاكثريه تشوف، اما الاكثريه في المناسبات يعني في العراس والكل يلبسوا هذا اللون الاحمر اللي هو اللي يمشي في الجهه. وثما في جهات في قرماس في غمراس في البيسن ثم الوان الازرق الازرق التيكاتاي اكثر، اما هنا في المنطقه نتاعنا هذوما الاكثريه اللون الاحمر هو اللي تلبس
1: الخضراء. تو الكيشه هذه تتعلمها يتعلموها حتى جيل تو
4: يتعلموها
1: يبقى ناجي
4: اللي توا بحذاه كلهم
1: شابه.
4: انا في الفضاء هذا في الفضاء بتاع المتحف هذا فضاء المتحف صار تكوين عده اجيال، يعني مده 10 سنين تم تكوين الصناعه التقليديه صناعه المرقوم والسليم، وهو البنات واقف حتى في الديار من عند الام تعلمها امها وكذا، والبخنوق يبقى من اصعب المراحل اللي تم في التكوين خاطر الكليم المرقوم تبقى مش الخدمه نتاعها مش جويده، سواء في تحضير المواد الدوليه والا حتى في الصناعه في النسيج الشكل اما البخنوق سواء مراحله كلها صعيبه، سواء تحضير المواد النسيجه وحتى يبقى اخر لحظه وانت تصبغ لازمك ترد بالك في تركز في الصبغه حتى تنجم اذا كان ما تركزش نجم تعمل لك صبغه تكون ماهيش
1: وحتى في المرحله الاولى وقت يبدا ابيض ونقيشه بالابيض
4: تركز هذيك كلها حسابيا كلها حساب كلها حسابيا لازمك تقسم المسافات هذوما تحسب العدد نتاع الخيوط بشكل عمودي تقسمهم باش تحسبهم وتقسمهم بعد باش تلقى عدد الرموز هذوما ما تجيش في اخر مره تلقى مثال لازم تقسم هذوما الكل باش تعرف لقص كل مره تعاود تقسم يجيك شك شوف نشط لهنا لهنا ثم يعني ما يجيش في الوسط نقدر احنا مثلا ناقصين شوي هذاك كله يتحسب من البدايه حسابي حساب ويقول لك الرقم الرقم هو الرقم من عدد يعني تاع حساب رقم
1: رقم فن من الفنون
4: فن من الفنون ولازم نحافظوا عليه ولازم هذا دور الناس كلها سواء الديوان صناعة تقليدية وكل السياحة لازم نعرفوا به كل الناس كل لازم نحافظ عليه يعني ونوظفوه ونحاولوا نطوروه
1: هكا علاش احنا نبني وجهة الظاهر
4: برنامج
1: هذا نكملوا الموروث
4: يعني تسلطوا الضوء على هالحرف والموروث الثقافي وموروث على الاقل ان شاء الله لازم باش نحافظوا عليه خاطر ماشي في الاندثار.
0: خلينا عمليه الصبيغه ودخلنا الى ورشه لنسيج المرقوم والماده الاوليه هو الصوف. المكان كان عباره عن غار فيه سدايا، وراءه جلست ناجيه الفتاه الجميله الجميلة حتى في صمتها تبدو معتزة بأصالتها وعادات وتقاليد قريتها.
4: في آخر الربيع يتم جز غنم جزش المواشي ونتحصل على الصوف يأخذوا الناس الماء سواء للعين والثانية ولوين موجود الماء ينظفوا
1: يتنظف
4: يسمى التخبيت يستعملوا
5: الكرناف هذه نتاع النخل اللي تخبات ينظفوا بالداء ينحوا منها كل هكا الشوايب سواء الاعشاب والحاجات القش وكل ينحوه ومن بعد يتعدى على المهد اللي هو هذا
1: المهد
5: يتم تمشيته تسريح يعني الصوف بعد المهد ياخذوه يمشي للمشط هذا يتحضر
1: يتحل أكثر
5: يتحل أكثر بالمشط ومن بعد يمشي يتخدم بالقرداش يعني تم القرداش نتاعها وبعد يوصلوا اللي نقولوا هذه المكونة يتم هذه يحضروها للغزل أيوة. هذه مرحلة ما قبل الغزل
1: اللي بعد
5: بعد يتغزل
1: لهنا اللي فات
5: طريق يا إما يستحقوا هذه باش ينزجوا بها الخيط الأفقي في المرقوم ولا أيوة. في الكليم يبقى خشينة شوية وإذا كان يسحبوا كيم البخلوق مثال السدوة يستحقوا خيط جويد للسدوة يخدموه بطريقة أجود شوف الخيط هنا يعني شوف الصوف بدينا مرحلة اللي هو هذا الصوف وصلنا مرحلة الخيط هذا بشكل جويد هذا الترام يعني السدوة هذا خدمة طلب ياسر مجهود وتركيز كبير باش نخرجوا المنتوجات هذا الصوف بعد كل هالمواد هذه قابلة للصبغة الصوف ديما قابل للصبغة إذا كان مش نخدم البخنوق ندمجوه مع القطن اللي هو القطن
1: أي
5: القطن هذاك باش هو اللي يقبلش السبقة هذاك القطن هذا
1: اللي شفناه بالرقمة
5: بالرقمة
1: هذا هو المنسوج
5: هذا المنسوج هذا الكليم الكليم هنا الكليم هذه منسوجة ناجية قاعدة تنسج ناجية تكونت معنا في تكونت في دورة الدورات نتاع التكوين في اختصاص الكليم واختصاص الغرارة والفليج فهمت وتو تمارس النشاط فهمت في تنسج توا مازالت
1: عندها سنين متعلمة الصنعة
5: تكونت في 2007
1: عسلامة ناجية
6: عسلامة
1: في عينك
6: عايش.
1: وقتش تعلمت هالصنعة هذه والفن
6: من عمري 13 سنة 2004 كك
1: هي كل بنية في زمرت ده هل يلزمها تتعلم
6: ايه يلزمها تتعلم ايه
1: صعيبة ولا من الأول
6: في الأول تظهر لك صعيبة وبعدين كن تحفظها وكل شيء سهل
1: ماشي تحب لها تركيز كبير
6: تركيزة
1: هذي الكليمة
6: هذي الكليمة
1: ايه هذي الكليمة مش نفس النقشة ولا نقشة موحدة الكليمة
6: الكل فما برشا نقشات فما الرقمة واحدة فما دخل فيه برشا موتيفات فما كل واحد كيفاش يعمل
1: الخدمة تحب لها وساعة البيت
6: ايه حبها برشا وساعة البيت
1: وقديش تخدم يوميا ولا بالكيف معناها
6: بالكيف من معناش وقت محدد
1: انت وشكون تبدو مجموعة ولا
6: ايه كان في دارنا انا واخواتي انا وامي كان في تكوين انا مع البنات وكا
1: الالوان انت تختاريها معناها
6: ايه ايه شوف الالوان متناسقة
1: ايه والنقشة انت حفظتها
6: طول حفظتها ايه
1: من غير حسابات
6: ايه من الاول يلمك بالحساب تشدي الحساب الاول وبعدين تحفظها انا من
1: وبالنسبة للبخنوق اللي كنا نشوفه فيه معناته تخدمة ولا لا
6: بتاع الصنعة ايه نخدمه فيه
1: خطر ظهر لي أصعب
6: أصعب جويد على خطر شد وقت برش
1: باهي كلمك ما هذا قديش تبقى فيه
6: هذا يعني أقل شيء شهر هكاك
1: شهر
6: ايه شهر ونص أقل شيء
1: إن شاء الله ربي يعينك
6: عايشك

0: بداية رحلة اليوم كانت في جبل كفنسورة وجني العرعار، ونهايتها حضور عملية تحضير رب العرعار. ولم نغادر المكان قبل تذوق المنتوش ومعرفة سر إقبال السياح لاقتنائه.
1: بعد ما جنينا العرعار
2: تو في مرحلة تحضير العرعار طبخ، يعني كاش باش نستخرج الرب هذا نحطوها على النار، على نار هادية يبقى يغلي نهار كامل. أي. يغلي ومن بعد باش نخرجوا منه يغلي يبقى نهار ونصفوه، من بعد نحو ومن بعد المنتوش نخرجوه اللي هو مثل نشوفوه لهنا.
1: هذا يا رب العرعار،
2: رب العرعار
1: اللي عنده برشة فوائد،
2: عنده برشة فوائد هذا رب العرعار،
1: فوائد خاصة على الجهاز التنفسي
2: والمشاكل التنفسية،
1: ويتباع
2: خاصة فترة الكوفيد وما بعد، ويستعملوا الناس للمدوات،
1: يعني بعد ما يبقى برشا يغلي
2: بعد النحو الحبوب، نحب النحو لا ما يترحاش النحو الحبوب، يبقى كان الماء ذاك نخلوه حتى يشد شوية فهمت ذاك الربو باش أما يبقى بعد مراحل، يعني يتصفى ويتحضر يزمه وقت وعلى نار هادية،
1: يعني معروفة به زمرتن،
2: معروفة بحكم أن النبتة تنبت في المنطقة هنا في المنطقة كنبت في الشمال التونسي وتنبت هنا في الجنوب في المنطقة هنا في بين توجان وزمرتن خصيصا النبتة موجودة، ويمشوا يصير جني المنتوج الزنباع هذا ويصير تطبخه بالاستخراج،
1: يعني العرعار موجود في كل دار
2: موجود ايه يطبخوه هذا ويدوا واستهلاك استهلكوه.
0: هذه حكايتنا مع قرية زمرتن، هذا جزء صغير من موروثها المتنوع الضارب في القدم. غادرنا المكان وكلنا اعتزاز وانبهار بسحر هذه القرية الجبلية الشامخة الشاهدة على الحرب العالمية الثانية. نلتقي في الحصة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: والحياة تمضي سريعا.
1: أنت مدعون.
0: تأملات
1: ملونة.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: اللقاء من جديد.
1: وعلى سطرها الأول نقول للجميع أهلا.
0: أهلا بكم أصدقاء رحلة تأمل ملونة،
1: نسرق دقائقها من فم الزمن اللاهث
0: ونتأمل دروسها وعبرها علنا نستفيد.
1: فتعالوا نتأمل، نتعلم ونتسلى.

0: أعزائي، كيف يتخذ المرء قرارا؟
1: الحقيقة أن حياة الإنسان سلسلة متتابعة من القرارات التي يتخذها لنفسه أو لغيره.
0: والقرار في حياة الإنسان هو معنى حياته، وهو قيمة هذه الحياة، وهو البناء النفسي والفكري والاجتماعي لشخصيته.
1: على أن بعض القرارات التي يتخذها الإنسان قد تصدر منه دون تدبير سابق، تصدر تلقائيا.
0: وإنك لن تصدر لنفسك قرارا بأن تحب، فثمة جهاز معقد داخل نفسك يتخذ لك القرار،
1: ولعلك تقاوم هذا القرار فتصدر بهذا قرارا فرديا عكسيا، أو لعلك تتبنى فتصدر قرارا بإرادتك بأن تتزوج بمن تحب.
0: وكثير من مواقفنا العملية والعاطفية تصدرها قرارات أجهزة معقدة داخل أنفسنا، تصدرها تراكيبنا الفسيولوجية أو عاداتنا النفسية والاجتماعية،
1: وهي ردود فعل آلية لا نستخدم فيها عقولنا الواعية. ومثل هذه القرارات غير الواعية لا تمثل القيمة الإيجابية المتجددة لحياة الإنسان.
0: أما القرار الواعي الصادر عن تدبير وتصميم المعبر عن مصلحة إنسانية مضيئة، فهو القوة الدافعة في حضارتنا الإنسانية.
1: وتختلف القرارات وتتفاوت قيمتها باختلاف الهدف منها، واختلاف وعي الإنسان، وتفاوت مسؤولياته الاجتماعية.
0: ولكنها وبرغم هذا الاختلاف والتفاوت تمثل قيمة الإنسان وتعبر عن مدى فاعليته الاجتماعية.

0: بلا فلسفة، تعبير نردده يوميا أكثر من مرة وبأكثر من لهجة. ورغم هذا فلكل منا فلسفته، ولك أنت أيها المستمع العزيز فلسفتك الخاصة، أردت أم لم ترد؟
1: ذلك أن لكل منا مسلكه في الحياة، إزاء عائلته، إزاء عمله، إزاء مجتمعه. لكل منا نظرته إلى الناس والكون،
0: وهذه كلها هي الفلسفة. فالفلسفة ببساطة ليست إلا هذه النظرة الشاملة، رغم نكراننا ورفضنا للفلسفة.
1: وهذه النظرة الفلسفة امتصصتها من وضعك الاجتماعي، من قراءاتك العفوية، من خبراتك العلمية، ومن ملابسات عملك وحياتك الخاصة.
0: يكتسب الإنسان نظرته فلسفته من كل هذا، ومن الأحزان والمباهج، من المسرح والسينما والتلفزيون والراديو والصحف، من الانتصارات والهزائم.
1: ونكتسبها من تيار الحياة المتدفق حولنا بغير انقطاع. إننا نمتص الفلسفة ونتنفسها ونعيشها كل دقيقة من حياتنا بوعي أو بغير وعي.
0: لذلك كله نحن بحاجة إلى أن نقف موقفا نقديا واعيا من هذه الفلسفة التي نتنفسها كل يوم.
1: على الفرد منا أن يسأل نفسه، ماذا وراء مسلكي اليومي؟ ماذا وراء أحكامي المتناثرة؟ ماذا يجمعها؟ ماذا يوحدها؟ ما قيمتها؟ ما حقيقتها؟
0: هذا الموقف النقدي من نفسنا وفكرنا، أنت وأنا والناس جميعا مطالبون به دائما. إنه ضمان لتجديد الحياة نفسها، وهو انتقال بالفلسفة التي نتنفسها إلى مرحلة الوعي والوضوح والنضوج.

0: عزيزي، في الفترة المزدهرة من حياة الإنسان وهي فترة الشباب يبدو كل شيء في الحياة ممكنا.
1: في هذه المرحلة من العمر يحس الإنسان بتدفق طاقة الحياة في عروقه ويشعر أنه يكتشف الحياة من جديد.
0: وفي فترة الشباب الأول ونتيجة للدفعة القوية المفاجئة من الحياة يبدو الإنسان في نظر نفسه قادرا على كل شيء، وبذلك تكون أحلامه واسعة ومشروعاته كبيرة.
1: ثم تبدأ المفاجآت، تبدأ بعد خطوة أو خطوتين من شباب الإنسان. إنه يصطدم بالحياة ويجد أن الأحلام العريضة لا مجال لها،
0: وأن الأفكار المثالية النقية تحتاج إلى كثير من التعديل والتبديل، وأن المشروعات الكبيرة تتضاءل وتفقد بريقها.
1: أين هي الأحلام وقد كانت كثيرة؟ أين التوهج والحب والصديق الوفي؟
0: أما العمل الكبير الذي كان يحلم به فقد تحول إلى شيء محدود وبسيط، إلى وظيفة في مكتب.
1: وماذا بعد؟ أين هي تلك الأحلام الأولى القديمة؟ هذا هو شعور معظم الشباب أمام صدمات الواقع أو أمام الواقع وقسوته. فدعونا نتأمل ما يقوله لنا كبار المفكرين.
0: فيلسوف كبير ومفكر معروف مثل براتراند روسل يقول:
1: إن من الخطأ أن نرسم لأنفسنا خطة ضخمة لأعمال كبيرة وننتظر أن يتحقق ذلك بصورة مفاجئة. فإذا لم يتحقق ما كنا نحلم به أصابتنا التعاسة وامتلأت نفوسنا بالكآبة والهم.
0: إن ذلك هو خطأنا وليس خطأ الحياة، والطريق الصحيح إلى نبع الحياة الحلو هو الذي يقول لنا:
1: إن الخطة المثلى هي أن نعمل الواجب والممكن تحقيقه.

0: وحتى اللقاء القادم مع تأملات أخرى لكم منا أعذب المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: هذا يا أنا؟ أتجهلين أن إدخال البترول مخالف لنظام المعمل؟
1: صدقني يا سيدي لقد كنت أجهل ذلك.
0: هذا محال محال.
1: إني لا أكذب، وأية فائدة لي من الكذب وأنا أرى الكأس قد فاضت؟
0: لقد أصبت، فإني قد أتجاوز عن الخطأين اللذين ارتكبتهما، أما هذا فهو خطأ لا يحتمل. فابحثي لك عن محل آخر خارج المعمل، أمنحك فرصة البحث إلى آخر هذا الشهر.
1: إذن أنت تطردني من المعمل بعد أن قتل زوجي فيه كما يقتل الجندي في ساحة القتال؟ فماذا يكون من أمري؟ بل ما يكون من مصير ولدي وابنتي إذا طردتني؟ سيدي احذر يا سيدي، فإنك لا تلقى خيرا بعد طردي.
0: ماذا؟ ماذا تعنين؟ أتنذرينني؟
2: ويح لك يا هذه، ويح لك، أتتوعدين السيد المدير ولي نعمتنا؟
1: كلا كلا، إني لا أنذر ولا أتوعد، بل إني أحتمل نكبتي بطردي كما أحتملها بفقد زوجي المأسوف على شبابه. لقد أخطأت كما يقول السيد لابرو، فلتقع تبعة هذا الخطأ على رأسي، وسأغادر هذا المعمل قبل انتهاء الشهر، فلا أقيم فيه غير 8 أيام، فلتتفضل يا سيدي باختيار سواي.
0: إني لا أطردك كما تتوهمين، ولكني شعرت أني أخطأت بتعيينك في مهنة لا يستطيع أن يتولاها غير الرجال.
1: يجب أن تعلم ذلك من قبل.
0: حقا، ولكن رغبتي في نفعك حين عينتك حالت دون تفكيري في العاقبة. فابقي في مهمتك إلى آخر الشهر، ولا بد لي في ذلك الوقت من أن أجد لك عملا يوافق عواطفك.
1: كلا يا سيدي.

0: كلا، بل أني سأبرح المعمل بعد 8 أيام، فإني ما لقيت فيه غير الشقاء، وما سرت في رحابه إلا وخيل لي بأني أمشي على أرض صبغت بالدماء. كلا كلا ثم كلا، الكرامة قبل الخبز.
1: مسكينة، إنها لم تفعل ما فعلته إلا وهي تعتقد أنها محسنة لحنو قلبها، ولا أدري كيف خطر لي أن أعينها لمراقبة المعمل.
2: إنك تنطق بما يوحيه إليك قلبك السليم يا سيدي.
1: كلا كلا، بل إني مدين لهذه المرأة التي قتل زوجها في خدمتي، وسأعينها في خدمة أختي، وذلك سهل ميسور.
2: سيدي لا تتسرع، لا تتسرع بالإحسان إليها، واذكر أنها توعدتك.
1: أتحسب أنها توعدتني حقا؟ لا لا، إنها في حالة غضب.
2: بل إني واثق مما أقول، فإنها كانت يا سيدي تحب زوجها حبا عجيبا، وقد قتل في معملك، ثم أحست أنك تطردها فباتت حاقدة عليك، ولذلك أسألك أن تحذر.
1: إنك تبالغ في حذرك من هذه المرأة يا جون، فإنها امرأة منكودة وأم شقية، ولا بد لي من مساعدتها، فإذا لم أرسلها إلى أختي أعطيتها مبلغا من المال تستعين به على تربية ولديها، مع جراية شهرية لكراء مسكن.
2: الشأن شأنك سيدي المدير.
1: قل لي جون، أيوجد في الصندوق 7123 فرنكا وثلاثون سنتيما؟
2: نعم سيدي نعم، كلها مضبوطة في تلك اللوائح، وسأحضر لك هذا المبلغ.
1: ولماذا لا تبقيه في صندوقي؟
2: لأني قلت لك قبل الآن أني أخاف التبعة، فالمال مالك وأنا أمينه، فلا يهنأ للمنام ما لم أجمعه وتضعه في صندوقك الخاص كما تفعل كل مساء.
1: حسنا حسنا، ما دمت مصرا على هذا اذهب وأتيني به.
2: لحظة واحدة يا سيدي،

0: غير مخطئ، فما وراء هذا الاختراع الذي حدثني عنه غير الثروة الطائلة؟ وهذا الذي كنت أبحث عنه فلا أجده، ولو ظفرت به لعوزني المال لإنشاء معمل وصنع الآلات. ولكن جريت، من أين لك بهذا المال؟ قال إنه يشاركني بالخمس، فيكون لي من ذلك ربح جزيل. ولكن كيف أرضى بالخمس إذا كنت قادرا على نيل الكل؟ وإذا نلت الكل فكيف تجسر أنا على رفض طلب يدها؟ بعد فإن صاحب المعمل ساخط عليها. يا جريد، حبذا لو أطردها وباتت بلا عمل، فلابد لها عند ذلك من الالتجاء إلي طوعا أو كرها. هذه أنا. أنا.
1: نعم سيد جيريت.
0: أنا جاك جيريت. فتخلي عن كلمة سيدي. ها، أخبريني عن قرارك النهائي.
1: ذلك هو قراري الأخير ولا رجعة فيه.
0: لقد كان ما خفت أن يكون، فإن المدير يا أنا لا مكيف لم تحتمل اللوم، وأثرت سخطه بالاعتراف.
1: ألا تفهم؟ إنه طردني من الخدمة.
0: ولكنك هيجت غضبه دون شك.
1: ذلك لأنه وحشي الأخلاق، فإنه لامني لوما قد أكون أستحقه، ولكنه كان يستطيع أن يكون ألين جانبا أو أرق عفوا. على كل، فإني سأبرح هذا المعمل بعد 8 أيام.
0: ماذا؟ إلى أين تذهبين؟ وماذا تصنعين؟
1: لا أعلم، ولكن لا بد لي من العمل لأعول ولدي وابنتي.
0: أرجوك يا أنا لا تستسلمي لليأس، فإن المدير قد يرجع عن عزمه، فإن لم يقل ما قاله إلا في ساعة غضب.
1: كلا، إني مسافرة.
0: مسافرة؟ أحق ما تقولين؟
1: ليس في هذا الوجود ما يثنيني عن عزمي.
0: وأنا ما يكون مصيري؟ ألا أراك بعد رحيلك؟
1: ذلك خير لك، فاذكر ما كنت أقوله، ومتى طال عهد الفراق نسيتني.
0: وأنت اذكري أيضا ما قلته لك يا أنا، وهو أني لا أستطيع أن أعيش لحظة بعيدا عنك. وغدا سأباحث المدير بشأنك وأتوسل إليه أن يرجع عن قصده.
1: أرجوك أن لا تفعل ذلك.
0: ولكنك لا تعلمين مصيرك وما ينتظرك من الشقاء. أنا إنك واثقة من حبي، فلماذا لا تبادليني هذا الحب فنعيش معا عيشة السعداء؟
1: أتسألني أن أعيش وإياك وأكون خليلة لك؟ إنك تحتقرني يا جريد بهذا الاقتراح.
0: إني أقسم لك بكل طاهر في الأرض وكل مقدس في السماء، إنه لا تمضي الشهور العشرة الأولى من حدادك حتى تكوني امرأتي أمام الله والناس.
2: أمي أرجوك يا أمي لا تكدري العم جاك، فهو الذي أحضر لي جوادي الخشبي، ومتى صار غنيا كما يقول أحضر لي ما هو خير منه. عمي جاك أليس كذلك؟
0: دون شك دون شك دون شك يا جورج، فسأحضر لك كل ما تشتهيه. أنا تمعني بالأمر وثقي بحبي وحنوي، فإني عارض عليك الحياة والسعادة لك ولولديك. هل ترضين أن تريهما جائعين عاريين؟
1: إيه جريد، إنك تغريني كي تضعف عزيمتي.
0: لا، بل أقول لك الحق الذي لا ريب فيه، ولكني سأنقذك من هذا الخطر المخيف، خطر الجوع والفقر، ولا أدع للشقاء سبيلا إليك.
1: رباه إنه لا يشفق علي، إنه لا يسكت، إنه لا ينصرف.
0: أنا إني أريد أن أبرهن لك عن صدق حنوي بامتثالي، فسأذهب، ولكني لا أذهب إلا للاهتمام بمستقبلك ومستقبل ابنيك.
1: في مقالة، فإني لا أجد أمامي خير الشقاء، وكيف أستطيع إعالة ولدي ودفع أجرة حاضنة ابنتي؟ بل كيف أربي ولدي جورج وأنا لا أملك درهما؟ ربي، إن هذا الرجل يعرض علي النعيم والسعادة، وما هما إلا مستقبل ولدي وابنتي، فكيف أرفض اقتراحه؟ وإذا قبلته ألا أكون خائنة آثمة بعد أن أقسمت لزوجي على سرير الموت إني لا أتزوج سواه؟ لا لا لا، لن أقبل ذلك أبدا أبدا، لن أقبل.

0: تفضل.
1: لقد أحضرت المال من المصرف يا سيدي.
2: دعه الآن عندك وعد به بعد قليل حين أفرغ من عملي.
1: حسنا.
0: تفضل.
3: سيدي هذه البقية إليك.
2: كيف؟ إنه نبع مزعج.

بائعة الخبز. تشخيص: محرزي الهمامي، علي بن سالم، لحبيب الغزي، صالح الصغير. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: ضابط أوقاتكم بالخير والمنى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ها نحن عدنا إليكم وفي إطلالة جديدة من الإمتاع والتشويق.
1: نأمل أن تضيف الموضوعات التي اخترناها لكم لهذا اللقاء شيئا جديدا لمعلوماتكم، فأهلا ومرحبا بكم.

0: منذ أن نشأ الإنسان فوق هذه الأرض تابع بفكره ونظره العالم من حوله، ووقف مندهشا حائرا أمام الظواهر الكونية التي تحيط به كالشمس والقمر والنجوم والبحار الواسعة والطبيعة الجميلة.
1: تأمل الإنسان بهذه الظواهر وبدأ يفكر محاولا الكشف عن أسرارها والتعرف إليها، ومع امتداد الحياة وتطورها تشكل تاريخ وحضارات، واكتشف الإنسان من العلوم ما يسبر به أغوار كل المجالات، وأصبح لهذا الإنسان نظرة جديدة للحياة.
0: والإنسان فضولي بطبيعته، دائما يرغب في التعرف إلى الأشياء الغامضة والدخول إلى عوالم جديدة، وهو بذلك سيبقى في بحث متواصل في دروب هذا الكون ومسالكه المتشعبة. جمانة، كيف هي استعداداتك لهذا اللقاء؟
1: أنا في أتم الاستعداد وقد حضرت موضوعاتي جيدا.
0: يعني ليس هناك أخطاء أو تلعثمات؟
1: لا
0: أو...
1: تتابع، أظن هذا دأبك وعادتك، المخرج شاهد على ذلك.
0: حسنا، لا تنفعلي كثيرا، والآن تعالي لنخبر أصدقائنا المستمعين ما اخترنا لهم.

0: المنارات وسيلة لإرشاد السفن والبحارة، أول منارة في التاريخ.
1: اللغة الإنجليزية كيف نشأت؟
0: الأدب العالمي الكاتب الروسي تولستوي.
1: كيف تعلم الإنسان الأول صنع أسلحته؟
0: مختارات من جميل الشعر، وقفة مع الشعر التأملي.
1: وأخيرا سلة المعلومات العامة.
0: أطيب الأوقات وأجملها نتمناها لكم دائما
1: عبر برنامج لقاء الأنس.
0: وإلى بداية

0: منذ العصور القديمة كانت المنارات تقوم بمهمة إرشاد السفن والبحارة نحو الشواطئ، وما زالت هذه المهمة قائمة.
1: والمنارة عبارة عن مبنى يكون برجا مرتفعا في العادة، يوضع فوقه ضوء لإرشاد البحارة في الليل، وغالبا ما يكون هذا الضوء مشعا لامعا، ويمكن رؤيته من مسافة تبعد عدة كيلومترات.
0: وتبنى المنارات فوق الروابي والصخور العالية التي تكون قريبة من الشواطئ، ويجب أن تتمتع مبانيها بالقوة والصلابة لتستطيع مقاومة العواصف وأمواج البحر القوية.
1: ولكن السؤال يا جمانة، ما اسم أول منارة بنيت في التاريخ؟
0: في الواقع أول منارة في التاريخ كانت منارة الإسكندرية التي شيدت في حدود عام 280 قبل الميلاد، وهي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع. بقيت قائمة تناطح الرياح وتقاوم الأمواج ما يقارب 1500 سنة، ثم دمرت جراء زلزال كبير، وقد بلغ ارتفاع هذه المنارة 130 مترا.
1: طبعا بعد ذلك انتشرت المنارات في مختلف مناطق العالم، فبنى الرومان والفرس المنارات في مناطق نفوذهم المنتشرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط. طبعا أكثر هذه المنارات أصبحت من الماضي.
0: أما في عصرنا الحالي فقد أدخلت التقنية المتطورة على المنارة، وأصبحت مهمتها في إرشاد البحارة أكثر فعالية، فهي تقدم لهم المعونة في الممرات المائية الضيقة والخطيرة، وتوفر لهم المعلومات المطلوبة فيما يخص عملهم ضمن أنظمة إلكترونية تتسم بالفعالية وبالدقة.

0: تعتبر اللغة من أهم الوسائل للتخاطب بين الشعوب، ومع أن اللغة الصينية أو لغة المندرين هي الأولى من حيث عدد الناطقين بها، إلا أن اللغة الإنجليزية هي الأكثر انتشارا والأوسع استخداما في العالم.
1: فاللغة الصينية محصورة في الصين فقط، بينما اللغة الإنجليزية تستخدم كلغة رسمية في 37 بلدا، وهي منتشرة في مختلف دول العالم لغة أساسية للعمل والتجارة والتعليم. ولهذا يمكن القول إن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأهم في العالم. ولكن هل تعرفون كيف نشأت؟
0: في الواقع إن اللغة الإنجليزية بشكلها الحديث عمرها حوالي 500 سنة فقط، فقبل حوالي 5000 عام كان الناس في البلدان الأوروبية يتكلمون لغات تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية، وهي لغات كان يتكلم بها أيضا الناس في جنوب روسيا.
1: ومع الزمن تفرعت إلى لهجات مختلفة، منها لهجة تعرف باسم الجرمانية البدائية التي تفرعت بدورها إلى لهجتين أساسيتين هما الجرمانية الشرقية والجرمانية الغربية، وهذه الأخيرة تفرعت إلى اللهجة الألمانية العليا واللهجة الألمانية الدنيا.
0: فالأولى هي الألمانية الحديثة الموجودة حاليا، أما الثانية أي الألمانية الدنيا فقد نشأت منها اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الهولندية، وبعد الكثير من التعديلات كانت اللغة الإنجليزية بشكلها الحديث.
1: ومنذ حوالي 500 سنة بدأت الإنجليزية بشكلها الحالي، ثم انتشرت إلى أرض العالم الجديد في أمريكا وبعض الدول الآسيوية من خلال سياسات الاستعمار الإنجليزي الذي كانت له مستعمرات في مختلف مناطق العالم، وهي سياسات تهدف إلى تعليم وسيادة لغة المستعمر.

0: بعد هذه المحطة الموسيقية انتظرونا لنتابع معكم تولستوي الكاتب الروسي من أبرز رواد الأدب العالمي.
1: كيف تعلم الإنسان الأول صنع أسلحته؟
0: مختارات شعرية من الشعر التأملي.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: من رواد الأدب العالمي تولستوي الكاتب والفيلسوف الروسي، فماذا نعرف عن هذه الشخصية العالمية؟
0: في الواقع إن قصة حياة هذا الكاتب لهي أعجب من قصص ألف ليلة وليلة، فقد كان قبل 20 سنة من وفاته عام 1910 محط أنظار الملايين، وكان أصدقاؤه الذين يقيمون في منزله يدونون كلماته وتصريحاته ويصفون بالدقة كل حركة من حركاته اليومية، وقد نشرت هذه الدقائق فيما بعد في مجلدات ضخمة ترجمت إلى عدد من لغات العالم.
1: أبصر تولستوي النور في روسيا عام 1828 وعاش في كنف عائلة أرستقراطية في صباه. فشل في المدرسة، لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة تعليمه وتنمية ثقافته بطريقته الخاصة.
0: وبعد 30 سنة من عمره وضع روايتين تعتبران من أشهر الروايات التي عرفها العالم، هما رواية الحرب والسلام ورواية أنا كارينينا. إن شهرة تولستوي خارج روسيا تفوق شهرة جميع القياصرة الذين حكموا هذه الدولة، ويعود السبب في ذلك إلى النزعة الإنسانية الصادقة التي تميزت بها لغته الأدبية وكتاباته، حيث حملت في مضامينها الدعوة إلى الحب والسلام والحرية وإلغاء الرق وسيادة العدالة.
1: إضافة إلى روايتي الحرب والسلام وأنا كارينينا، فقد ترك تولستوي أعمالا أخرى، منها رواية البعث، رواية اعتراف، إضافة إلى عشرات الكتب والمنشورات الأخرى.
0: وقد بيع من هذه المؤلفات خلال 4 سنوات فقط ما يقارب 12 مليون نسخة في روسيا وحدها، فكانت تطبع هذه الكتب طبعات شعبية وتوزع على البيوت.
1: واليوم يعد تولستوي أحد أعظم الروائيين في العالم، وهو بحق من أبرز رجالات الأدب العالمي، وتحتل أعماله قائمة الأدب التي تدرس في مختلف أنحاء العالم.

0: كيف تعلم الإنسان الأول صناعة أسلحته للدفاع عن نفسه أو للصيد؟
1: في البدايات الأولى للإنسان على هذه الأرض كانت الحاجة للسلاح كوسيلة للحماية من الوحوش المفترسة أو ليدافع الإنسان عن نفسه ضد أخيه الإنسان.
0: ربما تكون العصا هي السلاح الأول للإنسان البدائي، ومع مرور الوقت اكتشف الحجر وسيلة لضرب فريسته، فشحذ الحجارة واستعملها للصيد، وفيما بعد ربطها بعصي واستعملها كأسلحة.
1: ومع الوقت صنع الإنسان أول قوس ونشاب من أغصان لينة وأحشاء الحيوانات، وأصبح القوس والنشاب سلاحا مفضلا للإنسان لآلاف من السنين.
0: وقبل حوالي 8000 سنة اكتشف الإنسان أن النحاس يمكن إذابته، وتعلم بأنه إذا خلط مع القصدير فإنه ينتج عن مزجهما البرونز.
1: وبعد ذلك صنع الإنسان الخناجر والسيوف البدائية، ومع تقدم الحضارة بدأ الإنسان يعيش في جماعات، كما أنشأ وحدات صغيرة من الجيوش.
0: وفي القرن الرابع قبل الميلاد صنع الإغريق في عهد الإسكندر الكبير آلة خشبية تستطيع إلقاء قنبلة حجرية خلف تحصينات الأعداء.
1: وفي القرن العاشر الميلادي اخترع الصينيون البارود، وفي القرن الثاني عشر استعمله المسلمون في حروبهم وغزواتهم، ثم وصل البارود إلى أوروبا في القرن الرابع عشر، فظهرت البندقية لأول مرة في عام 1380 ميلادية.
0: ومع حلول منتصف القرن الخامس عشر كانت جيوش الدولة الإسلامية والجيوش الأوروبية جميعها تقريبا مجهزة بالأسلحة النارية والسفن الحربية. وفي القرن السادس عشر نجح الإنسان في صنع أسلحة البنادق الآلية والقنابل اليدوية، وفي عام 1862 بدأ صنع الرشاشات.
1: وفي عام 1866 اخترع ألفريد نوبل الديناميت، وبعد ذلك تطورت الأسلحة بقفزات سريعة. وفي الحرب العالمية الأولى اخترع الإنجليز الدبابات، وخلال الحرب العالمية الثانية صنعت القنابل الذرية التي أول من استعملها الأمريكيون عندما أطلقوها على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين.
0: وبعد هذه الفترة دخلت صناعة الأسلحة في منعطف مثير وخطير، وبدأ التسابق والتنافس في صناعة وتطوير الأسلحة على مختلف أنواعها، سواء الأسلحة الكلاسيكية أو أسلحة الدمار الشامل.
1: واليوم فإن صناعة هذه الأسلحة بأنواعها الفتاكة تهدد العالم بأسره.

0: في الأدب العربي ثمة نوع من الشعر ينحو إلى النزعة التأملية أو الحكمية،
1: وهذا النوع من الشعر يتناول الحياة والكون ومصير الإنسان والموت، ويتعرض إلى بعض الموضوعات الأخلاقية والفضائل الإنسانية. ومن خلال قراءتنا لقصائد طرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمى وأبي تمام والمتنبي وابن دريد والمعري وأبي العتاهية وغيرهم، نجد شعرا ينساب بدفق وسلاسة ويصور لنا قيم الحياة بكل تجلياتها الروحية العالية.
0: ومن حيث أسلوبه يقدم إيقاعات جميلة تطربنا وتغذي خيالنا. يقول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة:
1: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في اليد. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. إلى أن يقول:
0: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. أما أبو الطيب المتنبي فلديه الكثير من الأبيات ذات المنح الحكمي، يقول في بعضها: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا.
1: ثم يقول: غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا، وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العجز أن تموت جبانا. ويقول في مقام آخر: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
0: وفي مثل هذا يقول أبو العتاهية الذي اشتهر بدعوته إلى الزهد في هذه الدنيا والتعفف عن ملذاتها والاستعداد إلى الرحيل: نصبت لنا دون التفكر يا دنيا أماني، يفنى العمر من قبل أن تفنى. متى تنقضي حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى؟ لكل امرئ فيما قضى الله خطة، من الأمر فيها يستوي العبد والمولى. وإن امرأ يسعى لغير نهاية، لمنغمس في لجة الفاقة الكبرى.
1: ويقول في قصيدة أخرى: طلبت المستقر بكل أرض، فلم أرى لي بأرض مستقرة. أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرة.
0: ويقول ابن دريد في مقصورته المشهورة، وهو من شعراء القرن التاسع الميلادي: من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من عارض الأطماع باليأس رنت إليه عين العز من حيث رنا. من ناط بالعجب عرى أخلاقه، نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى.

0: ما زلنا معكم في إطار لقاء الأنس، وقد وصلنا الآن إلى المحطة الأخيرة وهي سلة المعلومات.
1: في سلة المعلومات لهذا اللقاء سنحاول أن نتعرف وإياكم إلى عالم البحار والبحيرات، فهل أنتم مستعدون للإبحار معنا؟ إذن لننطلق.

0: نبدأ بالبحر الأسود. هو بحر داخلي يقع بين قارتي آسيا وأوروبا. تحتل تركيا شاطئه الجنوبي، ويتصل البحر الأسود مع البحر الأبيض المتوسط ببحري مرمرة وإيجا. وفي جنوب البحر الأسود يقع مضيق البسفور الذي يقسم مدينة اسطنبول إلى جزئين، فتكون هذه المدينة التاريخية هي الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين آسيا وأوروبا.
1: ولماذا سمي البحر الأحمر بهذا الاسم؟ يعيش في هذا البحر الكثير من الكائنات المائية، ولكن هناك نوع معين من الطحالب يميل لونه إلى الأحمر، وهو ينتشر بكثرة في هذا البحر الذي يفصل قارتي آسيا وأفريقيا، ويقع في الحدود الغربية للمملكة العربية السعودية، ويمتد على شواطئ مصر والسودان والحبشة. والبحر الأحمر يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.
0: بحر الشمال من متفرعات المحيط الأطلسي، يمتد في شمال غرب أوروبا على سواحل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدنمارك والنرويج. تصب فيه أنهر عديدة تقوم عليها مرافئ هامة مرتبطة بخطوط التجارة البحرية العالمية.
1: البحر الأبيض المتوسط وهو البحر الكبير الذي يمتد عبر قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، يتصل بالأطلسي عبر مضيق جبل طارق. كانت شواطئه مهد الحضارات القديمة. يوجد فيه عشرات الجزر الكبرى كقبرص، رودوس، كريت، صقلية، مالطا، وكان عرف سابقا ببحر الروم.
0: البحر الميت هو عبارة عن بحيرة شديدة الملوحة تقع بين فلسطين المحتلة والأردن، وفيها عمق ينخفض عن سطح البحر 395 مترا، وهو أقصى انخفاض في العالم.

0: هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من معلومات،
1: وإلى حلقة أخرى من برنامج لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والعالم.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قامات وحكايات، وسعيد جدا باستضافة الشيخ إيهاب يونس من مصر. باش نحكيه معاه على المقامات، وباش نكملوا حكينا احنا الأسبوع الماضي على مقام الصبا ومكملين معاه إن شاء الله. شنو المقامات اللي تمشي مع الصبا؟ من أين نبدأ وكيف ننتهي؟ وسعيد جدا باستقباله معنا، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. أهلا بحضرتك شيخ محمد والسادة المستمعين، مستمع إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، اللي أنا نحبهم جدا ونحب التواصل معهم، وأتمنى أن نكون ضيف خفيف عليهم، يعني يستفيدوا مني ويعني على قدر ما أعطاني الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله، إن شاء الله ربي يحفظك ويمتعك بالصحة والعافية ونتمتع بعلمك. مقام الصباح نقولنا اللي السلم متاعه اللي هو مقام الشجن، مقام الحزن، هكا ولا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من والاه. احنا تعليق بسيط على ما حدث في الأسبوع الماضي، ذكرنا أن المقام هو الصوت الذي يخرج من الإنسان بتنوع نغماته، وقلنا أن المقامات شرعا أو علم المقامات شرعا لم يحرم دراسته، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن ما فعله سيدنا أبو موسى الأشعري. نعم. فقال والله لو أعلم يا رسول الله أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. وقلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن أن يؤذن بلال دون غيره ممن رأوا رؤية الأذان. لماذا؟ لأنه قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. أما عن مقام الصبا فقد يعني عهدنا أن ندرس على نهج الذي قال صنع بسحرك، أي أخذ من كل كلمة حرفا من حروف التي تشير إلى المقامات الموسيقية الثمانية.
0: نعم.
1: بدأنا بحرف الصوت.

إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. وقرأنا به سورة الفاتحة وقرأنا به بعض آيات القرآن الكريم. سألتني في اللقاء الماضي عن هل يبدأ بمقام الصبا، فذكرت لحضرتك وللمستمعين أنه من الممكن أن يبدأ، لكن العادة أو ما ألف عليه أنه يبدأ بمقام البياض ثم يتحول إلى مقام الصبا. هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما عندما نسأل عن مفتاح هذا المقام أو الدلالة التي تدل على هذا المقام، فمن ممكن أن يعني تتنغم بنغمة المقام حتى تصل إليه هكذا. بهذه الطريقة تستطيع أن تصل إلى مقام الصلاة. كذلك إذا أردنا أن ندلل عليه من الأغاني، فلأم كلثوم ولغيرها من المغنين، القراء الذين قرأوا بمقام الصبا، الشيخ محمد صديق البنشاوي قرأ به كثيرا، الشيخ محمد رفعت قرأ به، محمد عمران قرأ به، كثير من القراء قرأوا بهذا المقام عندما يصلوا إلى آيات العذاب أو آيات الشجن وآيات الحزن وما إلى ذلك.
1: نعم، هذا بالنسبة لمقام الصبا. ننتقل إلى المقام الذي يليه، من صنع الصاد للصبا والنون للنهوند.
0: نعم، النهوند عرف بهذا الاسم لقبيلة تسمى نهوند في في في, في الأكراد أو في إيران تقريبا،
1: في فارس. نعم،
0: أو في فارس. نعم، هذا المقام مقام الحنين، مقام الحنين يعد من المقامات الغربية، يشترك بأنه من المقامات الغربية والمقامات الشرقية. هذا المقام غني به كثيرا وقرئ به كثيرا، سلمه هكذا.

الله ربي للهدى يهديني يا مالك القدر يا مالك القدر وقدرك ليس يدركه سواك.

0: هذا المقام أحيانا يقرأ به في مقام التخويف في تصوير التخويف من النار وما إلى ذلك في القرآن الكريم. ممن اشتهر بقراءته بهذا المقام مولانا الشيخ محمود خليل الحصري، قرأ به كثيرا
1: الصديق المنشاوي،
0: الشيخ محمد صديق المنشاوي، نعم قرأ به الشيخ كامل يوسف البهتيمي، كثير من القراء قرأوا بهذا المقام. نقرأ سويا سورة الفاتحة للدلالة على مقام الهوند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين
1: آمين. صدق الله
0: من الأشيد التونسية الجميلة أنا أصنعني صانع.
1: نعم.
0: طبعا الشيخ محمد حمودة هو اللي يقول أنا أصنعني صانع. إن شاء الله تسمعوا مع
1: الفيلم.

0: مقام الهوند يمتاز بالعاطفة، بالحنان، يمتاز بالرقة، ويبعث على الخشوع، يبعث على التفكير، خاصة في صلاة التراويح في رمضان.
1: لا شك. لا شك.
0: وصلاة الصبح زادة، لأنه يمتاز بالهدوء، كما قلنا احنا الصباح قلنا يقرأ فيه آيات العذاب وآيات الجحيم، الهوند آيات النعيم والسرور.
1: صحيح، هكذا هكذا يقرأ الآيات، آيات السرور والفرح تقرأ بمقام النهوند.
0: نعم، أيضا من الأنشيد باش الإنسان أو المستمع يحفظ المقام أو يسترجع المقام.
1: مثلا

0: هذه مشهورة.
1: نعم.
0: ولحنها مشهور.
1: نعم هو لحن لفيروز.
0: لحن فيروز نعم لحن بنت شلبية لفيروز.
1: لو كان تقرأنا بعض الآيات تقرأ آيات فيها نعيم ولا فيها
0: نعم
1: موسيقى الذين اتقوا ربهم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث

0: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مقام النهواند كما قلنا هو كلمة نهواند لغة كردية وهو من المقامات الشرقية الرئيسية الأصلية اللي درس الارتكاز فيها الدو. احنا قلنا الصبا هو عري.
0: ويتميز مقام النهواند. مقام النهواند يرتكز من الدو إلى الدو، مقام الصبا من الري إلى الري. أمثال البياتي أيضا يرتكز من الري إلى الري، عندما نصل البياتي سنشرح ذلك. نعم. لكن مقام الصبا من الدو إلى الدو زي مقام العجم، ولكن هناك تحويلات يسموها الموسيقيين بمول.
1: لو تسمعنا الأذان بمقام النهواند.
0: نعم.
1: ونعديوه كاملا الأذان إن شاء الله في الحصة هذه بمقام النهواند.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أحسنت، شكرا لك شيخ إيهاب يونس. هذا أذان بمقامنا، وأنت حتى إقامة الصلاة نجم نعملها بنفس المقام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله. دهوند هذا أستاذ
1: يا عين عليك يا عين عليك ما شاء الله صوت الحسن ما شاء الله
0: سنت. شكرا سيدي. هذا دهوند هو بيدو معناه مقام ساهر زادة. صحيح الاسم صعيب ويمكن السادة المستمعين أحيانا فما شكون شيخ إيهاب يونس يقرأ بالمقام ولكن لا يحسن ولا لا يعرف أنه ذلك المقام هو مقام النهاوند، ولكن بالسليقة أو بالأذن متاعه تكون مشبعة.
1: نعم كثير من الأصوات أصوات حسنة جدا، ولكن سبحان الله هي لا تعرف وصول المقامات، لكن تقرأ وتحول ما بين المقامات وهي لا تدري ما بماذا تقرأ أو بأي مقام تقرأ، ودي تبقى موهبة من ربنا سبحانه وتعالى عطية من ربنا.
0: نعم. ولكن ينجموا
1: يتعلموا المعرفة يكون أفضل.
0: نعم.
1: إذا عرف المقام يكون أفضل، إذا يعني حتى يكون يبقى عارف بيقرأ بمقام إيه.
0: ومش حاجة صعيبة، لأنه يعني العباد يخاف ويقول لك بدك شيء، لا هو ليس بالعلم الصعب. هاك سمعت تول الأذان وسمعت الإقامة وسمعت الفاتحة بمقام النهاوند، سمعت متى يسر. أبقى معنا الشيخ إيهاب يونس، نخرج فاصل نسمع فيه يا مالك القدر بمقام النهاوند وبأداء الشيخ إيهاب يونس، وراجعين مكملين معاكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء مع الشيخ إياب يونس من القاهرة، نحكي معاه على مقام النهاوند. كنا عرضنا السلم الموسيقي لمقام النهاوند، وأيضا قرأ ما تيسر من كتاب الله مع سورة الفاتحة والأذان والإقامة بمقام النهاوند. في الختام شنو تقول للسادة المستمعين في مقام النهاوند، وإذا كان ذكرنا بحاجة ينجموا يذكروا بها هذا المقام شيخ إياب يونس؟
1: المقام النهاوند كما قلنا أنه مقام الحنين، مقام الجنة، مقام الشوق إلى الجنة وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى. تعلموا هذا المقام، هذا مقام جميل، منه تقرؤون القرآن، ومنه تؤذنون، ومنه تنشدون. فتعلم المقامات ليس بصعب، ولكن هو يحسن من مهاراتكم إن كانت أصواتكم حسنة، أو تقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بحسن الصوت كما يحب ربنا سبحانه وتعالى
0: غضا طريا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مقام النهاوند يتميز كما قلنا بطابعه الخاص والشجي، وسمي نسبة إلى مدينة نهاوند الكردية، وهو مقام آيات النعيم والمقام الجمال في القرآن. القرآن كله جميل، ولكن النهاوند هذا المقام يضفي المزيد من الجمال على كتاب الله تعالى وعلى آيات الله، خاصة في الصلوات الجهرية وفي صلوات التراويح. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، نلتقي معك إن شاء الله الأسبوع المقبل في مقامات وحكايات، وألف تحية لك. شكرا شيخ إيهاب يونس،
1: بارك الله فيك. شكرا،
0: إن شاء الله ربي علمنا وإن شاء الله ربي فهمنا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. هذا الحديث الشريف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هدي الإسلام للمسلم في كيفية النظر إلى ما أنعم به الله عليه من النعم التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنها في أنفسنا التي بين جنبينا، وفيما يحيط بنا في هذا الكون الفسيح المليء بالآيات الدالات على عظمة قدرة الله، والدالة أيضا على سعة رحمته بعباده. هذه الرحمة التي تغمر حتى من يكفر بالله، وتغمر أيضا من يعصيه ولا يطيعه. ولأجل ذلك دعا الله في عديد الآيات في كتابه العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النظر بتدبر واعتبار وتفكر فيما خلق الله وفيما وهب لعباده، فقال جل من قائل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: قل سيروا في الأرض. وهذا التفكر والتدبر يحصل منه الاعتبار وأخذ المواعظ والدروس، ويحصل منه بالنسبة لمن ينير الله لهم أبصارهم وبصائرهم اندفاع إلى تقييد نعم الله بالشكر، وذلك أولا بالإيمان بالله وحده لا شريك له، ثم القيام بواجب عبوديته الوارد في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة هي مظهر من مظاهر الشكر للمنعم الأول المولى سبحانه وتعالى، وهذا الشكر مهما كبر وعظم ومهما امتد وتوسعت مجالاته وميادينه، فلا يمكن أن يكافئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. فالإنسان عاجز عن مكافأة ربه على نعمه، ولذلك قيل: العجز عن شكر الله، أي الاعتراف بذلك، هو شكر في حد ذاته. وفعلا فإن الأعمال بالنيات، ونية المرء خير من عمله، ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله، وذلك من الله سبحانه وتعالى كرم وإحسان وفضل. وتربية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق الكريم الذي هو فيه وعليه، وهو الأسوة والقدوة، تربية للأمة على الخلق العظيم، بعثه الله تبارك وتعالى للناس معلما، وكان عليه الصلاة والسلام معلما بالفعل قبل القول وبالسلوك قبل الشعار. يلفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البليغ المليء بالدروس والمواعظ أنظار أمته كل أفرادها بدون استثناء إلى ما يغمرهم به ربهم من نعم لا تحصى ولا تعد، ظاهرة وخفية لا يخص بها فئة دون فئة، بل يتمتع بها أغلب عباد الله. ولكن هذه النعم التي تغمرهم ويتمرغون فيها صباح مساء قد يغفلون عنها، وقد يتناساها البعض الآخر ويطلب المزيد الذي ليس دائما فيه الخير العاجل والآجل، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالخير دائما فيما اختار الله وفيما قسم الله لعباده، وأمر المؤمن دائما فيه الخير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أعطي شكر فله أجر، وإذا أصيب صبر فله أجر. نعم، من حق المسلم أن يطمح، ومن حقه أن يتمنى الأحسن والأفضل، ومن الواجب عليه أن يسعى ليغير ما بنفسه، وذلك هو المفهوم الصحيح للتوكل على الله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ولكن على المسلم بعد قيامه بما عليه من أخذ للأسباب وسعي مشروع عليه أن لا ييأس ولا يعسى على ما فاته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إن الإسلام يربي المسلم على القناعة وعلى الرضا بما قسم الله له، وما أعظم وما أكبر وما أوسع ما تكرم الله به علينا مما نغفل عنه ومما لا ندرك قيمته وأهميته إلا عندما نفقده، وذلك وارد في كل لحظة وحين. وما أكثرهم أولئك الذين من حولنا ممن يفقدون ما نتنعم به ولا نقيده بالشكر. في هذا الحديث القليل في كلماته يوجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل واحد منا إلى نعم تبدو لنا بسيطة، وما هي بالبسيطة؟ وهي عظيمة، وما هي بالحقيرة؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في طمأنينة لا يخاف على نفسه من عدو هاجم ولا من ظلم يتسلط عليه من أي كان، من أصبح على هذه الهيئة وهذه الحال وما أعظمها من حال امتن بها الله على عباده وذكرهم بها في عديد الآيات القرآنية، منها قوله جل من قائل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نهما نعمتان عظيمتان لا يدرك قيمتهما إلا من يفقدهما، وما أكثرها المجتمعات التي تفتقر إلى هاتين النعمتين. فالأمن والأمان من شروط الاستقرار ومن أسباب الازدهار، وإذا انتشر بين الناس وفي مجتمع من المجتمعات الخوف والظلم والقتل والعدوان، فقد انعدمت كل أسباب الاستقرار ولا أمل بعد ذلك في التقدم والرقي والازدهار. من أصبح آمنا في سربه، في طريقه أو في جماعته أو في قريته أو في حيه أو في بلاده، ثم يضيف الله تبارك وتعالى له نعمة أخرى وهي نعمة الصحة والعافية، فلا يكون عليلا مريضا يعاني الآلام المبرحة. من كانت هذه حاله فهو في خير عميم، ولذلك قيل: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. ولأجل الحفاظ على العافية عند فقدانها أمر الإسلام المسلم بأن يتداوى ويعالج أمراضه. إن الله خلق الداء وخلق الدواء، ألا فتداو يا عباد الله، وذلك لتعود للجسد عافيته وسلامته حتى يقوى على القيام بشؤونه وعبادة ربه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنده قوت يومه. وتلك أيضا نعمة أخرى عظيمة الشأن يتنعم بها أغلب عباد الله، ولكنهم يتناسون قيمتها ويتجاهلون أن هناك من عباد الله في كون الله الفسيح من لا يجد قوت يومه، وهم عباد أمثالنا. والحمد لله، فقد وعد الله عباده في محكم آياته بضمان رزق الجميع، فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه النعم الثلاثة: الأمن والسلامة والصحة والعافية وقوت اليوم التي يتحقق بها الكفاف من كانت هذه حاله، وهي حال أغلب الناس والحمد لله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي الدنيا كلها. فالدنيا التي لا تطغي هذه هي الأمن والصحة والقوت، وما سوى ذلك فزائد يمكن أن يطغي ويمكن أن يردي في نار جهنم. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأيما جماعة وأيما شعب من الشعوب هيت الأقدار لأفرادها أن يكونوا في أمن واطمئنان وفي صحة وعافية، وعددهم وقوتهم وعندهم قوتهم وما يكفيهم فهم في خير عميم وفي نعمة كبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

بدأنا في الحلقة الماضية بالتطواف عبر الحدائق، وكان الشعر مفتاح الكلم. واليوم تستوقفنا زهرة أليفة، هي أقرب من أي زهرة أو وردة مألوفة، إنها زهرة القرنفل. بالتأكيد كنا نشعر بأنها لم تحظى بالمديح كغيرها من الأزهار من قبل الباحثين والشعراء، رغم أنها متداولة بين الناس. فالقرنفل زهر شاع استعماله لأكثر من حاجة، فهو عطر ودواء ومذاق. زهرة شاع ذكرها في الحدائق، ولكنها في أقاويل الشعراء والمؤرخين والكتاب نادرة الظهور. ففي الشعر مثلا قلما نجد عبارة في مدح زهرة القرنفل، فلعلها لا تتناغم كثيرا مع الأوزان الشعرية، ولكنها من حيث شيوعها نطقا فهي أقرب إلى النثر من الشعر. يكفي أن تكون شائعة على الألسن وفي سياق الكلام. أما عن انتمائها الزهري فهي بين الورود والرياحين، تينع في التربة الحدائقية وكذلك في الأحواض والزهريات. فلنقل إذن إنها زهرة غير مكلفة، فهي متعايشة مع الطبيعة ببساطة. أما فوائدها فإن القرنفلة معروفة عند الأطباء العرب قديما وحديثا نظرا لفوائدها العلاجية. فالقرنفل يشار إليه كعلاج لحالات الضعف وعسر الهضم والغثيان والانتفاخ، ويؤخذ في شكل حبات تضاف إلى الشاي أو القهوة. ويذكر الأطباء القدامى أنه مفيد لتقوية الدماغ وإجلاء البلغم، على أنه لا ينبغي أن يؤخذ بكميات وافرة، فقد يضر بالأنسجة.

الكبدية. أما من الجانب الجمالي فهو طيب الرائحة، جميل المنظر، وقد استعمل أيضا كلقب لدى العديد من العائلات العربية. ومع ذلك ولحد علمنا إنما ورد في ذكر القرنفل لحد اليوم ليس بالكثير، ولعل ذلك يعود إلى قرب هذه الزهرة من العائلة الريحانية، أي أنها أقرب إلى الرياحين منها إلى الأزهار القائمة على سوقها في الحدائق الخاصة والعامة. ومع ذلك ورغم بساطتها فقد شاع ذكرها في الحدائق، فهي أقرب إلى الإنسان زينة واستعمالاً.

تعتبر الأزهار والورود من أجمل أسرار الطبيعة، إضافة إلى جمال ألوانها ومواقيت إزهارها، فهي تملك أعضاء حيوية ذات رائحة ذكية، وتختلف فترة الإزهار ما بين نبتة وأخرى، ولعل سبب ذلك راجع إلى فترة التلقيح لدى الأزهار، فكميات الحشرات التي تمتص رحيق الزهور وتقوم بالتلقيح محدودة ولا تكفي لتلقيح الأزهار في وقت واحد، لذلك تتوزع فترة إزهار النباتات على طول أشهر السنة، وهناك أزهار يتم تلقيحها عن طريق مرور الحيوانات بها أو الطيور أو الرياح. ولتحديد أسماء الأزهار، فإن تعدد اللهجات في البلدان المختلفة ينعكس تلقائيا على تسمية النباتات والأزهار، فالاسم الواحد للزهرة قد يتغير من منطقة إلى أخرى. لذلك نواصل في هذا الاستعراض الحدائقي تقديم التعاريف الممكنة لهذه الزهور.

هناك زهرة تدعى عسى الراعي، وهي إحدى الأزهار المنتشرة في العديد من البلدان، وهي كسواها من الأزهار تختلف تسميتها من منطقة إلى أخرى، فهي عسى الراعي إذ تشبه ساقها بالعصا التي يحملها الراعي في البرية، ويطلقون عليها أيضا اسم بخور مريم، فهي تنبت في المناطق الجبلية وأحراش حوض البحر الأبيض المتوسط، تنمو بين الأحجار والصخور والأماكن التي يكتنفها الظل، تبدو أوراقها على صورة قلب منبسط، وتتجمع على شكل باقات تنطلق منها سيقان طويلة منحنية. والجميل في ظهورها رشاقة الأزهار البيضاء التي تتوسط أوراقها وتبدو على شكل تيجان.

تعتبر أزهار النرجس من أجمل أزهار البلاد العربية. لون الزهرة الأبيض تشوبه الحمرة الزهرية، وكذلك الياسمين وهو زهرة ذات 4 أو 5 ورقات، يكثر في بلاد المغرب العربي وفي فاس خاصة، له رائحة عطرة وخاصة في فصل الصيف. يتخذ في البساتين والدور، عرف عند المؤرخين وعند العامة، ويتميز الياسمين الأبيض بأزهاره الكبيرة المستعملة في صناعة العطور. وتعتبر منطقة غراس في فرنسا أكبر مركز أوروبي لإنتاج روح الياسمين الذي يعد من أنواع العطور النباتية وفي حقل الطب النباتي. ويعتبر نقيع أزهار الياسمين مهدئا وعلاجا فعالا لأوجاع الرأس.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم أمس صرف أجور شهري أبريل ومايو لفائدة أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين على أن تصرف أجرة شهر جوان اليوم. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية القادم. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق الساحلية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من يوم أمس لغاية 31 من أوت في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسلاة للحرفاء. استشهد 3 فلسطينيين في قصف صهيوني على شمال قطاع غزة. أعلنت قطر اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة جرت أمس مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. شكرا وإلى اللقاء.

أحييتك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هيك بدينا نهارنا. صباحكم فل، صباحكم ورد، صباحكم ياسمين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. اليوم الخميس 2 جويلية 2026، نبدا معكم العدد الاول من برنامج ورود الصباح. بالنسبه لي نهار الخميس في رابط مباشر طبعا بين اذاعه تطاوين واذاعه بانوراما مع كامل الفريق، اللي ان شاء الله تتعودوا باللقاء هذا من 6 حتى للعشرة متاع الصباح بقدره ربي. ارافقوكم في 4 ساعات من النسق، من المواكبات، من فقرات جديدة إن شاء الله تتعودوا بها أيضا، وإن شاء الله هيك نعيشكم أجواء صيفية بامتياز. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نعرف اللي تقريبا في التوقيت هذا الشموسة طلت والدرجات الحرارة بدأت هيك تبين شوي الحقيقة في الارتفاع نتاعها. إن شاء الله باش نرجع على أحوال الطقس وبرشة تفاصيل على الطقس على اعتبار عدة متغيرات في الفترة الأخرانية، ولكن ديما نوصوا الناس الكل تردوا بالكم على روحكم إن شاء الله ربي يحفظكم. خليني صح قبل كل شيء رحب الفريق اللي حاضر معايا اليوم اللي باش يرافقني طيلة الأربع ساعات هذوما. فتحي المقبلي في جانب التقني، صباح الفل فتحي، تحياتي ليك. زملائنا في غرفة الهاتف اللي ديما إن شاء الله باش يكونوا حاضرين على 75 870 900 حتى يطلقوا زادة تفاعلاتكم واستفساراتكم. أي ملاحظة نجموا تطلبوا الرقم وتخلوا الملاحظات متاعكم. كيف كيف نرحبوا بزملائنا إن شاء الله باش يلتحقوا بينا في قسم الرياضة، ثم باش نكونوا حاضرين معكم كيف كيف المواعيد. إن شاء الله بعد شوية زادة نذكركم بأوقات الصلاة. معكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي، ونحيي كل من يرافقنا في الجانب التقني وتقني إذاعة بانوراما. تحياتنا المستمعين في كل مكان. هذه صبحيتنا اليوم بدأت معكم الخميس 2 جويلية الموافق ل 17 من شهر محرم. بعد شوي نذكركم بأوقات الصلاة، وبعدها باش نفكركم زادة ببرمجة اليوم كيف كيف باش نعملوا طلع على ممكن هيك الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم، وأيضا باش نرجع على السلامة المرورية. وديما في الصبحية يقول لك يا ربي العمل عليك وشد فيك، ومضابية نتفقد الكريهبة، ومضابية ديما نعمل طلة شنو يزيدها شنو ينقصها، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة وين ما كنتم متواجدين. ولكن ديما تبقى النصائح هذه نذكروا بها، وديما نخلوكم هيك مواكبين لكل ما هو جديد في عالم في عالم السيارات. وإن شاء الله باش تتعرفوا على فقرات ورد الصباح أول بأول. خلينا ساعة قبل كل شيء نشن نغم ثم نرجع معكم.

تحياتي للجميع، صباحكم فل، صباحكم ورد. وياسمين 6:13 دقيقة، هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين لخميس 2 جويلية الموافق ل 17 من شهر محرم من عام 1448 للهجري. نذكركم بأوقات الصلاة لليوم. الصبح كان على الساعة 3:29 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار 29 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله مع الساعة 4:05 دقائق، صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:35 دقيقة، صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 9:15 دقيقة، شروق كان على الساعة 5:11 دقيقة، الغروب إن شاء الله باش يكون مع الساعة 7:33 دقيقة. أكيد الشروق والغروب بدا ياخذ فينا السق الصيفي، كما تعرفوا الناس الكل وصلنا للأسبوع 26 من سنة 2026، واليوم 183 من سنة 2026. إن شاء الله يا ربي كل نهار فيه برشا خير وصحة وبركة وسعادة وبرشا طاقة إيجابية لكم أحبائي في كل مكان. إن شاء الله تنية زينة لكم، للناس اللي شدت الطريق ونقول لكم سيسر وحكم إن شاء الله زينة، وين ما توكلتوا على ربي مشيتوا للخدمة، موجودين حاليا في العمل بديتوا الخدمة إن شاء الله ربي يسهل لكم القسم يا ربي يعاونكم، لأن نعرف ديما العمل في ارتفاع درجات الحرارة وفي طقس الصيف يكون صعب شوية الحقيقة، ولكن هذيك هي الخبزة، واحد ديما يسعى إن شاء الله بالرزق الحلال. ربي يعاونكم الناس الكل، وأكيد نحيي الناس المصابحة هتقول لك الصبحية ديما نعديها مع قهوة، ما نجمش نبدا النهار إلا من عامل راسي بقهوة. صحة وبشفاء للناس اللي تشرب في قهوتها، والناس اللي في قديمة على بكري، الناس الفلاحة البحارة التجار كل القطاعات، ما ننساش زادة نحيي كل مستعملي وسائل النقل العمومي سواء كان الحافلات وإلا سيارات اللواج بكل الخطوط الألوان نتاعها، الأزرق الأحمر الأصفر، إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. نعرف من المستمعين الأوفياء جدا الموجات العروس، ونحن ديما معاكم هيك بالموجات الإيجابية. إن شاء الله باش نبدو معاكم من نهار بعد شوية باش نعملوا طلع على طقس اليوم، خاصة بعد ما لاحظنا البارح الحقيقة شوية تقلبات جوية، رجاء أرضية ثانية للأسف في معتمدية جرجيس بلغت قوتها 2.6 درجة. الحمد لله الأمور سلامات، ولكن تبقى هذه من المتغيرات الجوية. إن شاء الله نرجع على التفاصيل هذه وأكيد بقية أحوال الطقس بعد شوية.

تحية للجميع في ثنائية لحقة هيك نعوشتنا شوية صحية اليوم. محمد الجبالي والفنان القدير سوليف. توصلنا لستة 21 دقيقة، توصلنا لحوالي الطقس. يلا مع بعضنا نكتشف حوالة الطقس بالنسبة لليوم. نعرف برشا فيكم ديما يسأل الصباح زعما نهار سخون نهار بارد، فما نسيمة؟ لا، على كل حال حسب المعطيات الأولية من المعهد الوطني للرصد الجوي فما خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وبداية الليل. بالمرتفعات باش يكون الطقس قليل السحب بأغلب المناطق، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال الضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر عامة للناس اللي تخمم في تبحيرة باش يكون مضطرب شوي، شديد الاضطراب بالشمال، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. هذا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. لحقيقة شفنا بعض الأمطار البارح في ولاية مدين في بعض المناطق جنوب الغربي تونس، والتغيرات المناخية هل هي طبيعية في الوقت هذا بالذات؟ هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله بعد 8 مباشرة في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. وزاد باش نثبتوا ونسألوا بعد معاشة معتمدية جرجيس البارح على وقع رجة ثانية، الحمد لله تعدت سلامات اللي هي سجلت طبعا، وهذا ما أكدته محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا مع 10:38 دقيقة ليلا، رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 على سلم ريشتر بمنطقة ومعتمدية جرجيس من ولاية مدنين. نعرفوا لبرشا من الناس معناتها شعروا بالرجة هذه، وبرشا مواطنين علقوا حسيتوش بحاجة وديما كتعليق اللي ما يحسوا به فجأة، كانت الناس متخوفة شوي لحقيقة، ولكن الحمد لله الأمور لباس. وكانت محطة رصد الزلازل بطبيعة سجلت قبلها هي وعلى الساعة الثانية مساء رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بمعتمدية جرجيس. بطبيعة الحال إن شاء الله باش نرجع على تبعات الرجات اللي مش متعودين بها لحقيقة في الجنوب الشرقي. تنشوفوا بأكثر تفاصيل مع المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف معاكم مستمعينا، ديما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، سيسر رواحكم إن شاء الله. هالتغيرات المناخية أكيد ما تأثرش عليكم، تخليكم ديما إيجابيين، ديما هكا متوكلين على ربي، تخدموا على رواحكم إن شاء الله بنفس باهي سمح، لأن الصيف ديما هكا نحاول نتأقلموا مع مختلف درجات الحرارة وتقلبات المناخية. الحقيقة مجموعة من كميات الأمطار المسجلة البارح خلال 24 ساعة الفارطة باش نرجع عليها بالأرقام بعد شوية، وأكيد باش نذكركم زاد بمجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم. ما ننسوش الفقرة الجديدة اللي إن شاء الله تتعودوا بها في السلامة المرورية، فقرة توصل بالسلامة وتمشي بالسلامة وترجع بالسلامة، وديما نقولوا إن شاء الله ربي يوصلك سالم ورد بالك على روحك في الطريق. هذا ما باش نتحدثوا فيه إن شاء الله مع سي سالم ملاك اللي هو رئيس مكتب جهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية بولاية مدنين، إن شاء الله باش يعطينا فكرة شو لازم نتفقدوه في السيارة قبل ما نخرجوا بها وشنية الاحتياطات اللازمة على الطريق. إن شاء الله الفقرة تتعودوا بها في توقيت الساعة الأولى من 6 إلى 7 كل نهار خميس. إن شاء الله ديما نفيدوكم مع مجموعة من الفقرات والأفكار الأخرى اللي إن شاء الله باش نترقولها الحقيقة، لأن برشا مواضيع حبينا نترقولها. فقرة أخبار البورصة إن شاء الله باش تكون مع الصحفي معز برجب، البلاغات كالعادة عودة على البلاغات الخاصة بالناس اللي تبحث على الشغل وممكن عروض التشغيل الصيفية والوقتية، كيف باش نرجع على أحوال الطقس في كل تحيين يصير. أيضا فقرة هاو الفريشك إن شاء الله أسعار الحوت الفريشكة باش ينقلنا نور الدين الجليدي بأكثر تفاصيل بين مختلف المعتمديات خاصة اللي متواجدة فيها الموانئ لما نذكروا معتمدية جرجيس جزيرة جربة وأيضا معتمدية بن قردان. كيف فقرة زين دارك، الفقرة هذه جديدة اللي باش نعاونوا فيها كل ربة بيت وكل مهتم الحقيقة بتزيين الديكور الداخلي للمنزل، خاصة نعرفوا ديما في الصيف ماذا بينا نبدلوا شوية حتى في الألوان، حتى في ممكن المساحات الصغيرة المساحات الكبيرة نحاول نستغلوها في ركشة صيفية بين قوسين، وهذا ما يبحث عليه ديما برشا السيدات اليوم المختصة في الهندسة الداخلية مدام سمية
حميدة باش تكون حاضرة معنا في فقرة زين دارك والفقرة جديدة اللي إن شاء الله تتعودوا بها أيضا. كيف كيف تواصل معنا فقرة أي تيك مع عبدالله بقير إن شاء الله في نفس الموعد. فقرة من الواقع كل مرة باش نطرحوا فيها مشغل حاجة متعلقة بواقعنا التونسي, ما يعيشه الشارع التونسي والمواطن التونسي في حياته اليومية. اليوم باش نتحدثوا على موضوع مستقبل سلطة عون الأزرق في خليج جابس, من تحقيق الأرباح إلى حماية البيئة البحرية. إن شاء الله الموضوع هذا الحقيقة مهم جدا اليوم لما نتحدث على استثمار كبير في سلطة عون الأزرق, ولكن شنو هي مستقبله؟ هل نجم نحمو البيئة باستثمار جيد لهذا السلطة عون؟ هذا القراءة كلها باش يكون حاضر فيها معنا رئيس مجمع تنمية في القطاع الصيد البحري بي أجيم جربة سي عماد بشويشة. كيف كيف باش نمشوا لفقرة المهنيين والحرفيين, شاقي ولا محتاج؟ يقولوا هكا هكا ولا فتح شاقي ولا محتاج. الفقرة جديدة هذه إن شاء الله باش تكون مع الحرفية في العرجون. العرجون تذكروه اليوم تطور العرجون وبدا يستغل في برشا حاجات منزلية. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا الحرفية لطيفة بنداق باش تحكينا هي على الحرفة هذه وعلى صنعتها في صناعة العرجون. والله لا يقطعنا صنعة لأن برشا حرف تقليدية بصراحة عندها قيمة كبيرة وتبقى ديما الحاجة الأصل أصل والتقليد تقليد. إن شاء الله باش نمشوا لفقرة ضيف الصباح. ضيفتنا اليوم باش تكون مديرة مشروع جربة أرض الإنغماس مدام فاطمة بن عمران اللي باش تنضم لينا باش تحكينا على جمعية جربة أنسولين وأنسوليت عفوا للحديث عن تفاصيل المشروع جربة أرض الإنغماس اللي فيه برشا جزئيات مهمة جدا سواء كان للحرفيين للمستثمرين للسياحة الأيكولوجية اللي قاعدين يخدموا عليها في الفترة الأخيرة. ونختموا طبعا بفقرة رمل الوطن, الفقرة الجديدة هذه اللي باش نتحدث فيها على شخصيات وطنية, شخصيات عرفت بالنضال متاعها عبر التاريخ سواء كان في الجنوب الشرقي. باش نركزوا أكثر الحقيقة على الجنوب الشرقي, ولكن إن شاء الله باش نترقوا زادة على شخصيات كان النضال متاعها ممتد على تونس الكل ولكن جذورها ترجع من الجنوب الشرقي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الدكتور سي حسين بوحبيل باش يأمن الفقرة هذه. وكل مرة نعرفكم على شخصية جديدة إلى جانب الفقرات القارة اللي تعودتوا بها كيما فقرة أخبار الرياضة وأيضا الأخبار ونشرة الأخبار, كيف كيف فقرة أحوال الطقس في المواعيد متاعها. يلا إن شاء الله تكون متابعة طيبة والإفادة حاصلة لكم الناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات.

تحياتي للجميع بصوص القدير لطفي بوشناق، نصل بكم للستة وستة وثلاثين دقيقة محلها كالإيقاعات الصباحية والأغاني التونسية اللي ساعة لساعة كتروقنا عصابنا شوية على الصباح وتخلينا إيجابيين برشا. وأنا نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا، للناس اللي فايقة معنا على بكري بكري نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام، سواء كان مستمعينا في تونس الكبرى أو الناس اللي تلتقط موجاتنا زادة عبر اللايف ستريمينج www.radio.tatawin.in. نعرف برشا فيكم يتابعونا عبر الانترنت، وخاصة الناس اللي تبع فينا خارج حدود الوطن نقولكم مرحبا بكم انتم على موجات إذاعة تطاوين، وأكيد مرحبا بالناس اللي تخمم في العودة واللي قريبا تحضر فرواحها إن شاء الله في رحلات عودة إن شاء الله تكون ميمونة للجميع. أكيد حبيت نرجع شوي على كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة تقريبا باحتساب صبحية الثلاثاء إلى صبحية الأربعاء. بطبيعة باش نمشي بكم مباشرة إلى ولاية جندوبة مليمتر فقط، بالنسبة لولاية القصرين في سبيبة مليمتر، العيون 3 مليمترات، فريانة 4 مليمترات، بالنسبة للقصرين المدينة 10 مليمترات، مجل بلعباس مسجلة 3 مليمترات، نصر الله 2 مليمترات فقط، بوحجلة 24 مليمتر، سد سيدي سعيد مليمتر فقط، شبيكة 17 مليمتر، حفوز مليمتر فقط، العلا 11 مليمتر، القيروان رقادة تحديدا 27 مليمتر، الوسلتية 2 مليمترات، منزل المهري 20 مليمتر. نمشوا بكم لولاية قفصة، أعلى معدل في زنوش 10 مليمترات، في السند 9 مليمترات، شبيب 8 مليمترات، المتلوي مليمتر فقط، أم العراي 6 مليمترات، بالنسبة لولاية توزر حزوة مليمتر فقط، نفطة 2 مليمترات، بقية المناطق تقريبا تمغزة فقط مسجلة مليمتر. بالنسبة لولاية قبلي نمشوا ما صبتش فيها الأمطار للأمانة، لأن هذه هي طبيعة الأرقام المسجلة ديما ننقلها بكل أمانة. سيدي بوزيد جلمة مسجلة مليمتر فقط، المهدية للمدينة تقريبا مليمتر، زغوان مليمتر بالفحص، ولاية سوسة كندار 6 مليمترات، ولاية سليانة نمشوا للروحية 16 مليمتر، بالنسبة لعين بوسعدية 14 مليمتر، محطة سليانة 10 مليمترات، كسرة 2 مليمترات، برقو 16 مليمتر، مكثر المدينة 2 مليمترات، بالنسبة السليانة 60 مليمتر ما شاء الله، بعرادة 19 مليمتر، ولاية الكاف تجروين تحديدا 17 مليمتر، قلعة سنين 5 مليمترات، جريسة 2 مليمترات، سقيط سيدي يوسف 15 مليمتر، السرس 24 مليمتر، الدهماني مليمتر فقط، وبالنسبة للكاف المدينة 4 مليمترات، ولاية باجة مجاز الباب مسجلة 2 مليمترات فقط. على كل شلة طبعا هذه الأمطار تكون أمطار الخير والبركة، لأن يقولوا حسب كلام الفلاحة والتجارب المعتادة واللي متعودين بها، يقول لكم مطر الصيف مش باهي تضر بالمحصول الزراعي وبالأرضية، ولكن يبقى ديما هذا حاجة ربي، وإن شاء الله بقية التفاصيل والعادات هذه هي تبقى في نهاية الأمر حكمة من عند ربي ما نعرفوهاش، ولكن ديما تبقى الأمطار والتقلبات الجوية عايشينها في أواخر شهر جوان وبداية شهر جويليا. على كل حال شان يكون بداية شهر موفق. بعد شوية باش نرجع بكم لمجموعة من الأخبار صارت في نهار كيما اليوم، ثم فقرة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة مع سي سالم مليك باش يكون حاضر معنا مباشرة للحديث عن السلامة المرورية.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: باش نرجع بكم مستمعينا في نهار كيما اليوم. سنة 1777 منع الاستعباد والرق في ولاية فريمنت الأمريكية لتصبح أول ولاية تمنع على أراضيها. كيف نرجع بكم لنهار كيما اليوم. سنة 1819 بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال. في نهار كيما اليوم سنة 1853 جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية وبالتالي معلن بداية حرب القرم. نرجع بكم لنهار كيما اليوم. في اليونان في سنة 1917 اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى. ونمشي بكم لتجربة فريدة من نوعها. في نهار كيما اليوم من سنة 1940 زعيم النازي أدولف هتلر يصدر أمر لقادة العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية. في فرنسا في نهار كيما اليوم من سنة 1966 فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط هادي. نمشي بكم لنهار كيما اليوم سنة 1979 عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية. نرجع بكم لنهار كيما اليوم بالنسبة للجزائر في نهار كيما اليوم من سنة 1992 تعيين علي كافي رئيس للجزائر بعد اغتيال محمد بو ضياف. نمشي بكم للأجواء الكرة كرة القدم. في نهار كيما اليوم من سنة 2017 منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي 1-0 على منتخب تشيلي وبالتالي تعتبر معناتها حاجة مهمة جدا في التاريخ الكروي بالنسبة لألمانيا. نمشي بكم لنهار كيما اليوم من سنة 2019 كسوف كلي للشمس في منطقة جنوب المحيط الهادي استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية وبالتالي يكون حدث مناخي دخل التاريخ. في نهار كيما اليوم من سنة 2019 بعد ما رجعنا على مجموعة من الأحداث نمشي بكم إلى فقرة السلامة المرورية مع سلم ملاك.

0: وديما نقولوا تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة يا ربي إن شاء الله. هذا ديما من نتمنوه من السادة مستعملي الطريق، ديما يردوا بالهم على رواحهم وديما يعتبروا اللي موجود في الطريق راهو ما عندش برمي. ديما نقولها أنا الكلمة حتى بيني وبين روحي لأن تخلي واحد ديما رات باله هيك. ولا سي سالم صباح الورد ونورتني على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا بيك يا سيدي.
1: صباح الخير اخت عفاف، تحيه ليك وتحيه جانب التقني وتحيه لعروس الصحراء اذاعه تطاوين
0: واذا مستمعي اذاعه بانوراما زاد كيف كيف الاستماع لينا. ومهم اليوم اي مهم اليوم تكون عندنا قراءه مبدئيه للسائق ولا لاي شخص موجود معنا في الطريق سي سالم ولا ليه؟
1: صحيح اخت عفاف، خاصة اليوم موضوع أن نحكي شوية على السيارة يعني اللي يخرجها من الدار،
0: يعني قبل ما يخرج من الدار إيش لازم يحتاط، إيش لازم يرد باله منه.
1: هي قليل شوية نادرة، يعني كما نقول لك ما يقارب 70% باش مثال يراقبوا السيارات الصباع. خاصة نتأكد من حالة السيارة من خلال مراقبة مستوى الزيوت والسوائل، لازم نشوف الزيت متاع المحرك والماء متاع نتاع السيارة. لازم كان ناقصة شوي ولا حاجة ينجم يزيدها الصباح قبل ما يخرج. ولازم الضغط الهواء للإطارات العجالي لازم مثال كان ناقصين خاصة في السخانة ينقصوا شوية خط عفاف، يعني يزيدهم شوية هواء. وثم خاصة تجهيز السيارة معدات اللازمة. ثم سيارات هو نسبة مئوية كبيرة أخذ عفاف ما فيهمش السيارات هذه، خاصة من القرور نتاع اخمال الحريق.
0: صحيح
1: هذا وتجي السيارة فيها اخت عفاف.
0: صحيح هذا ما لاحظوه بالحق، معناتها وهو قانونيا عادي نجم حتى صاحب كل انواع السيارات قابلة ان تكون فيها
1: نجم تقول السيارات كلها. احنا مدة 3 شهور التالية عملنا حتى حملة مع الحرس والمرور فريق مدير وهزينا معنا القرور هذا نتاع الاتفاع نتاع الحريق.
0: نعم.
1: وحكينا حتى مع مستعمل الطريق على خاطر كي نستعمله ولا كذا ولا كذا، يجيك مول السيارة يقول لك هذه عمرها ما صارت وما زتاش معايا في السيارة.
0: اي عادة مفقودة تماما تقريبا في عقلية التونسي.
1: ما يعملوش عفاف
0: واضح،
1: وخاصة القرورة هذه لازم منها، وخاصة طول يمت هذه سخانة إن شاء الله ربي يعفى بنا
0: إن شاء الله.
1: وعندنا الصندوق أدوات الصحية، الأدوات الصحية لازم مني ديما في السيارة.
0: أيوة
1: توضع نحكي لك عليهم، يعني قليل نادر ونستعملهم مستعملين الطريق.
0: يعني يقولوا نحن كيما تعمل الماتريال اللي باش تصلح به عجله ولا باش تصلح به حاجه فزت لا قدر الله، مثالش كتحط معناتها با كامل نتاع دواء اللي تخلي الواحد لا قدر الله يطيح له السكر ولا يحس بضغط ولا حاجه في الطريق ينجم معناتها ينقذ روحه بروحه من غير ما يبقى يستنى حتى يوصل مثلا لاقرب مستشفى ولا لاقرب معناتها حد ينجم يعاونه ولا حاجه هيك ولا يا استاذ.
1: صحيح صحيح اخت عفاف، وخاصة ثم حاجة أخرى العجل الاحتياطية يقولوا مثال الريتسيكور.
0: أيوة.
1: هذا إنهام في السيارة قطر مثال مسافات طويلة ولا حاجة ولا كذا، تشوف حتى في الطريق مثال واحد أمبان صار له عطب في الطريق وواحد يقول لك العجلة ما عندهاش.
0: أيوة هذه بالحق حاجة مهمة برشا،
1: مهمة برشا خاصة ال أما الناس ما تحب ما تسافرش يقول لك كما تبدأ الأجلة الاحتياطية حاضرة.
0: أيوة
1: خاصة مثال الصباح، وخاصة الأمور هذه للأمور السيارة.
0: أيوة هذا طبعا ما نزودوا بها رواحنا قبل السفر وبالله هيك
1: هم ثم شيء 4 حاجات ثم فيهم حتى حاجة نسيت نذكره، مثال السيارة يفتح الصباح يشوف الزيت متاع المحرك، الزيت متاع خاصة السوائل متاع المير كان ناقص شوي يزيد ناقص يزيد فيه شوي، وكان الموتير مثال ناقص شوي شو اسمه زيت ما نقولولاش مثال زيت للمحرك، أكبر فحص مثال يمشي يصلح السيارة بتاعه قبل ما يخرج.
0: أيوة هو ديما حتى نكونوا صريحين سي سالم، ديما تونسي يقوم صباح مزروب مكوفخ بالنوم، يقول لك سهرت برشا، هاي برا بركة توكل على ربي. لا راهو صحيح التوكل على ربي باهي، ولكن زاد راهو فما واقع لازم نطبقوه، فما قانون لازم نطبقوه، فما قواعد لازم نعودوا بها روحنا. كي تتعود انت كل يوم تتفقد كرهبتك وتتفقد الزيت وكذا والعجلات وتاخذ الاحتياطات الكل، بقدرة الله تتعدى الأمور سلامات إن شاء الله، تولي عادة يومية. ما عادش
1: في أساس راهو هذا كراه حتى في قانون الطرقات كود بيلاروت، راهو كراه الأمور هذه راهي كراه. أما طول المواطن التونسي كيف ياخذ البرمي تاعه ولا حاجة ينسى كل شيء، راهو يحطها على الشارع ويمشي ديماري يسوق الكرف نتاعه واحد.
0: اي وشفنا في عدة مرات احتراق
1: في
0: السطوات على النقاط هذه. على كل حال انا نحييك برشا سي سالم، هذه نقاط مهمه جدا نذكروا بها ديما مستعملي للطريق واي شخص عنده سياره، سواء كان حتى سياره يقول لك لا كان السياره الفاخره، لا حتى سياره عاديه تنجم تجهزها وترد بالك وتسيس روحك وكل شيء يتعدى لباس. فقط للتذكير سي سالم عندكم ان شاء الله باش تنطلقوا في حمله تحسيسيه، وزاد وعي المستعملي الطريق مهم جدا لما تلقوا أو يلقوا جمعيات ناشطة، وأنتم مشكورين جدا الحقيقة كجمعية ديما حاضرين في الموعد. الموعد القادم ويبشكونوا متواجدين إن شاء الله.
1: جمعية تونس السلامة المرورية عملت مثال نشاط تحت شعار أوقفوا الإرهاب المروري على طرقاتنا.
0: نعم.
1: أكثر حاجة إن شاء الله الخميس الجاي، الخميس المقبل 9 جويلية، باش نكونوا على الساعة 8 صباحا في ميناء تجاري بجرزيز.
0: يظهر لي في أول رحلة عودة
1: أول رحلة مواطنين بالخارج باش نحكم معهم، وثم حتى
0: توعية خلينا نقولوا
1: توعية، وثم حتى في شكل لك جوائز كما يعني
0: تحفيزية، جوائز تحفيزية سي سالم، ما تغمليش الكلام، راه مهم الكلام تقول فيه، جوائز تحفيزية راه مهمة ياسر اليوم، لأن خيانا في الخارج نحييهم برشا، ولكن راه التهور اللي شفناه في سنوات فارطة من بعض الناس ما نعمموش راه شيء كبير برشا وشيء خرافي خلينا نقوله، معنا ساعة على ساعة تقول يا أخي خذا برمي هذا ما كيفاش يسوق بالطريقة المتهورة هذه. اليوم إن شاء الله يكونوا واعيين، إن شاء الله يكونوا على قد المسؤولية كما يحترموا القوانين.
1: جيتي خدت عساف السبع الداء نحكي عليها هنا، خاصة احنا نوجه لهم التحية مواطنين بالخارج وكل أولادنا واحد، أما مثالش من مثال في أوروبا يجي علامة مثال قف يوقف غادي، مثالش في تونس يجي علامة القف يوقف كما البرة يشوف لولوية يترك لولوية، ضوء مثال ضوء أحمر في أوروبا يوقف هنا في تونس نشوف توقف
0: نتنشف
1: نشارك العون العون من بعيد نشارك العون مثال نشوف تطفلها هنا، خاصة تحسيسية توعوية
0: إن شاء الله نكون معكم في الموعد. ونحييك برشا سي سالم، بارك الله فيك على هالنصائح اللي إن شاء الله كل مرة نفيدوا مستعملي الطريق. هي في النهاية راهي صحيح التوعية مهمة، ولكن ديما يبقى الوعي الأساسي من المواطن في حد نفسه، سواء كان في تونس ولا خارج تونس، لأن في النهاية العقلية الطريق هو عقلية كاملة. إن شاء الله يا ربي بالسلامة للجميع، بارك الله فيك سي سالم ملاك، وأكيد الفقرة هذه باش تتعودوا بها إن شاء الله كل صبحية خميس في نفس التوقيت. أنا باش نخلي لكم الكلمة وخلي زملاء في قسم الأخبار دي تقديم نشرة السبعة، وبعدها باش نرجع معكم مباشرة، ما تغيروش الموجة رجعين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة الطاوين، والبداية بأبرز العناوين. تسجيل رجة أرضية ثانية بجريس ليلة البارحة، اليوم صرف أجرة شارجوان لفائدة عوان وإطارات شركة البيئة والبستنة بتطاوين، مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعلق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الحالي، ونقابة تطالب بتسوية المستحقات المتأخرة. وفي العالم تقدم في ختام مباحثة الدوحة بين أمريكا وإيران، وبيروت تطالب بجدول زمني لانسحاب الكيان الصهيوني. إلى تفاصيل الأخبار. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي ليلة البارحة وتحديدا على الساعة 10:38 ليلا رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جريس، وقد شعر بالرجة وفق بلاغ صادر للمعهد الوطني مواطن الجهة. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي قد سجلت أمس على الساعة 2:41 بعد زوال رجة أرضية وبلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس. المهندس حسان حمدي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد يقدم مزيد من التفاصيل.
3: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم الموافق لواحد جويلية 2026 على الساعة 2:41 توقيت محلي رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وحدد حسب مركز الرجبة حسب التحاليل الأولية اللي قام بها المعهد في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال البلاد التونسية بحوالي 22 كيلومتر غرب منطقة جرجيس التابعة لولاية مدنين. الرجة هي متوسطة، ما عدا فقط يمكن إحساس بعض المواطنين بهذه الرجة. نسأل الله السلامة للجميع، وإن شاء الله نطمنوا من خلال هذا المداخلة نطمنوا المواطنين في البلاد التونسية وخاصة في منطقة جرجيس أنه إن شاء الله الرجة ما يكونش عندها تأثير كبير.
2: تصرف أجرة شهر جوان اليوم الخميس بالنسبة لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين، بعد أن تم أمس صرف أجرة شهري أبريل وماي المقضيين، وذلك عقب اجتماع ولي تطاوين أمير الجبسي أمس مع ممثلي نقابة أعوان وإطارات الشركة ونائب ولي تطاوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. يذكر أن أعوان الشركة نفذوا أمس تحركا احتجاجيا للمطالبة بصرف الأجور. انطلقت تونس من ميناء أجريم تجربة في استعمال محركات للصيد البحري دون كربون، تجربة نموذجية تعتبر الأولى من نوعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. تقرير الزميلة لميا بن خلي.
4: استبشر البحارة في أجيم جربة بالتجربة النموذجية باستعمال المحركات الإلكترونية، وحسب البحار نجيب بشويشة فإن تكلفة مصاريف البحار ستنخفض.
5: نقصوا فهمتنا معناها من الكلفة متاع المصاريف للبحار اليوم، معناها كما نعرفوا الناس كل دي الدرجة ثروة سمكية، ورجع البحار معناها يصرف برشا معناها غازوال معناها إيسونس. حبينا فهمتنا معناها كتجربة هذه في أربورات معناها إلى إلكترونيك تمشي بالبطري، واللي فهمتنا نقص معناها التكلفة واللي في حسن المدخول نتاعو.
4: كما أن للجانب البيئي أهمية كبيرة بالنسبة للبحار وفق بشويشة.
5: نقصوا معناها الكربون فهمتني لا معناها، ونحافظوا على البيئة البحرية باش نتأقلموا ونجابوا معناها التغيرات المناخية في تونس.
4: تشجيعات مرصودة للبحارة لاقتناء هذه المحركات.
5: فيهم معناها منحة استثمار على البيئة معناها توصل حتى ل 60% مع واللي فهمتني لا معناها تساعد البحارة. علاش؟ على خاطر ألون ترم كيجي تحسبها هو كيجي يصرف معناها 30 دينار اليوم شهر معناها بينيسونس وبين مصاريفه هو الخاص. يولي اللي صوروا اللي هو معاش عنده معاش يولي شريك مع الشركات.
4: تجربة رائدة في تونس ستعمم على عديد البحارة في كل ولايات الجمهورية التونسية.
2: أعطت السلطة الجوية والمحلية والأمنية بمعتمدية مطمطة جديدة أمس إشارة انطلاق برنامج العطة الأمنة، وتم في هذا الإطار تعزيز المنظومة الأمنية بالجهة بتركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية بمقر التجهيز بمطمطة جديدة لتأمين معتمديتي مطمطة ومطمطة جديدة والمسالك الراجعة لها بالنظر. وفي مارث أيضا تم افتتاح مركز عرام مرجع نظر فرقة مارث للحماية المدنية، وهو بمقر النقطة المتقدمة على مستوى طريق السيارة بعرام، وتم وضع سيارة إسعاف لتأمين التدخلات على الطريق على مدار 24 ساعة. نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. عرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس أمام جلسة موحدة لكافة لجان القارة بمجلس النواب الشعب وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا الجمعة لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم.

0: قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ صعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الحالي. ودعت النقابة السلطة المعنية للتدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان 2026 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بمناطق سياحية خلال الفترة المسائية وذلك بداية من يوم أمس وإلى غاية 31 من أوت القادم وذلك في إطار استعدادات الموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداة للحرفاء. في المستجدات الدولية استشهد 3 مواطنين أمس في قصف شمال قطاع غزة. وأشارت مصادر الدير المحلية إلى أن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقع بداية شمال القطاع ما أدى لاستشهاد المواطنين 3. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة موشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود أبسكشيان إن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد. ونقل موقع إكسوس الأمريكي عن مصدر إن المبعوثين ستيف ويتكوف جاريد كوشنير يحاولين إيصال رسالة إلى إيران بأن مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع أمريكا. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلت خلال المحادثات بالدوحة إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في الأثناء أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني انتهاء المحادثات مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن حكومته لا تسعى إلى صدام مسلح مع حزب الله. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الصهيوني من لبنان. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم هجمات روسية عنيفة بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال وفق السلطات الأوكرانية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح. هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تسجيل رجاء أرضية ثانية بجريس ليلة البارحة، اليوم صرف أجرة شهر جوان لفائدة عوان وإطارات شركة البيئة والبستنة بتطاوين، مخابر التحرير الطبية الخاصة تعلق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الحالي، والنقابة تطالب بتسوية المستحقات المتأخرة. تقدم في ختام مباحثات الدوحة بين أمريكا وإيران، وبيروت تطالب بجدول زمني لانسحاب الكيان المحتل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الإمبراطورية الأكادية هي أول إمبراطورية موحدة عرفها التاريخ في منطقة بلاد الرافدين العراق حاليا، وقد تأسست حوالي سنة 2334 قبل الميلاد على يد الملك شاروكين. امتدت هذه المملكة في مناطق واسعة شملت أجزاء من العراق الحالي وسوريا، ووحدت المدن السومرية والأكادية تحت سلطة مركزية قوية. اتخذت الإمبراطورية الأكادية من مدينة أكد عاصمة لها، رغم أن موقع هذه المدينة لم يكتشف بعد بدقة حتى اليوم. وقد تميزت الدولة الأكادية بتنظيم إداري وعسكري متطور، حيث اعتمد الملك المؤسس شاروكين على جيش قوي مكنه من توسيع نفوذ الإمبراطورية والسيطرة على طرق التجارة المهمة في الشرق الأدنى القديم. كان الأكاديون شعبا ساميا، وقد تأثروا كثيرا بالحضارة السومرية السابقة، فاستفادوا من نظام الكتابة المسمارية ومن الإنجازات العلمية والدينية للسومريين، ومع ذلك ساهموا في نشر اللغة الأكادية التي أصبحت لغة الإدارة والتجارة في المنطقة لعدة قرون. بعد وفاة الملك المؤسس شاروكين وصل خلفاؤه توسيع الإمبراطورية، ومن أشهرهم الملك نارام سين الذي اعتبر نفسه ذا مكانة مقدسة. لكن المملكة بدأت تضعف بسبب الثورات الداخلية والهجمات الخارجية، مما أدى إلى سقوطها حوالي العام 2154 قبل الميلاد. تعد المملكة الأكادية مرحلة مهمة في تاريخ الحضارات القديمة، لأنها أرست فكرة الدولة الموحدة وأسهمت في تطوير الإدارة والجيش والثقافة في بلاد الرافدين، وكان لها تأثير كبير على الحضارات التي جاءت بعدها.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

ورجعنا معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار. توقيتنا الآن 27 دقيقة. نحييكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. إن شاء الله الناس الكل في راحة واستجمام وإن شاء الله تستغلوا فصل الصيف للراحة بعد نسق ماراثوني دقيقة بين الامتحانات وانتظار النتائج. إن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا على اعتبار اليوم آخر نهار في أيام الامتحانات والمناظرة. إن شاء الله بالتوفيق ليهم وكيف كيف في انتظار نتائج سنوات التاسعة والستة. إن شاء الله ربي نجحهم ونسمع الزغاريد في كل البيوت. أكيد كانت معكم الفنانة نعمة في كان الكلام. أنا باش نوصل معكم حديثي بالحقيقة هو استمارة ترشح كان أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بخصوص المشاركة في تأطير الأنشطة الصيفية الشبابية لسنة 2026. هي وثيقة تستخدم لكل الراغبين في المشاركة في البرامج والمخيمات والملتقيات الصيفية واللي بطبيعة تتضمن بيانات المترشح الشخصية ومعلومات الاتصال اختيار النشاط أو الدورة المطلوب. فعلى كل الراغبين بطبيعة الحال ما عليهم إلا يدخلوا على المنصة وأكيد يلقوا الاستمارة يعمروا فيها كل المعطيات. وإن شاء الله صيفية تكون جويلية وقوت فيها برشا أنشطة صيفية سياحية شبابية تفرهد برشا صغيرات. معاكم باش نوصلوا بالإيقاعات وإن شاء الله نفيدوكم ونضيفوكم. ما تنسوش أخبار البورصة مع صحفي معز برجب إن شاء الله باش نرجع بها بعد أخبار الرياضة مجموعة من البلاغات والقراءات. كيف كيف نعاود نذكر اللي باش تكون لنا محطة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز الثمانية. بعدها هي مباشرة باش نتحدثوا على أسعار الحوت وهاو الفريشك. يقول لك هاو الفريشك هاو الحوت الفريشك. إن شاء الله في جولة مع نور الدين الجليدي بين مختلف الأسواق مع تمدية جرجيس جربة مدين جابس باش نشوفوا الأسعار وفرق الأسعار في سوق الحوت. كيف كيف باش تكون ضيفتنا مدام فاطمة بن عمران مديرة مشروع جربة أرض الإنغماس اللي باش تحكينا بأكثر تفاصيل عن هذا المشروع طبعا من طرف جمعية جربة أنسوليت. كيف كيف باش تكون فقرة الأيتاك مع عبدالله بقير كالعادة. فقرة مين الواقع باش تكون ضيفنا سي عماد بوشويشة رئيس مجمع التنمية في قطاع السيد البحري بأجيم جربة اللي إن شاء الله باش يعطينا فكرة على قراءته لمستقبل سلطة عون الأزرق في خليج جابس من تحقيق الأرباح إلى حماية البيئة البحرية. فما موضوع تطرح ولكن ثم يظهر لي نقاط لازم نردوا بالنا منها في مستقبل هذا السلطة عون. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بأكثر تفاصيل. ما تنسوش زادة فقرة المهنيين والحرفيين شاقي ولا محتاج اللي إن شاء الله باش نتحدث اليوم على صنعة العرجون. أيضا باش يكون حاضر معنا الحرفية مدام لطيفة بنداق. كيف كيف فقرة زين دارك الفقرة الجديدة اللي باش تتعودوا بها إن شاء الله باش نعاونوكم الحقيقة في ديزاستيس وحاجات وطرق تنجم تعاونكم بالقدا في تزيين الدار والتصرف فيها خاصة للناس اللي همها برشا تغيير الألوان الديكور الألوان الصيفية وكل ما يتماشى مع ديكور المنزل حسب الظروف وحسب الإمكانيات الموجودة مش بالضرورة تكلفكم برشا. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا الدكتورة في الهندسة الداخلية مدام سمية حميدة. كيف كيف فقرة رمل الوطن الفقرة هذه باش تكون حاضر فيها معنا الدكتور سي حسين بوحبيل. واليوم إن شاء الله باش نتحدثوا على شخصية منصور الهوش شخصية اللي تمت بها شوارع مدنين وأكيد باش نرجع على الشخصية هذه وما كان ليه أثر في الأحداث التاريخية بطبيعة الحال. والفقرة هذه لكل مرة باش نتعرفوا فيها على شخصية بارزة شخصية خلت أثر سواء كان في تاريخ البلاد سواء كان عندها أثر حتى بين الناس معناتها لما تتحلى به من صفات قيادية. على كل حال إن شاء الله الفقرة هذه تتعودوا بها في ورود كل خميس. يلا نواصل معكم بالإيقاعات.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: إشهار. يلا عودة معكم مستمعينا، توقيت 37 دقيقة أكيد توقيت تعرفوه، توقيت نشرة الأخبار الرياضية. صباح النور نجاة، أهلا وسهلا، عودة من جديد للفترة الصباحية.
3: رجعنا العودة أحمد. وفي الحقيقة ما بطلنا
0: بينك أن ساقة صيفي تحسي روحك من 6 متاع الصباح لازمك تفيقي طول في صلب الموضوع.
3: هذا من أجمل الريتم اللي وعفى فيك ولا مفتاح.
0: أي أحب جو الصيف. مرحبا بك. البارح كاس العالم، مفاجآت كاس هذا،
3: مفاجآت بالجملة اللي ديما نقول فيها حتى في الأخبار الرياضية، نقول الدورة هذه والنسخة هذه كأس العالم نسخة المفاجآت، نسخة بالضبط. تاريخية تبقى أكيد بإيجابياتها بسلبياتها. برشا أرقام تسجلت باش تبقى في التاريخ إن شاء الله.
0: بلجيكا وأمريكا في الصدارة تقريبا البارح،
3: أكيد جدا البارح أيضا على إنجلترا وكونغو ديمقراطية، يعني مفاجأة، هدف مقابل صفر، ثم إنجلترا ترجع في المباراة وتفوزي، فبرشا حاجات.
0: وهي
3: يعني
0: المفاجآت أن زاد برشا فرق والجمهور العربي بدأ يشجع في برشا فرق
3: عربية. إن شاء الله بالحظ والتوفيق.
0: الحمد لله.
3: المنتخب المصري، المنتخب الجزائري،
0: إن شاء الله بالتوفيق،
3: إن شاء الله يكونوا موجودين، إن شاء الله يكونوا موجودين يعني الأكثر دور إن شاء الله في النسخة هذه.
0: بقيت التفاصيل من عندك.
3: الحلم يعني يبقى ديما موجود إن شاء الله. شكرا عفاف، يعطيك الصحة.
4: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. حبار رياضة على موجات إذاعة تطوي. كما كنت نتحدث مع عفاف، أكيد مفاجآت كبيرة على غرار لقاء البارح بين منتخب الأسود الثالث المنتخب الإنجليزي، اللي بفضل ثنائية هاري كاين في الشوط الثاني يقلب الطاولة على فهود الكونغو ويفوز بنتيجة هدفين مقابل صفر. كيف كيف مباراة كبيرة البارح بين المنتخب البلجيكي والمنتخب السنغالي، 3-2 في هذه المباراة، والفوز بصعوبة للمنتخب البلجيكي أما منتخب السنغال، وهكا يتأهل هو للدور الثمن النهائي. وبعد اللقاءات هذه زود أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تفوز اليوم الصباح ضد البوسنة بهدفين مقابل صفر. وبهذه اللقاءات اكتملت تقريبا ما له 6 مباريات من أصل 8 مواجهات في دور الثمن النهائي لكأس العالم، بعد انتهاء أول 10 مباريات من دور 16، في انتظار كما ذكرت استكمال بقية مباريات هذا الدور فجر بعد غد السبت. وباش يكون لعشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة كبيرة، مواجهة ينتظرها الجمهور العربي الكبير في كل أنحاء العالم، أتحدث عن المنتخب المغربي بنظيره الكندي، وين باش تلعب فرنسا أيضا مع الباراغواي، ثم المنتخب البرازيلي يواجه النرويجي، في حين يصطدم المنتخب المكسيكي بالمنتخب الإنجليزي. نعطيكم البرنامج كامل نهار السبت 4 جويليا كندا المغرب، الباراغواي فرنسا نهار الاحد 5 جويليا، البرازيل النرويج، ثم الاثنين 6 جويليا المكسيك انجلترا، ثم الفائز من مباراة اسبانيا والنمسا باش يلعب مع الفائز بين البرتغال وكرواتيا، ونهار 3 7 جويليا الولايات المتحدة الامريكية مع بلجيكا، ثم الفائز من مباراة استراليا مصر باش يلعب مع الفائز من بين الارجنتين والرأس الاخضر، ثم المباراة الاخيرة الفائز من كولومبيا غانا باش يلعب مع الفائز من سويسرا الجزائر. هذا شنو عندنا بالنسبة لأخبار الكرة في العالم. نرجع الكرة التونسية، وين أرجعت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي الحاصل في هوية المدرب الجديد لفريق الأكابر اللي إلى بعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 3 جويلية الجارية. في المقابل أعلن مهدي الفريخ رئيس الهيئة التسييرية للCSS تحويل 1.4 مليون دينار لخلاص الديون الأجانب بصفة رسمية، في خطوة اتمهد أكيد لرفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فريق أكابر كرة القدم. اتقدم المستقبل الرياضي بسليمان البارح بطاعة رسمية من محكمة التحكيم الرياضي تاس ضد قرار نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية، وأكيد موضوع للمتابعة على موجات إذاعة تطوين. في الانتقالات والماركات الصيفي نعرفوا أن الظهير الأيسر لبيبي جديد انتقل إلى نادي الخليدية البحريني كما أذكرنا في وقت سابق. نذكر أنه كان صح عقد لمدة 2 مواسم مع ناديه الجديد في صفقة انتقال حر. نذكر أنه سهيلي كان ساهم مع فريق النادي الأفريقي في الموسم الفارط بزوز أهداف وأكيد 8 تمريرات حاسمة باش نبقى ديما مع النادي الأفريقي. والماركات يعني يخدم بشكل كبير في الفترة هذه وين أعلن البارح سيا عن أول تعاقدات الصيفية الخاصة بفرع كرة القدم وين أعلن ضم في قلب الدفاع ياسين مرياح لزوز مواسم في صفقة هو أيضا انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي التونسي. ذكر أنه مرياح كان قدم تنازلات كبيرة ومن أجل التعاقد مع فريق بيبي جديد ومن جهة أخرى اقتربت هيئة الفريق من التعاقد أيضا مع متوسط الميدان السابق للنجم والترجي معتز الزدام اللي ينتظر أن يوقع في الساعات القليلة القادمة عقد مع النادي الإفريقي ليكون ثاني صفقات الصيفية بعد ياسين مرياح. لأخبار الترجي الرياضي التونسي نذكر أنه قاعد الهيئة المديرة تواصل مع بالتنسيق مع المدرب الروماني ريجي كومب العمل مع ضبط الرصيد البجري اللي باش يعاور عليه الفريق في الموسم القادم في انتظار القيام ببعض الانتدابات الأجنبية

المغربي إسماعيل سيبارب خلي جاء نعرفه أنه يلعب مع إيندهوفن الهولندي تعاقد هذا لمدة 5 سنوات بصفة رسمية. كيف كيف نعاود نذكره أنه برشا انتدابات وبرشا لاعبين خارجين وداخلين أكيد لفرقهم إن شاء الله من هنا لموعدنا باش تكون متابعة حينية وحصرية ديما على موجات إذاعة تطاوين. هذية شنو عندنا بالنسبة لليوم في الأخبار الرياضية؟ أجمل تحياتي نجا تخليصة، تحية كل من فتح المقبلي مفتاح خبير في الهندسة التقنية، وأكيد صديقتنا عافة في البرهومي باش تكمل معكم المشوار حتى للعشرة في رود الصباح. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: وبرشا حب لكم مستمعينا. هذه هي إيقاعاتنا التونسية الصباحية. نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام. 7:44 دقيقة، الله لا يحوشكم للطبيب، إن شاء الله تمشوا لكم في الخير والصحة والسلامة. وأكيد نحييكم الناس الكل، ديما نتمنى لكم برشا صحة وسعادة، معاكم صحة والسعادة، بيني وبينكم ساعاتك باهية كي تبدأ حتى الفلوس زادة موجودة، ويبدأ الدينار طالع والدولار طالع، تولي الأمور حال العال. خلينا نمشي مباشرة لأخبار البورصة اللي إن شاء الله كل يوم خميس باش تسمعوا معنا الفقرة هذه مع صحفي معز برجب، باش نعملوا جولة مع الدينار والدولار والمقارنات دينار التونسي ومكانته في البورصة العالمية بأكثر تفاصيل. معك معز، نقول لك صباح الورد ومرحبا بك في أول عدد في شبكة الصيفية 2026.
1: أهلا وسهلا عفاف، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين عبر قناة راديو تطاوين وبانوراما، وإن شاء الله صيفية مباركة لتونس والاقتصاد التونسي والبورصة التونسية، وإن شاء الله والأحوال والأعمال إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. هتعطيني ساعة فكرة على وين حال الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية؟
1: إحنا في المقابل الدينار التونسي فما نوع من الاستقرار شوي، ده ولوحظة من طبيعة من عند الخبراء في جانب المال والاقتصاد. نعم. الدينار التونسي مقابل مثلا، كان ناخذ مقارنة بين الدينار التونسي مقابل الدولار الاسترليني، نلقوه في حدود 0.49.
0: أيوة.
1: الدينار التونسي مقابل البحريني اللي هو عملة تقريبا من العملة الخليجية اللي قاعدة تتطور نسبيا، الدينار التونسي 0.13. الدينار التونسي مقابل للدولار الكندي، الدينار التونسي مقابل الدينار الكندي 0.48. الدينار التونسي بالمقارنة بالفرنك الفرنسي 28.
0: 28
1: كان نلاحظوا اللي فما عنا بلاد قاعدة تتطور وتدخل لإفريقيا، وكنا حكينا فيها في نشرات سابقة، اللي هي اليوان الصيني اللي هو الدينار يقابل تقريبا 2.31.
0: أيوة.
1: كان نمشوا للشقيقة مصر اللي هي عملتها الجنيه المصري، الدينار التونسي مقابل الجنيه المصري 16.71. هذه طبعا راهي حتىكش لليوم الصباح 7 الصباح. أيوة. غيرها من مصادر عديدة.
0: أيوة.
1: الدينار التونسي مقابل الجنيه الاسترليني تقريبا محدد ب 0.26. كان نمشوا لليابان، الين الياباني، الدينار التونسي مقابل الين الياباني 55.27.
0: أيوة.
1: وكان نقطة أصلا للعملة الأكثر معروفة اللي هي الدولار الأمريكي، الدينار التونسي مقابل الدينار الأمريكي 0.34. خليني نفهموا حاجة للسادة المستمعين عفاف باش يكونوا واضحين. العملة في تونس كأنك تشري وتبيع، بمعنى آخر يعني لو كان ناخذ اليوم سعر بمقارنة بالدينار، الأورو تنجم تشريه ب 3.339.
0: نعم.
1: بحيث أنك هو يتباع ب 3.425.
0: أيوة.
1: الدينار مثلا هي عملة عالمية قارة، الدينار الدولار نشروه بدينارين.
0: ثانيني معز باش نبدو واضحين، ركز لنا خاطر راهو الفقره هذه مهمه ياسر. وقت اللي نقولوا دينار ولا دولار راهو المعنى يتغير، انت على شنو تحكي تو، على الدينار ولا على الدولار؟
1: احنا واحد مثلا واحد باش يمشي يشري واحد اورو،
0: اي
1: لازم يهز معاه 3339 فرنك تونسي.
0: باه.
1: كان واحد من عمالنا بالاجانب يجي واحد اورو،
0: أي؟
1: يبيع أهل البنكة ب 3425 ملي.
0: واضح هيك، واضحة الحكاية
1: هيك. هي العملة كيف تنقولوا مثلا سعر البيع وسعر الشراء.
0: هلك
1: علاش نحسوا اللي هلك علاش مثلا نقولوا سعر الشراء يختلف على سعر البيع.
0: واضح. طبعا لهنا حسب المصطلح العامي اللي ديما نسمعوه يقولك دينار طالع ولا هابط.
1: هي عادة كنقول الدينار طالع ولا هابط، عنا احنا في العالم هو الدولار، هو تتقاس عملتنا احنا تونس.
0: أي.
1: الدينار يتقاس بقيمته بالدولار.
0: هذاك
1: علاش انا عملت وحطيت بيع الشراء وسعر الشراء وسعر البيع،
0: يعني في استقرار يعني يعتبر بالارقام اللي انت مدتهم لنا.
1: اي
0: يعتبر في استقرار معز.
1: اكيد أكيد جدا. واحد. يعني دينارنا مازال مستقر نسبيا مقارنة بالدينار ومقارنة بالأورو الأوروبي يعني.
0: واضح. شكرا ليك معز، تحياتي ليك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله ربي يرزقنا المال الحلال إن شاء الله يا ربي. أكيد تحياتي ليك معز برجب، إن شاء الله ديما في أخبار البورصة وسعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، وهيك نعطيكم فكرة بالنسبة لسعر الصرف في مقارنة بالعملات الكل معنا تقريبا للناس المتواجدة في تونس وإلى القادمة إلى تونس، ولا البيع والشراء كما تحدث معز. إن شاء الله كل نهار خميس ديما نعطيكم حوصلة لسعر الدينار في البورصة العالمية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي ليلة البارحة تحديدا على الساعة 10:38 ليلا رجة أرضية ثانية بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس، وقد شعر بالرجة وفق البلاغ مواطن الجهة. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت أمس على الساعة 2:41 رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر بجرجيس. تصرف أجرة شهر جوان اليوم بالنسبة إلى أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين بعد أن تم صرف أجرة شهري أفريل وماي. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من يوم أمس إلى 31 أوت في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. أعلنت قطر اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة جرت مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع عفاف في ورود الصباح.

الموبايل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أجدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل وأحلى صباح دي صباح يشيد.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بعد موجز الأخبار رئيس البحر، وما زلنا باش نحكوا برشا حديث على البحر وولد البحر، ونتحدثوا إن شاء الله على جولة في السوق في فقرة هاول فريشك بعد شوية إن شاء الله مع نور الدين الجليدي. خلينا ساعة قبل كل شيء نطمن على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الأيامات القادمة، وخاصة بعد ما عشتوا معتمدية جرجيس البارح من رجة أرضية وزوز رجات أرضية، الحمد لله سلامات، ولكن ديما في قراءة وتفاصيل إن شاء الله على الموضوع. خلينا ناخذ معنا المهندس سي صبحي بن أحمد، نقول لك صباح الورد سي صبحي ونورتنا على موجات إذاعة التطوين.
1: أختي عفيف تحية ليك فريق العمارك هذا الصباح وكل المستمعين بإذاعة التطوين.
0: طمنا سي صبحي بعد زوز رجات أرضية بمعتمدية جرجيس، بالنسبة للرجات هذوما شنية التفاصيل من عندكم، وخاصة معناتها نطمنوا الناس هل فما احتياط زاد الفترة القادمة اليوم، ممكن هيك فما تطمينات، لأن برشا من الناس متخوفة شوي الحقيقة من تتالي الرجات الأرضية.
1: هو بالنسبة للرجات الأرضية نعرفوا نحن في المعهد الوطني للرصد الجوي هناك مصلحة زلازل اللي نعم. تعنى بهذه المصلحة هو حسب البلاغ الأخير معناتها صارت رجة ثانية
0: نعم
1: سرعتها أقل، وإن شاء الله معناتها أكثر تفاصيل نجم يفيدكم بها إن شاء الله سي حسن الحامدي كان تتصلوا بيها يعطيكم أكثر لتفاصيل هذه الرجة ومعناتها
0: وتفسيرها خاصة
1: تداعياتها بطبيعة الحال. بالنسبة لليوم معناتها الطقس بيش يكون صافي إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد، تتكلم السحب أكثر بعد الظهر بالمناطق الغربية للجنوب، بالنسبة لجهة قفصة سيدي بوزيد توزر قبلي اليوم نشاط الرعدي قد يكون معناتها كبير خاصة في فترة بعد الظهر، الأمطار قد تكون كذلك غزيرة في مدة زمنية وجيزة، شفنا يوم الأمس تشكلت خلايا رعدية نشطة بكل من مناطق الجنوب الوسط وكذلك حتى مناطق الشمال، كانت تشكلت خلايا رعدية معناتها تقريبا في عدة مناطق وعطت أكثر كمية تقريبا في حدود 15 مليمتر بجهة شربان من ولاية المهدية هذه حسب القائمة الأولية. وبطبيعة الحال أكيد هنالك معناتها أمطار نزلت معناتها وسجلنا بعض الأمطار، إن شاء الله بعد قليل تأتينا القائمة فيها أكثر كميات. بالنسبة لليوم كما ذكرنا الوضعية الجوية معناتها ملائمة لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة بعد الظهر. بالنسبة للمناطق الجنوب الشرقي يمكن العشية مخر معناتها تتشكل خلايا رعدية، درجات الحرارة مزيد برتفع اليوم بالجنوب وخاصة بالجهة الشرقية كذلك توصل حتى 38 درجة، مناطق الجنوب الغربي توصل 41 درجة مع ظهور الشيلي، لكن الانفراج أكثر في درجات الحرارة هو بالشمال اليوم.
0: نعم.
1: التيارات بتكون قوية شمالية غربية ردوبنا، بالنسبة للمصطفين معناتها البحر بيكون شديد الاضطراب إلى هائج
0: غير مناسب معناتها للسباحة.
1: نعم.
0: على امتداد اليوم ولا فما تغير؟
1: نعم اليوم وغدوة وحتى نهار السبت معناتها حتى شواطئ جرجيس معناتها بشي يشملها هذا الألام برياح قوية.
0: نعم.
1: يوم الجمعة ويوم السبت التيارات بتكون شمالية شرقية قوية نسبيا، البحر بالتالي بيكون في البداية مضطرب ثم شديد الاضطراب، ردوا بنا على الأقل الخميس اليوم والجمعة والسبت، وإن شاء الله تبدأ تنخفض معناتها وتتقلص سرعة الرياح بداية من نهار الأحد. درجات الحرارة كما ذكرنا باش تتقلص بالقديم باش تنخفض خاصة يوم الغد. يوم الغد بمناطق الوسط تنخفض بالقديم خاصة مناطق الوسط والشمال، وكذلك حتى مناطق الجنوب غدوة أقل جهة التطوين سجل إن شاء الله 33-32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، ويدوم معناتها هذا الاستقرار إلى غاية آخر هذا الأسبوع مع ارتفاع إن شاء الله في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك سي صبحي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
1: وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء بارك الله فيك، وأكيد نحيي كل الناس اللي تسمع فينا وبربي يردوا بالكم كما سمعتوا تقريبا في مختلف مناطقنا بالجنوب الشرقي البحر غير ملائم الحقيقة للسباحة، فحاولوا ردوا بالنا لأن كما سمعتوا معنا تقريبا فما هيك تقلبات مناخية، شفنا البارح كميات مسجلة من الأمطار في ولاية مدنين معتمدية بن خديش تحديدا، يعني الطقس مازال مش مستقر برشا الحقيقة، خلينا نفوتوا هاد اليومين سلامات ومن بعد نشوفوا شنو التوقعات وهل البحر باش يكون ملائم ولا لا، ولكن ما يمنعش اللي انتاج الحوت يظهر لي موجود وان شاء الله باش ناخذوا فكره بعد شوي على سعر الاسماك مع مرسلنا نور الدين الجليدي في حوصله ومقارنه بمختلف الاسواق. يلا بعد النغم رجعينا.

0: يلا رجعنا معكم مستمعينا، وإن شاء الله يا ربي كل المتغربين يتممدوا مع عائلاتهم على اعتبار بداية هذا الشهر، ننطلق في استقبال الرحلات العودة بالنسبة للتونسيين بالخارج. إن شاء الله عودة ميمونة، إن شاء الله ليوصلوا، إن شاء الله تعدوا صيفية ممتازة وجيدة ومريحة. أكيد معاكم باش نمشوا للتفرشيكة وهاو الفريشك، وخاصة الأسعار زعمة باش تكون في المتناول، وإلا لا. نقولك صباح الورد نور الدين، وتحياتي ليك يا سيدي.
1: صباح الخير عفاف، تحية ليك، تحية لكل أوفيائنا طبعا عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. كما قلت اليوم باش نبدو يعني بخصوصية أخرى في ورود الخميس، حبينا ناخذ فكرة على الأسماك اللي هي تقريبا أكثر ربما استهلاكا في هذا الوقت، والخيار ربما الوحيد.
0: اي يهربوا له برشا ناس هكا في الصيف، يقول لك حوت مشوي ولا سمك مشوي ولا حويجه هكا خفيفه، معناتها
1: حويجه خفيفه.
0: اي ولكن ديما المصطلح اللي نسمعوه في اي سوق تدخل يقول لك هاو الفريشك، هل بالفعل اليوم سعمل اسعار فريشكه ولا لا اسعار باهيه في المتناول؟
1: احنا اليوم باش ندللوهم، لانه باش نعطوهم الاسعار يعني عبر المواني الثلاث، من الكتف من الجريس، وكذلك في جربة، يعني باش تعمل
0: مقارنات
1: يعني وين باش تمشي وشنو باش تشري ومنين باش تشري.
0: بالضبط، يلا ننطلقوا منين؟ من جرجيس ولا جربة ولا بنجردين؟
1: الأنواع الكل يعني في كل مكان. خلنا نبدأ طبعا بالمربي اللي هو اللوراتا والجاروس، اللي تقريبا ما بين 22 و 25 دينار في الأسواق الثلاثة، يعني
0: نعم.
1: في بنجردين وجرجيس وجربة ما ثمش فرق على مستوى الحوت المربي اللي هو اللوراتا والجاروس. الشلبة يعني 20 حتى 25 دينار في بنجردين، في جرجيس أقل شوية من 18 حتى 20 دينار، وكيف كيف في جربة لأنه الاستهلاك يعني يكون أكثر تقريبا، والإقبال في بنجردين كيف كيف للشلبة الرقيقة اللي يسموها البزاعة، يعني ما بين 13 و15 دينار.
0: أيوة.
1: في بنجردين في جربة وجرجيس نلقوها يعني تقريبا في حدود 10-11 دينار. يعني ثم فرق متاع 2000 فرنك. الفار يعني حسب الحجم.
0: أيوة.
1: ثم رقيق يعني 10 دينارات في بنجردين و15 في جرجيس وفي جربة.
0: نعم.
1: والفار الخشين ب20 دينار و25 دينار في جرجيس وجربة، يعني تقريبا ثم لأنه هذا الوقت متاعه حسب ما حكيت مع البحارة، يعني على مستوى الاستهلاك يعني هذا الوقت بتاع الفار يقولوا بعظامة يعني.
0: أيوة.
1: موجود، ويعني حتى على مستوى الطبي يقولوا للصغار ينحي السخانة. الجاروس
0: الجاروس
1: ب 45 حتى 50 دينار في بنجردين، لكن في جربة يوصل 70 دينار، وفي جرجيس ما بين 55 و60 دينار.
0: ما شاء الله،
1: الجاروس
0: معناها فرق كبير في السعر،
1: فرق كبير.
0: نعم.
1: الشورو في بنجردين من 10 حتى 20 دينار، يعني حسب الحجم، ثم رقيق وثم الشورو الخشين.
0: أيوة.
1: في جرجيس من 15 حتى 25 دينار، وكيف كيف في جربة يعني في تقريبا 15-25 دينار. المعزول 15-25 دينار في بنجردين.
0: نعم.
1: في جرجيس من 20 حتى 30 دينار. وفي جربة ب 35 دينار، يعني نشوفوا ثم ربما ارتفاع طفيف شوية في جربة، نعرفوا ربما الإقبال كذلك هي بلد سياحي. هذا البوري ب 20 دينار في بنجردين، وفي جربة وجرجيس ب 30 دينار. المناني ب 40 دينار في بنجردين، ب 50 في جرجيس.
0: نعم.
1: 60 في جربة، يعني تقريبا 10 دينارات على 45 كيلومتر، تقريبا في كل 45 كيلومتر.
0: أصبرس
1: في بنجردين من 8 حتى 10 دينارات.
0: ممتاز.
1: كيف كيف في جرجيس من 8 حتى 10 دينارات، لكن في جربة عندهم كان تعرف عفاف يقولوا أصبرس متاع سيدي جمهور.
0: أي.
1: اللي هو معروف يعني
0: الجودة متاعه
1: كبير كبير وطعم وحجم وكل شيء. يوصل 50 دينار.
0: بارك الله.
1: 50 دينار صبرس متاع سيدي جمهور المداس، منصوح به طبيا للذكاء، يعني واحنا نحكي توا على الذكاء الاصطناعي، لا هذا ذكاء
0: بشري، هذا طبيعي بيولوجي.
1: من 17 ل 30 دينار في بنجردين حسب الحجم.
0: نعم.
1: القرو في جرجيس يوصل ل 40 دينار، يعني من 25 حتى ل 40 دينار. وكيف كيف تقريبا في جزيرة جربة القطوسة من 30 حتى ل 40 دينار في بن قردين، من 40 حتى ل 50 دينار.
0: خلي بقية الأسعار أكيد نوردين باش نرجع لك لأنه ومضة إشهرية، وبعد ناخذ معاك بقية الأسعار في كما تحدث معناتها الفرق بين مختلف الموانئ. يعطيك صحة وأكيد ومضة إشهرية، ونرجع معاك مباشرة.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.
3: اشهار
4: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي، وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: يلا عودة معك نور الدين.
1: ومعنا أكيد تاخذ فكرة كبيرة على أسعار الأسماك في مختلف معتمديات ولاية مدنين. قلت يعني القطوسة من 30 حتى 40 دينار، في جرجيس توصل حتى 50 دينار تقريبا أنت والحجم بتاعها، وفي جربة من 45 حتى 55 دينار. ديما نحكيه على الثمن الكيلوغرام الواحد يا عفاف. القطاط ب 20 حتى 25 دينار في بن قردين، يوصل ل 30 دينار في جرجيس وفي جربة. الكريفات تقريبا السعر متفق عليه من 20 حتى 30 ويوصل 35 بالنسبة للرويال في الأسواق الثلاثة. كيف كيف بالنسبة للشوباي، ثم القرنيت ب 25 حتى 35 دينار في بن قردين، يوصل ال 45 دينار ما بين جرجيس وجربة. السردينة يعني اللي هي منصوح بها على الأقل وجبة في الجمعة في جرجيس، يعني الرقم القياسي توصل حتى 4 دينارات و5 دينارات. غالية شوية في جربة ب 12 دينار، وسعر متوسط في بن قردين من 8 حتى 10 دينار.
0: يعطيك صحة نور الدين، وهيك أنت خير واختار منين باش تشري، ولكن ظهر فرق كبير في الأسعار الحقيقة، فيظل لي واضح وين باش يمشوا نور الدين، ولا كل واحد والإمكانيات متاعه، كل واحد وين ينجم.
1: هو ينجم أكيد يختار الشط اللي يناسبه ويختار الثمن اللي يناسبه، يعني ثم ما بين الشط وجماله وما بين السعر ورخاء.
0: وفما زاد حاجة مزيانة برشا اللي هي معناتها في سوق الحوت، فما شكون اللي يهز الحوت منظف معناتها حاضر باش للتطيب،
1: هذه خدمات يقدموا فيها توا كما التوصيل مجاني ربما في الإشارات
0: وغيرها،
1: تنظيف مجاني بالنسبة ل
0: وحاجة مشجعة برشا الحقيقة نحيوهم
1: لجلب كما قلنا الحوت.
0: طبعا هذه حنين سين حسوا بها راه نور الدين، لأن فيها برشا تعب. أنتم رجال تاكلوا بركة.
1: أي
0: تدفع بركة. شكرا لك نور الدين، شكرا نهارك أسعد الأيام. هيك خذينا فكرة، يعطيك صحة، خذينا فكرة على الأسعار السمك والفريشكو، وهذه أسعار فريشكا مع نور الدين جليدي. نمشوا بكم وين وين وين وين يا جماعة للموزيكا، أكيد موزيكا ونرجعوا.

0: ولكن تفاصيل هذا المشروع اللي بدأ في فترة تواصل الأيامات هذوما وإن شاء الله باش يمتد على الأيامات القادمة اللي هو يعتني بالسياحة الأيكولوجية. بأكثر تفاصيل معاك مدام فاطمة، نقولك صباح الورد.
1: مدام فاطمة صباح النور ومرحبا بالمستمعين الكل من تونس الكل.
0: أهلا وسهلا بيك لله، وأكيد كي نقولوا جربة نقولوا صفية باهية ممتازة، إن شاء الله الناس تبدأ عاملة بون كيف، وإن شاء الله زادة يحترموا البيئة في جربة، لأن نشوفوا هيك عدة ملاحظات وعدة إشارات سواء كان من المجتمع المدني وإلا من المواطنين، ديما معناتها نحاولوا أن نحافظوا على نظافة الشواطئ في الجزيرة ولا غير الجزيرة، ولكن يبقى ديما نشاطكم وتدخلكم كجمعيات مهم جدا. لما نتحدث على السياحة الأيكولوجية فيظهر لي جربة لا تتميز فقط بالشط والبحر وإنما فيها برشا ميزات أخرى. مدام فاطمة، من خلال هذا المشروع أنتم بيتكم ثمنتوها؟
1: أي من خلال مشروع جربة أرض الإنزيمات الحقيقة قاعدين نحاولوا أنه نلموا نضافوا الجهود متاع برشا أطراف المشروع هذا.
0: نعم.
1: باش نحاولوا انه نروجوا الجربة طريقة اخرى، مش كان جربة مش كان شمس البحر، جربة فيها برشا، فيها ثقافة، فيها جوامع القدم، فيها التراث، فيها برشا حاجات اخرى داخل تنجم تتعايش مع الناس معناها اللي يسكنوا فيها والزائرين ينجموا يعيشوها معنا ويستكشفوا جربة طريقة أخرى. يعني
0: جميل مضاربة. أنا حبيت نعرف شو هما الحاجات اللي خدمتوا عليها باش تعرفوا بجربة شنو تتميز غير البحر غير الشميسة غير
1: حاليا قاعدين نخدموا على تجارب سياحية إيكولوجية.
0: نعم.
1: مستدامة ثمن التراث والثقافة في جربة مع أطراف نتعاونوا معهم كما لافونتوري اللي هم قاعدين يخدموا معنا على معناها كما نقولوا مسالك سياحية عن طريق المشي.
0: نعم.
1: يكشفوا في المسلك هذايا معناها دي مونيمو استوريك يعني
0: معناها طريق اي بالموروث معناها من خلال المشي نتاعهم السيركوي نجموا يكتشفوا جربة الموروث والتراث والحوانت اللي محافظه اليوم على الحرفه
1: الجوامع القدم ونحكوا لهم عليهم في المشي هيك.
0: ايوه تاريخ
1: زاد مسالك سياحيه كيف بدنا نسمنوا بها الموروث الثقافي نتاعنا عن طريق البتاكل. ثم زاد
0: عن طريق شو فاطمة؟
1: البسيكل.
0: قديش ليه ما سمعتهاش البسكليت. يعطيك الصحة. جميل هيك واحد دورة على البسكليت بصراحة تخلي الواحد ينسى هيك الستريس متاع الحركة المرورية والزحمة والكل ويكتشف الطبيعة بطريقة إيكولوجية. يعطيكم الصحة الفكرة. ومن بعد الجزء الآخر
1: الحرفيين اللي هم نساء قاعدين يخدموا في الحرف نتاعهم.
0: أيوة.
1: ثم القفة ثم الفخار ثم برشا حرف اللي هم قاعدين عن مرور الوقت باش يندثروا قاعدين.
0: نعم.
1: احنا نحاولوا ان نسمنوهم بانه نعاونوهم باش انه يعرفوا بالحرفه هذه نتاعهم كيفاش طريقه معناها اللي يصنعوا بها الحاجات هذه وميمطون زاد في نفس الوقت عن طريق معناها كما نقولوا بطحة صناعية عملنا.
0: جميلة بوهرة. جدا الفكرة معناها أنا نتبع الحقيقة في الصفحة متاعكم بطحة صناعية يا جماعة خلي نفتحوا قوس لهنا الدور فيها كأنك الدور في الجزيرة وأنت موجود في الجزيرة لأن كل فيديو يوثق حرفة معينة ويخليك تعيش اللحظات مع الحرفي كيفاش يصنع كيفاش يقد هيك الحويجة فيعطيكم صحة فكرة هايلة برشا الحقيقة
1: يعيشك. وفما زادة معنا مجمع الزريب اللي هو فيه بحارة.
0: أيوة.
1: البحارة هذو يعرفوا للزائرين بطريقة الصيد بالزريب وبالزريب.
0: نعم.
1: هي طريقة تقليدية برشا في جربة.
0: نعم.
1: تحافظ على الموروث البحري.
0: نعم الموروث البحري اللي هو غني برشا وكما كنا نحكي من شوي الحقيقه مع نوردين تقريبا فما انواع حوت معناتها طريقه الصيد نتاعها بطريقه تقليديه طورت شوي الحكايه ولت بطرق مودرن هيك والكل لكن يبقى ديما الجانب صنع الدراين فما ناس مختصه فما بحاره مختصين فمهم جدا نشجعوهم الحقيقه. يعطيكم الصحه. اكيد المشروع هذا تقريبا وصلتوا في جزء كبير منه مسيتوا شرائح مختلفه ولكن الوين تحبوا توصلوا به المشروع هذا مدام فاطمة؟
1: احنا كما اول ما كنت نحكي في الاول هي جربة معروفة برشا بالبحر والشمس.

0: الهدف بتاعنا انه نغيروا شوية من العقلية هذه
1: أيوة.
0: للبائرين وانه يولوا يشوفوا زربة الموروث الثقافة اللي فيها
1: أيوة.
0: الموروث الثقافي المادي ولا مادي
1: وبعض.
0: يشوفوا الحرفيين
1: أي.
0: يدعموهم
1: أي. ويشروا من عندهم علاش ليه يشروا من عندهم
0: أي.
1: صحيح
0: هذا هو اللي يخلي انه معناها الناس اللي في زربة الكل
1: أي.
0: والسيك الايكونوميك معناها
1: الدورة الاقتصادية
0: الاقتصادية
1: تستفيد
0: أكثر
1: واضح جميل جدا التوجه متاعكم إن شاء الله ربي يوفقكم وأكيد نحيي كل الفريق اللي أكيد مش وحدك فاطمة معك برشا
0: أكيد
1: نحيوهم الشباب الكل
0: بالحق يعطيهم الصحة الناس الكل اللي هم قاعدين يخدموا
1: أي وكلها خدمة ميدانية وجميل التفاعل الصور زاد التوثيق الفيديو الطريقة اللي تخرجوا بها زاد كل حيرة في كيفاش يصنع الحرفة متاعها طريقة تروجية هايلة برشا نحييك برشا يا ليلى شكرا جزيلا ليك إن شاء الله موافقين وإن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم في مشاريع أخرى هذا كان حديثنا اليوم على السياحة الأيكيولوجية من خلال جمعية جربة أنسوليت هكا التسمية الصحيحة من خلال مدام فاطمة وأكيد إن شاء الله زوروا جربة وبالحق معناتها فيها تراكن راهي مزيانة برشا بخلافك الحاجات الإشهارية اللي تشوفوها ديما متعارف عليها ادخلوا لتراكن جربة فيها برشا جزئيات وتفاصيل ومهن كما الفخار كما القلال كما معناتها كما تحطت الصيد البحري كما الأخت إن شاء الله مدام لطيفة اللي بعد شوي باش تحكي لنا على صناعة العرجون لأني تفاجأت الحقيقة العرجون نعرفوه في النخلة ولكن لقيت اليوم العرجون ولا يستغل معناتها في قطب في حاجات منزلية نجموا نستغلوهم في الكوجينة في المطبخ متاعنا برشا حاجات مزيانة اكتشفوا جربة ومرحبا بيكم وأكيد نحيي كل من يسمع فينا في الجزيرة والمناطق المجاورة لها نمشوا لجديدة التكنولوجيا أوكي خلينا مع جديدة التكنولوجيا مع عبدالله بقير أي تاكا
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
4: اي تك
5: مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك اليوم باش نحكوا على خطوة مهمة وجديدة في مسار رقمنة قطاع الثقافة في بلادنا الاعلان الرسمي على تفاصيل اطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بمعرض الكتاب التونسي الموعد والرابط متاع المنصة باش يكون متاح للعموم وتنجموا تدخلوا مباشرة على الموقع الالكتروني www.foiredulivretunisien.com او www.foiredulivretunisien.tn الميزة الأساسية للمشروع هو أنه مش مربوط فترة تنظيم المعرض فقط باش يوفر فضاء رقمي مستدام يخدم تيلة 12 شهر وين باش يتمكن القراء من اقتناء الكتب بكل سهولة في أي وقت تهدف المنصة للتعريف بإصدارات التونسية وتوفير فضاء تسويقي ذكي يعاون الناشرين والمؤلفين التونسة على توسيع قنوات التوزيع والوصول إلى جمهور أوسع المبادرة تندرج بالأساس في إطار دعم للرقمنة في القطاع الثقافي والتعريف بإنتاج الفكري والإبداعي الوطني لدى مختلف فئات القراء داخل تونس وخارج الحدود التونسية الخطوة هذه تمثل تحرير حقيقي للكتاب والثقافة من قيود الجغرافيا والزمن والتظاهرات الثقافية في 2026 الرقمنة ولت هي الجسر اللي وصل الإبداع التونسي للعالمية
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو

0: نواصل معكم بالإيقاعات التونسية، هذه يسرى محنوشة. وصلنا ل 48 دقيقة، نقول لكم إن شاء الله صباحكم أسعد الأيام، إن شاء الله أثنية زينة للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق، ونقول لكم إن شاء الله زينة للناس اللي ماشيين للتبحيرة وماشيين هكا قاعدة على البحر، حاولوا ردوا بالكم بربي، لأن البحر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي غير ملائم للسباحة، وفما برشا متغيرات مناخية. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، ولكن ما فيها بس قاعدة على البحر تعمل بون كيف. ولكن اليوم حديثنا باش يكون في فقرة مين الواقع، الفقرة الجديدة اللي كل مرة نتناولوا فيها موضوع يخص واقعنا، واقع الشارع التونسي، واقع المواطن التونسي، واقع مختلف القطاعات. اليوم باش نمشوا للصيد البحري، باش نتحدثوا على السلطعون الأزرق اللي كيما تحدث سي عماد بشويشة طبعا ضيفنا اللي باش يحكي لنا على سؤال طرحه بطريقة منطقية جدا، ونتحدث في تدوينة ليها. السلطعون الأزرق على السواحل التونسية ظهر في سنة 2014 كنوع دخيل أثار مخاوف البحارة لما سبوا من أضرار في شباك الصيد، لكن فيما بعد مع تطور الزمن سنة 2016 ولا نعمة على اعتبار ولا تثمينه ولا تسويقه، وتحول المورد رزق للألاف من البحارة. طرح سؤال بعد مرور هذه السنوات على استغلاله، هل اليوم مهم أن نفكروا النشاط هذا ومدى تأثيره على البيئة البحرية؟ الحقيقة سؤال منطقي جدا، وأكيد بأكثر تفاصيل معك سي عماد، نحييك برشا لتناول هذا الموضوع. طبعا سي عماد بشويشة هو رئيس مجمع التنمية في قطاع الصيد البحري بأجيم جربة. صباح الورد سي عماد، تحياتي ليك.
1: عساس تحية ليك وتحية كافة مستمعي إذاعة تطوير.
0: سي عماد، اليوم مهم نتحدث على مستقبل سلطعون الأزرق، والسلطعون اللي شفناها في عدة مرات الاحتفاء به وتثمينه ومورد رزق كما تحدثت في تدوينة ليك، ولكن طرحت سؤال مهم جدا اليوم، هل منطقة وهل وقيت أن نفكروا في حماية البيئة البحرية؟ أنا ساعة قبل كل شيء حابين نفهموا شو هو الخطر اللي مثل السلطعون الأزرق على البيئة البحرية. سي عماد،
1: في البداية نحب نشكرك عساس على تناولك الموضوع هذا، خاصة الموضوع اللي هو هام جدا، وخاصة اليوم على التغيرات المناخية كانت من معناها والتراجع معناها الثروة السمكية، اللي أنك تناولت الموضوع هذا فهمت لك الحصة هذه مشكورة جدا.
0: العفو، هذا واجب.
1: أسنين اليوم كما ذكرت أخت عساس وذكرت أنا في تدينا نتاعي، السلطعون الأزرق هو السواحل التونسية سنة 2014 وقع تثمينه معنا سنة 2016. صحيح هو فهمت له معناها رجع مورد رزق، صحيح فهمت له انه هو الثاني على مستوى فهمت له معناها دخل العمله الصعبه للدوله التونسيه في الصادرات.
0: نعم.
1: لكن اليوم هل فكرنا اليوم معناها الهدرين هذه ضايعه كما نعرفوا الناس الكل في البحر يعرفوا اليوم فهمت له معناها معناها بالملايين الدرين ضايعه حسب المؤشرات، معناها بين ولايه جابس ولايه مدين ثم مليون درين ضايعه كما نعرفوا درين هذه اللي هي من بعد مثل فهمت له السيد الشبح، ومعناها سيد الشبح لأنه درين هذوما وقت اللي فهمت اللي يرميهم البحار يعدي معناها بال 1500 حتى 2000 درينة، لكن يرميهم في شكل نقولوا احنا معناها صنبر، معناها صنبر كل 200 درينة واحدهم.
0: أيوة.
1: البحارة يرميه فهمت لما درين على بعض مختلف تطلع معه معنا درين متاع زميله ويعمل يقصهم.
0: أيوة.
1: وفي يجي البلاش يكر يهز بالمئتين تثمين درينة مع بعضهم بعد يسيبهم كتب واحد سيئة ريك تقول لي سيد شبح.
0: نعم.
1: بمعنى سيد الشبح، سيد الشبح اللي هو فهمت الكوتة كي تدخل في درينة هذيك الضايعة سي معاش تقرش.
0: أيوة تولي تموت.
1: تموت الأولى هذه سنين الحديد اللي موجود معناها في اللي ناس هذوما في الدرين هذوما حديد ستة أنا فهمت خلنا نحكم بالعامية باش يفهم المواطن شنو معناها الدرينة. يذوب الحديد هذاك اش يبقى؟ يبقى الشباك اللي هو شباك اون بلاستيك معناها اللي مخدومة به الدرين اون بلاستيك.
0: صحيح.
1: كما نعرفوا الناس الكل البلاستيك معناها يدوم آلاف السنين.
0: نعم.
1: اليوم كي نحكوا معناها بالكمية هذه درين ضايعة معناها مليون معناها ماهوش بالرقم الهين، راهو مليون درينة.
0: اي
1: معناها بحيث الحوته معناها حتى كي باش تمشي منطقه تتحرك تلقى درينة معناها بالحق
0: يولي خطر بيئي كبير برشا.
1: بالضبط يعطيك الصحه، ولا خطر بيئي كبير برشا.
0: شنو تقترحوا سي عماد هيك حتى نربحوا شويه الوقت وحتى نكونوا عمليين، شو هي الحاجات اللي تقترحوها كحلول اولى خلينا نقولوا حلول جذريه لهذا الاشكال؟
1: بالضبط عساس

0: يجيني يخوي شكي ويهزك لأماكن أنت تبتهر يعني
1: تعجب بها البيئة السلمية وتحبها برش. أعطينا مثال
0: يعني ثم أماكن أماكن يا أخوي أخوي شكي تحس إنك في نفسك إنك في سيدي بورسعيد
1: جيد
0: في المنظر بالمنظر البحر تحس روحك إنك في سيدي بورسعيد وبيد على البحر ولكن المنظر عن طريق الـ
1: في جرجيس
0: جرجيس والله تحس انك في انك في
1: فرحات وين المنطقه بالضبط في جرجيس هذه
0: ترى هذه تبدا نبداها من من نزل امام نزل سيدي سعد
1: يعني من غير الشارع
0: حتى نصل سامحني في الشارع من بعد الجامع الهلو الجامع من بعدين جبل نتاع الحطيطه حتى نصل منطقه سياحيه هذه كلها مناظر روعة وعروعة لكن للأسف أني ساعد أخوة برشا وأصدقاء وكلهم إذا إنسان يعمل مشروع في مطعم ومقهى والله يخيروه على يخيروه المكان يخيروه على البحر
1: طيب يعني مسلك سياحي مهم برشا
0: مكتب سياحي أما للأسف السلطات المحلية والجهوية مقصرة بحق جرجيس برشا برشا برشا والله مقصرة لأقصى لأبعد حد والله انقصر لي بعد حد شيء مقصف أني يعني من سكان أهل جرجيس ونشرب ولكن مشكلتنا رانا في جرجيس نفتقروا اللي قلت لك اللي هو مسرح بلدي حتى باش تجي عائلات عندنا يعني فضاء عائلي بعيد على المنطقة على الأهالي جرجيس برشا لأن يعني تكون أنت عندك عائلة خمسة صغار بالزوجة نتاعك يعني ما عندكش وسيلة تقع باش تاخذ تاكسيات باش تكلف لك باهظة جدا صحيح. علاش ما نعملوش كبيرة ما شاء الله جرجيس علاش ما عندوش ستة وسبعة يعني منتزهات عائلية يكون أسوارها معقولة يكون في ملعب صغار في مكاتب يعني نتاع مراجعة نتاع ألعاب فكرية يمكن أطر من بعد الشباب عاد الشباب يحرك يبدل الفكرة نتاعها يبدل الفكرة نتاعها يتفسح للبحر وللعاب للمطالعة يلقى كل مرافق موجودة حتى اللي يدخل العام الدراسي يلقى روحه تتمتع بمعنى كلمة تتمتع بالصيف
1: جيد شكرا لك خويا فرحات يلقصاح على المشاركة فعلا
0: شكرا المساء وكل مستمعي ذات
1: فضلك شكرا لك مش لازم تكون عندك برشا فلوس باش تعدي معناها صيف ممتع بالعكس زي كما ذكر صديقنا فرحات معناها بنية تحتية وهنا دعوة إلى بلديات جرجيس معناها أنها على الأقل معناها تعهد معناها الفضاءات هي المنتزهات معناها العائلية معناها بالخاصة التجهير والعناية والزينة معناها وين ما دخلها إلى غير ذلك باش يجي معناها كما ذكر فرحات معناها نجم تكون متنفس جيد للعائلات الجرجيسية والضيوف جرجيس ولأبناء جرجيس العائدين معناها من بلدان إقامتهم باش يقضوا العطلة في بلادهم في جرجيس بين أهلهم وذويهم ورحبوا بهم الكل الإضافة الكبيرة اللي حققت اللي تحققت لجرجيس الميناء التجاري معناها الحقيقة يعتبر مكسب للجهة وللجنوب الشرقي بصفة عامة خاصة معناها بلاد المنطقة وجنوب الشرقي الكل حتى من سوسة يفضلوا يبتوا في جرجيس يرجعوا للبلاس كل خير من لقولات في بعض الأحيان نتمنى الميناء هذا يدعم أكثر فأكثر وينضاف لك كيف الجانب التجاري في ميناء جرجيس ضرب 3 غير على موجاتنا مازلنا معكم حتى الساعة 4 في على الأثير

0: مازلنا معكم في شهد الأثير في أول مصافحة معكم في هذه الشبكة الصيفية أول في ثاني أيام شهر جويلية. وبدأ جو الصيف شكل حقيقة معناها يطل نعيش شوية شوية معناها شوية امتحانات آخر السنة فرحة المعادلات فرحة النجاح مازال شوية في جويلية نتائج المراقبة وحظ سعيد لكل المترشحين ومعناها بدأت العطل والإجازات والإذاعة طبعا معناها حضرت شبكة صيفية حاولت أنها ديما تراعي تقريبا كل الأذواق وتكون كما عودتكم إذاعتكم شبكة خفيفة فيها برشا أصوات فيها برشا موسيقى فيها برشا محبة ومنفتحة على كل الاقتراحات والإضافات لأن في نهاية الأمر المستمع الكريم هو سيد الموقف هو معناها اللي يقرر معناها شنو يحب يسمع وقتش يحب يسمع وداركم ديما وصوتكم وهذا طبعا شيء يفرحنا برش. نرجع للتليفونات في 75-870-900 ركن صورة من تونس. ألو
1: يودي أهلا وسهلا شكري
0: يا أهلا وسهلا مرحبا بك
1: زيد من قردان
0: ويا زيد مرحبا بك ونورت مرحبا بك سي زيد
1: أولا أخويا تحية ليك
0: شكرا
1: تقني هذا لي التليفون مستمعي لو فيها أحسن في بداية الشبكة الجديدة هي الموضوع يمكن مواضيع قديمة مهمة ورشاقة أخويا
0: نهار السبت الحي نهار
1: السبت اليوم نتحدث أخويا شكرا تونسنا كاملة جميلة ولكن صحيح. عندنا في الجنوب ما يصنع مجد في البحر يا أخويا
0: صحيح
1: أنا أعطيك مثال والله نمشي للبحر ولكن روح أخويا غادي ثم صورة نكدها لك هي ثم منتزه والله بين استراحة المرحوم وبين حوالي 3 كيلومتر على البحر والله منتزه خويا شكري تتخيل بروحك يعني بقعة من الحمامات سنية هو منتزه مخصص للعائلات منتزه مخصص للأطفال الصغار فيه كل الألعاب كل شكري كل الألعاب موجودة فيه للصغار يعني حتى اللي بيجي يعمل استراحة خويا شكري أني تول الأكثرية وقت اللي روح أخويا شكري من البحر ولا هذا قطرات تعملوا باثنين والله المغرب قد يا تعرضك أجواء يعني تتخيل روحك معناها تقول في بقعة في الحمامات هي فيه بيسين تاع مية تمكتي فيه مخصص للصغار وثم مكان مخصص للعائلات الكبار يعني كل قاعة فيها معنا مخصص للصغار والكبار يعني شوف فيها العائلات اللي بيه عندك وين يركح الكرام بتاع باركينج مخصص يعني تصور روحي خوي شكري والله العظيم وكان جو تصور غادي شوف معنا المنظر وين وعندي راه ما نقولوش حتى في بنقردان عندكم زاد خوي شكر في الدويرات
0: صحيح
1: وفيش نني زاد عز بقايا شفتها وكما قالت تحكي اختي في جابس وخاصة في جزيرة الجربة وماذا بين اخويا شكري نعطوا لمحة على الجنوب ما نقولوش معناها والله جربة خير ولا لا
0: لا كل مزيان كل به جنوبنا كل تونس كل باهية طيب شكرا
1: ونادي نخرجوا به يا اخويا شكري ويعطيك الصحة كل
0: شكرا
1: مرة
0: لك
1: وإن شاء الله كما نقولوا فيها من أحسن إلى أحسن وإن شاء الله الصيف بدون حوادث بدون حرائق وتحفظ على الواحد يقول شكرا ما شدوش زاد المتزار المتزار فيه مضر
0: صحيح
1: حتى خانة طبيعية راه واحد يقول لك الطيب راه باهرة
0: صحيح شكرا لك سيد من بنقردان تحية لك تحية لكل مستمعينا وأهلنا في بنقردان برشا تركيز على المنتزهات العائلية اللي باعتبارها الفضاء المناسب والملائم والأنسب لعائلاتنا باش يخرجوا ويحوسوا ويتفردوا ويتلموا يعني ملمة هكا معناها وشوية معناها أجواء عائلية معناها في منتزهاتك علاش بدي ديما بلديات الجهات كل في الجنوب الشرقي يحرصوا ديما على نظافة وتهيئة المنتزهات هذه اللي تعتبر متنفس لعائلتنا في تونس. نرجع معكم بعد موجز الثلاثة باش نوصل معكم في على الأثير باش نوع برشا فقرات ونوع برشا صفات ونوع أيضا في الأنغام ونوع أيضا في فريق العمل باعتبار بعد قليل باش يغادرنا زميلنا هادي الغريبي ويحل محله زميلنا حسن الحمدي باش يوصل معكم المشوار في فريق المساء. به نرجع للموسيقى معك هادي آخر غنية نسمعها قبل موجز الثلاثة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ قليل عملية الإعلان عن نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لسنة 26 و2000 فيام عن طريق الإرساليات القصيرة SMS. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالشراكة مع نادي الشباب والعلم طيلة شهر جويلية الجاري الدورة الأولى من أكاديمية الصيف الذكي، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية وسط المدينة. تم إدراج جسر أجيم الجرف وتوسيعة محطة تحلية مياه البحر بمزرايا، إضافة إلى وحدة تثمين النفايات ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وفق ما أكده بديس بالحاجة علي نائب عن جزيرة جربها. يعقد غدا المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط لتقديم مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. في العالم تستأنف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خمائني بحسب ما أعلن مفاوضون اليوم. أخيرا أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المحتل الصهيوني يسعى من خلال ضغوطه ومطالبه إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد لحظات عبد الكريم الحمدي في أبرز المستجدات الرياضية.

إنفوسبورت. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي، دفعة جديدة لمباريات الدور 32 من المونديال. الليلة في السهرة انطلاق بين الساعة 8 مواجهة أولى بين المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي، انطلاقا من الساعة 8 كما ذكرت السويدي جلين نيورنبرغ كحكم للمباراة، ثم في منتصف الليل مواجهة المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي النرويجي إسبينيسكاس كحكم للقاء، ثم في الرابعة من فجر يوم الغد المنتخب الجزائري في مواجهة قوية ضد المنتخب السويسري والأرجنتيني فالكون بيريز في تحكيم المباراة. الفرنسي فيرينار اللي كان أشرف على زوز مباريات مع المنتخب الوطني لموشي، ومصدر من الإذاعة الوطنية أكد أنه قبل نهاية عقده يوم 15 جويلية الجاري فيرينار سيكون في تونس ليلتقي مع بعض الأعضاء من سلطة الإشراف والمدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في إمكانية مواصلته على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المدة القادمة. العمل الرياضي بجربة تعلن الهيئة لتسيير الفريق كافة مخالطيها وأحبائها أنه نظرا لعدم وصول أي ملف ترشح لرئاسة عضوية الهيئة المدير الجمعية خلال الفترة القادمة، فقد تقرر تأجيل وتحديد موعد جديد لعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية بمقر الجمعية، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 7 مساء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحدد يوم 4 سبتمبر المقبل كموعد انطلاق مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي. النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر يعلن اليوم تعيين المدرب منظر الكبير، مدرب جديد للفريق منظر الكبير اللي كان منذ ايام قليلة مدير فني للجامعة التونسية قبل تعويضه بالرضا الجدي. اتفاق رسمي بين النادي الافريقي ومتوسط الميدان معتز الزدام على انضمام معتز لفريق باب جديد في انتظار الاعلان الرسمي. من جهة اخرى اسامة السهيلي اعلن عن نهاية تجربته مع فريق النادي الافريقي وتوقيعه للخالدية البحريني بعقد لمدة موسمين. اعلن فريق الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع اللاعب ملك شويخ الى غاية 2028. شويخ يلعب في مركز جناح أيسر، عمره 26 سنة، سبق له اللعب مع فرق النجم الراسي الأولمبي البيجي وأبو سليمة الليبي. من جهة أخرى هات البقلاوة أكدت مواصلة الثنائي الحارس عطف الأدخيلي والظهير الأيمن الهدي خلف المشوار مع فريق الملعب التونسي لمدة موسم جديد. أعلن فخر الدين بن يوسف

0: في تدوين على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نهاية تجربته مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وجه بن يوسف شكره لعائلة الاتحاد متمنيا النجاح للفريق. في كرة اليد مقترح جديد للبطولة الموسم القادم بحضور وبيجمع الأندية، بعد النقاش مع مختلف الأطراف تقرر بيجمع الحاضرين في جلسة بين المكتب الجامعي لكرة اليد والنوادي إدخال تعديل طفيف على نظام البطولة أو بطولة النخبة، حيث تجرى المرحلة الأولى في شكل دائب وهي بين جميع الفرق، ثم تدور مرحلة البلاي أوف بثمانية فرق تقسم على مجموعتين. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن انتداب النجم المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادما من إندهوفن الهولندي. أعلن الفرنسي سيباستيان دوزابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية رحيله عن تدريب المنتخب بعد وداع كأس العالم من الدورة 32 أمام المنتخب الإنجليزي أمس. دوزابر أكد في تدوينه: أعتقد أنه اليوم نهاية رحلتي مع الكونغو كانت جيدة جدا، وسعيد بتحقيق أحلام الشعب الكونغولي وفخور جدا بتدريب هؤلاء الشجعان. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: على الأثير.

0: ننوع في تنويعاتنا الموسيقية في هذا الأثير في أول حصة معكم اليوم في الشبكة الصيفية غدو مع فيروز في على الأثير يومين معكم في برامجنا المباشرة في منوعاتنا منذ صباح الباكر حتى آخر ساعات الليل، ولذا ترافقكم بالأنغام بالموسيقى بالمواكبات بالاستضافات بكل ما يجد ويجري في تونس والعالم عبر مواعيدنا الإخبارية. خلينا في على الأثير كما قلت اليوم نواكب دورة التوجيه الجامعي، وما أدراك ما التوجيه الجامعي، مهم برشا. نفرح بالبكالوريا صحيح، لكن أيضا نفرح أكثر كي نجم نضمن ونأمن على مستقبلنا المهني. معشت وقت باش نفضلك وصحيح خلينا البكالوريا مش هو اتجاه وجهة رئيسية مهمة تحديد مستقبلنا المهني، معناها بكل ثبات وبكل ثقة في النفس وطبعا بمراعاة الإمكانيات معناها الذهنية والإمكانيات المادية، نحكي في السكور متاع امتحان البكالوريا بصفة عامة. إدارة وزارة التعليم العالي وزارة التربية تجتهد ديما في دورات التوجيه الجامعي. في الإطار هذا تقريبا باش يكون ضيفنا معنا على المباشر أستاذ ومختص في المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي سي حبيب الرياني، اللي عاد منذ قليل من المكتبة العمومية بجربة وين كانت حصة اليوم صباحية مع التلامذة مع الطلبة مع الأولياء مع الأسرة التربوية عامة في دورة خاصة بالمتفوقين. أكثر التفاصيل كل معك سي الحبيب، مرحبا بك.
1: يعيشك سي لطفي، مرحبا بك، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين إذاعة التطوير.
0: شكرا عليك سيد الحبيب الرهيني، أستاذ ومختص كما قلت ومستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. نتصور وجهة صحيحة باش تاخذ وجهة وتوجيه جيد، نتصور عمل سي الحبيب يعني يرتكز إلى مجموعة من شو نقولوا من الحسابات، مجموعة من المهارات ومجموعة من خاصة يكون تفكير عقلاني هكا منطقي برشا.
1: يعطيك الصحة. أولا والله ما بينا نقدم أطيب التهاني للناجحين ونتمنى حظا أوفر للمؤجلين، التهاني زاد حتى للعائلات والأولياء. بالفعل في أنا التوجيه الجامعي محطة مفصلية تتطلب تركيز، تتطلب اهتمام، ربما نلاحظوا حتى في الفترة هذه شوي تردد شوي خوف من بعد النجاح، وهذاك علاش الدورات الخاصة هذه متاع التوجيه السيارة دورات متعددة ومتداولة. المهمة الرئيسية متاعها هي تبدي ذاك الخوف والتردد هذاك وتقديم المعلومة الكافية للتلميذ اللي تنجم تساعده على اختيار صائب وسليم وتخرج من دائرة الأوهام ربما ولا دائرة التردد والخوف المبالغ فيه.
0: نعم، في الإطار هذا تقريبا اليوم أمس كانت معناها دورات مخصصة للتعريف بالتوجيه الجامعي في جزيرة جربة الحبيب.
1: انطلقت منذ يوم أمس والواقع أمس المعهد النموذجي بالمنين، واليوم في المكتبة العمومية عند السوق شربة اللي هي الدورة الأولى للتوجيه الجامعي وهي دورة متفوقين. الدورة هذه تهم الناجحين بتميز يعني في الدورة الرئيسية، يعني نقصد بهم المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة للشعب العلمية أو 14 من 20 بالنسبة لشعبة الآداب. والدورة هذه فيها تقديم الجملة من العروض الدراسية الخاصة بالمتفوقين. نعنو بذلك زوز مجالاتهم، المجال الأول هو الدراسة بالخارج في فرنسا وألمانيا منح دراسية بالخارج، والثانية هي الدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتكنولوجية بالمرسى المعروف اسمه ليكاس، واللي هو معهد تحضيري تسمى يقرأ فيه تلميذ سنتين تحضيريتين وبعد ينتقل للدراسة بالجامعات الفرنسية. وقدمنا يعني في الحملة هذه جملة من المعلومات والإيضاحات حول شروط المشاركة وأجالها وإجراءاتها، وحاولنا يعني الإجابة عن مختلف استفسارات الأولياء والتلاميذ في هذا الصدد، وساعدناهم على تبين يعني خصوصيات الآفاق الجامعية والمهنية للخيارات هذه، وقدمنا لهم كل ما يحتاجوا من معلومات لتساعدهم على اختيار صائب.
0: أيضا ثم عروض في التعليم العالي العسكري الإسلامي.
1: الحق هو كانت مناسبة جيدة باش أن نفتح الحوار على جانبين بارزين، التعليم العالي العسكري وحتى يعني الاختصاصات الطبية والهندسية. بالنسبة للتعليم العالي العسكري بالفعل راهو فيه أفاق وفيه فرص ويهم زاد المتميزين والمتفوقين والناجحين من الدورة الأولى. عندنا زوز أكاديميات وزوز مدارس عسكرية يقدموا في مقترحات للتكوين العالي العسكري، نحكوا على أكاديمية العسكري بفندق جديد اللي هي تبع جيش البر، أكاديمية منزل بورقيبة في منظرة أكاديمية جيش البحر، وعندنا المدرستين، مدرسة برج العاملي نتاع الطيران ومدرسة الصحة العسكرية في باب سعدون، واللي كلهم يقترحوا يعني يقدموا فرص نتاع تكوين وتعليم عالي عسكري، سواء كان حسب نظام يمد يعني إجازة ماجستير دكتوراه وإلا مراحل تحضيرية هندسية بعتلي فيها تخصصات متنوعة لصالح طبعا وزارة الدفاع الوطني ولصالح وزارات أخرى منها وزارة الداخلية، وزارة المالية، الديوانة، ديوان الطيران المدني إلى ذلك.
0: طيب فقط نحب نسأل على تفاعل الحضور، تلاقي طلبة معناها اللي حضروا اليوم عكس العبيد أمس واليوم، معناها شنو كانت نوعية الأسئلة، شنو كان عندهم ربما من ملاحظات، من مؤاخذات، من اقتراحات؟
1: بالضبط، هو الأول ملاحظة لاحظوها عند التلميذ الناجح في البكالوريا هي أنه يجيك في لحظة خوف وتردد، يعني هكذا نعتبره نحن التردد الإيجابي، لأن لحظة اتخاذ القرارات يعني والحيرة اللي يدخل فيها التلميذ سورتو بعد ما يتحصل على البكالوريا ديما زعما شنو باش نقرأ، يعني نتجاوز هكذا اللحظة نتاع الفرح بالنجاح وندخل مباشرة في التفكير في ماذا سأختار، شنو الأفاق، شنو الممكن، ويبدأ هكذا الهواجس هذيك تتعدل. دونك أغلبية أسئلة التلاميذ الحق كانت في اتجاه التخصصات الجامعية المتاحة، سواء كان في الدراسة بالخارج أو بالمعاهد التحضيرية لهنا، وبعد ذلك كان تم أسئلة مباشرة على الأكاديميات العسكرية وعلى الاختصاصات الطبية والهندسية، باعتبار يعني هذه حقيقة ثابتة لأنه التلاميذ المتميزين في البكالوريا تعانى ديما طبعا اهتماماتهم طبية هندسية وإلا هنا يعني دراسات عليا ولا دراسة بالخارج. دونك كانت أغلب الأسئلة في الإطار هذايا، مع بعض يعني عرجنا في أحيان كثيرة على يعني التشغيلية وسوق المهن يعني وفرص الشغل وإمكانيات يعني المتاحة للتلميذ بعد التخرج إلى غير ذلك، وهذا هو مجملا يعني ما طرحوا له النقاش.
0: يعني سي الحبيب عموما تقريبا هي دورة للمتفوقين، معناها ثم أريحية كبيرة، ثم راحة كبيرة في الشوارع حبالا يقوها تقريبا، معناها عكس ربما بقية الدورات.
1: ثم بعض الخوف الأمانة يعني لو كنا تحبتوا على المتفوقين يعني تحبتوا على ناس متحصلة مثلا في الشعاب العلمية على معدلات تتراوح ما بين 16 و19، ويش عندنا ناس متوفين، حتى عندنا ناس البكالوريا حتى معدل 20. دونك تحس رقم يعني التلاميذ اللي متحصلين على معدلات مرتفعة جدا، ثم كثير من الطمأنينة يعني مطمئنين على مستقبلهم ومطمئنين على اختياراتهم. وقت نهبطوا في المعدل شوية تولي ثم تردد، يعني زعما نخلط ويبدأ هكا السؤال زعما السكور متاعي يوصلني، زعما السكور يطلع ولا يهبط، أسئلة من نوع هذايا ديما ثم شوية حيرة وشوية خوف قد ما يهبط المعدل شوي، وثم حتى فوارق يعني حتى في مستوى الاختصاصات وجماعة الرياضيات مطمئنين نسبيا أكثر من جماعة العلوم التجريبية، جماعة العلوم التجريبية مطمئنين أكثر من الاقتصاد والتصرف الإعلامية مثلا، لأن فرص الجامعية المتاحة لهم هم، حتى يعني نتحدث في الجامعة على طاقة استيعاب ديما هم فافوريزي في طاقة استيعاب، يعني ديما عندهم النصيب الأوفر.
0: فقط سي الحبيب هو خرج كتاب التوجيه الجامعي، معناها موجود ومتاح، معناها
1: دليل التوجيه الجامعي متاح على فضاء أورينتاسيون كوانتيات اللي يلقى فيه التلميذ كل التفاصيل كل. يعني هو دليل يوضح مختلف المسالك الدراسية الجامعية المتاحة للتلميذ الناجح في البكالوريا، ويقدم زادة حتى معطيات أخرى مهمة جدا ينجم يستغلها التلميذ ويستمر بها في تحديد يعني وفي تقدير إمكانياته، واللي ينجم يخلط عنا حتى إحصائيات مهمة جدا تتعلق بمجموع نقاط آخر موجه خلال السنة الفارطة إلى مختلف الشعب، ومقسمتهم الحق وزارة التعليم العالي يعني كي هبطتهم تقسمهم حسب الشعب ولا حسب المؤسسات الجامعية إلى غير ذلك، بحيث توفر للتلميذ معلومة تقريبية ونجم يستعين بها لتقييم حظوظه وتقييم قدراته.
0: فقط ربما سي الحبيب في في المعنى هذيك تسمع، معناها هي بيدها وزارة التعليم العالي برشا أصوات دقيقة تعالت في السنوات الأخيرة، ثم بعض الشعب التي أصبحت ما عندهاش طاقة تشغيلية ولا عندهاش مردودية كبيرة برشا في زمن الذكاء الاصطناعي وزمن العولة مع معنى هذه التقنية الكبيرة، كان لابد من مراجعة هذه الشعب العلمية.
1: بالضبط، هي هي حقيقة يعني لا نخفي سرا أن حين نقول أنه كتاب دليل التوجيه يعني هو فسيفساء متنوعة جدا من التخصصات الجامعية، يعني كثرتها وتشعبها ينجم يدخل التلميذ في حيرة تردد. أغلب تخصصات معناها ربما فيها المعروف وفيها غير يعني المعروف, التلميذ أصلا يقرأها في دليل التوجيه وجيس, إذا كنت كمختص في التوجيه مسير زعمة هذه شنو أفاقها, زعمة قدش نقرأ من عام شنو نجم نقرأ بعدها فيها ماجستير إلى غير ذلك. ولكن أغلب الشعب فعلا هذه حسبتين نحسه فعلا, وهذه حقيقة يلزم تكون واعية بها وزارة التعليم العالي, يلزمها تنسق تنسيق كبير مع وزارة المهنة التشغيل, لأن الشعب هذه صراحة فعلا أنها أفاقها التشغيلية
0: على المحك الحقيقة,
1: على المحك فعلا ولي التلميذ ولا الطالب الناجح منها متردد فيها, وإلا يمشي يقرأها وبعد يصاب بخيبة أمل, هكا علشان نرى دورة إعادة التوجيه ربما رفضت فيها باش تلامذة يمشوا في اتجاه وبعد غير اتجاههم, وهنا هذه نجم يحدث لخبطة وتذبذب عند التلميذ, ولي حتى يضيع منها مستقبل الدراسي بسبب اختيارات خاطئة ولا اختيارات متعجبة.
0: فقط بالمناسبة سي الحبيب, منظومة التو أنت مستشار في التوجيه الجامعي ما شاء الله عليك, معناها التوجيه الجامعي والمدرسي في تونس, خلينا على الأقل التوجيه المدرسي اللي هو خطوة مهمة يعني ترى أنها سليمة, معناها قاعدة تعطي للتلامذة معناها في حقهم الكامل معناها وتبصرهم معناها وتوجههم توجيه صحيح معناها
1: قاعدين نخدموا فعلا. هو التوجيه المدرسي هو الدعامة الأولى, هو الركيزة الأساسية لتمهد على الأقل التوجيه الجامعي, يعني التوجيه الجامعي نعتبروه نحن تتويج المسيرة التلميذ من السنة الأولى ثانوي حتى البكالوريا. قاعدين نقدموا في توجيه يعني وفي معلومات مهمة جدا نرفض التلميذ من السنوات الأولى في اختيار المسلك الدراسي اللي هي المسالك الأربعة, يعني مسلك الآداب والعلوم والتكنولوجيا الإعلامية والاقتصاد والخدمات, ونزيدوا نرفضوا في السنوات الثانية في اختيار الشعبة لأنه مسلك العلوم يولي عدد العلوم والعلوم التقنية والعلوم التجريبية والرياضيات, مسلك التكنولوجيا الإعلامية يعدي للعلوم الإعلامية شعبة علوم الإعلامية وشعبة علوم التقنية, ومسلك الأداب يعدي الأداب, ومسلك الاقتصاد والخدمات يعدي الاقتصاد, ويرفقوا حتى في اختيار مادته الاختيارية. دونك ثم مرافقة رفيقة ومع إمكانيات متاحة, ثم مرونة كبيرة في إعادة التوجيه وفي تغيير المادة الاختيارية بشكل يحاول يخلي التلميذ يكون على الطريق الصحيح يوصل البكالوريا, إلا ما يكون معناها في الطريق الصحيح وفي المشروع الصحيح.
0: السؤال قبل الأخير سي الحبيب, نحكي شوي عن الأولياء, معناها نتصور في جامعة جيبس نحكي في الجنوب الشرقي ومدرسة عندنا مدرسة وطنية للمهندسين وزوز معهد عليا لدراسات التكنولوجيا بثلاثة بمرنين وجربة وتطاوين, نتصور تقريبا في مستوى الجغرافية التعليم العالي في الجنوب الشرقي الأولياء ينجم يطمنوا بنسبة كبيرة أن أولادهم ما يبعدوش برشا بخل مصروف, وأنا نتصور في
1: هي والله تو انت اثرت نقطة مهمة جدا. اولا فيها نبدا بالجانب الاول, يعني رغم توفر يعني عديد المؤسسات الجامعية ذات كفاءة وذات يعني نتائج مشرفة وجيدة, الا ان مثلا ولاية مدنين اللي متحصل على المرتبة الثانية وطنيا على قصد الاولى المرتين على التوالي, ربما نعتبره ثم نقص, ثم خيارات ليست متوفرة الى حد الان. المؤسسات الجامعية اللي موجودة نثمنوها وممتازة, معناها نقولوا كان مكسب مهم للجهة, ولكن ما زلنا نطالبوا في تخصصات اخرى تلمذتنا مرة بينا بعدوش برشا. وفي المقابل زادة تحدثنا على الولي وتحدثنا على البعد, وهذا مهم جدا, يعني الولي تو طرف عنده طرف مؤثر معناها في الاختيار, مع أغلب الأولياء لابد يدخلوا يعني عملية مرافقة مساعدة, نحن نوصهم ونقولهم ماذا بينا تساعدوا لكن من غير إملاءات ومن غير فرض أراءكم, علاش؟ لأنه الولي ساعات صدقا يبدأ يميل النوع من القرب, والله ماذا بيا ودي ما يبعدش برشا, بنتي ما تبعدش برشا, وساعات يمر النوع من الإملاءات, ماذا بيه والله ماذا بيا ودي كتبش تطلع لي طبيب ولا تطلع لي مهندس, مثلا هو يحب الهندسة ويقولوا لا الطب خير إلى غير ذلك. الحق النصيحة اللي نجم نقدمها للأولياء في الإطار هذايا هو أنهم يلزمهم يدعموا الاستقلالية متاع أبنائهم, توريط النجاح في البكالوريا هو مرحلة متاع مستقبل دراسي ومهني, ولكن راهي زاد مرحلة مهمة جدا لبناء شخصية الناجح. التلميذ متاع البكالوريا تبشي ولي يعتمد على نفسه يخرج من دائرة الكونفور, هذه كدائرة الراحة الزوند كونفور اللي هي ديما, خليه يتحمل المسؤولية, خليه يسافر ويبعد
0: يعرف
1: بلاده, يعني هو فرصة لبناء الذات كما بناء المستقبل. معناها مهم جدا، ماذا بينا نخافوش عليهم برشا ونخلوهم يبعدوا ويقروا ويتبعوا مستقبلهم واحلامهم ونشجعوهم، ما نضيقوش عليهم وما نخافوش عليهم في نفس الوقت.
0: اخر سؤال برسبي مرضي يصلح حبيب
1: تفضل
0: عايزك. شكرا لك. والحقيقه هي دوره المتفوقين صحيح، وشفنا الطفره نتاع معادلات قياسيه الحقيقه في البكالوريا. معناها هذا ربما يعكس بشكل ما ان العائله التونسيه بالحق رجعت معناها الاستثمار الصحيح في الـ في الـ في القرايه وفي العلم. معناها
1: بالفعل العائله التونسيه بدت فعلا في الاستثمار في ابنائها، وهذه حاجه مشجعه ومهمه جدا. تستثمر في ابنائها وتستثمر في المعرفه. الاستثمار في المعرفه راهو بالفعل هو يعني خيار استراتيجي نجم يكون وطني ومهم جدا باش يعني حتى البلاد كامله، لانه الذكاء والمعرفه ديما هي دعامه كل تنميه وكل رقي. العائله التونسيه وفي الجنوب الشرقي والجنوب الغربي بصفه عامه ثم تحول جذري لاحظناه منذ سنوات امام تحسن نسب النجاح. تبين ان العائله التونسيه في الجهات هذه ولا تهتم برشا بصغارها، تتبع وتقري وتشجع، وثم وعي مهم جدا ما نملكو الا نثمنوه ونواصلوا في الاطار هذا طبعا دون افراط ودون سيطره ودون املاءات. مرافقه تكون جيده وهذا استثمار جيد في المعرفه، ما نملكو الا نثمنوه ونشجعوه.
0: شكرا لك سي الحبيب، نحب تحية كبيرة لكل أمهاتنا، لكل أبانا، للولي التونسي، للأم التونسية، للأب التونسي، لنحي مفهومه كما يقال ويعطي الولد باش ينجم يفرح بنجاحه وبقرايته وربي ينجح الناس الكل. فقط ربما نحب نختم اللقاء الجميل المزيان هذايا معك بحلم، حلم إن شاء الله يتحقق، وهذا يدخل في إطار ربما التوجيه الجامعي نحكي عليه إن شاء الله يا ربي. كلية الطب بالجنوب الشرقي وإن شاء الله دولة الرئيس قيس سعيد تمكننا في الجنوب الشرقي من الحلم هذا يا ربي. هكا المولود الرسمي معناها إضافة كبيرة في خارطة التعليم العالي في مشهد العام في تونس في الجنوب الشرقي. سي العبيد
1: بالفعل يعطيك الصحة أمي، نشاركك
0: إن شاء الله
1: ونشاركك التحية الثانية اللي هي تحية لمختلف الأولياء اللي ساهروا لصغارهم وربوهم، وتحية زادة من الأعماق للمؤسسة التربوية، للمربين، للإداريين، للمشرفين، كل من ساهموا في تحقيق النتائج الباهرة هذه. وسهروا على وليداتنا باش حقوا هالنتائج الباهرة هذه، يعطيهم الصحة، لهم كل الشكر وكل التقدير.
0: شكرا عليك الأستاذ الحبيب الرياني مستشار في الإعلام والتوجيه والمدرسي والجامعي.
1: شكرا.
0: وتحية لزميلك سي ناصر بن سعيد.
1: عايش بارك الله فيك، عايش إن شاء الله.
0: شكرا لك، عايش في أمان الله. شكرا. هو تقريبا يعني كانت فكرة هذه اختنا بإجازك على التوجيه الجامعي مع الأستاذ الحبيب الرياني. وكما قلت إن شاء الله ما زلت تتواصل ربما كم مرة نعملوا إطلالك على مثلا ثم العائلة التونسية وثم التونسي في الظروف هذه، وفي خاصة في جو متاع الصيف هذا والجو متاع فصل الصيف. إن شاء الله فقدت تمة لكلام الحبيب، إن شاء الله نرجع مرة أخرى موضوع هذا مع أيامات التوجيه الجامعي. ما زلت تتواصل فقط في انتظار ربما تكمل الفرحة وتتوج بنتائج البكالوريا دورة الأبطال، وحظ سعيد لهم الكل.

0: تتوصل تنويعاتنا الموسيقية والمواكبات وكل ربما كان إخبارات مزيانة نحاول ديما تكون مرافقة خفيفة في طقس هكا متقلب طقس كما قلت زملاء جايين من غمرسن ثم أمطار حصل ضالي في غمرسن زخات من المطر كيف كيف في المنطقة الجبلية أمس في جابس معنا ولكن ما ذكرت معنا نعيشوا تقلبات مناخية احنا مرحب بها إذا كان فيها أمطار مرحب بها بالعكس الأمطار مرحب بها في كل وقت في كل التقلبات هذه الكل. طيب فهمت شوية مع الفريكة مع الفوكاها ومقطع لعمل مسرحي كوميدي انتج للدراما العربية عمل 1985 من توا من وقت التوا ما زال بنفس البريق وبنفس القوة وبنفس الحضور أن فيه عمل فيه خدمة وأحد يتفرهد كيسمع مقاطع شوية كمان مسرحية الواد سيد شغل.
1: لا مش ده الاسانسير.
2: لا دي التلاجة.
1: ودي ماركيت ايدي فولفو. ودي تتفتح ازاي دي يا خال؟
2: شدها تنفتح.
1: تيموتيكي؟
2: ايوه.
1: تيموتيكي تيموتيكي؟
2: ايوه.
1: ولا نص تيموتيكي تيموتيكي والنص على رمان بيل؟
2: لا زي ما قلت الاول.
1: تيموتيكي تيموتيكي.
2: اهو كده.
1: يا نهار ازرق انتوا مربيين عجول في التلاجة يا خال.
2: يا سيد الله اكبر.
1: طب والحكومة هتجيب لحمة منين اذا كان اللحمة كلها تهين؟
2: يا ابني الله اكبر.
1: ومستعجبين في مجاعة في افريقيا؟ والناس هتاكل اللحمه دي امتى؟ ده لو لهمش غير الاكل اللحمه ليل نهار اللحمه دي ممكن تخلص.
2: اصلا بيعملوا حفلات كتير وبيعزموا ناس ياما.
1: بيعزموا ناس غلابه ما عندهمش لحمه.
2: غلابه دي يا سيد الناس فوق من قيمه الاول.
1: عندهم لحمه برضه؟
2: الله ضروري.
1: ده ناس عندهم لحمه، بيعزموا ناس عندهم لحمه عشان ياكلوا لحمه.
2: انت مالك كده؟
1: انا مالي ازاي اللحمه تتاكل ولاقي الدخول 7 سنين.
2: انت ما تزعلش كده ما تودينيش ناحيه.
1: هيجنني.
2: ده رايح فين ده بقى؟
3: اتأخرت كده ليه يا عاصم؟
1: ليه؟
3: المأذون مستعجل وعايز يمشي.
1: ما اتجوزنا ست دورية.
3: دورية في عينك.
1: والله عقلة وركزة وخبرة. جوزهم لي الاتنين وعمل لك تخفيض.
3: دورية هات المأذون.
1: طب مش هنعمل ليلة حلوة ولا مؤاخذة بقى؟
3: ليلة حلوة مؤاخذة بقى.
1: ليلة حلوة بقى ونجيب اسمه اللي بيغني.
3: مين ده؟
1: البنت بالعاطفي سيد أزية.
3: مين؟
1: سيد أزية.
3: ايه سيد أزية ده؟
1: أخو الراقصة الموقرة نعيمة مسخرة.
3: ايه ده تطلع مين دي؟
1: ولاد الحاج زين ومراجع لورا.
3: طب شفت مين دول؟
1: ما هو دول ولاد الحاجه فتحيه حالتها متاخره.
3: يطلعوا مين دول؟
1: ما ده اللي بيغني الحب يضحي يضحي والهجر يكخ يكخ.
3: ايه ده مين ده؟
1: من هؤلاء النسوه المتشحات بالسواد؟ كليبه بنت بغل. اهلا بيك يا حمراويه. فسئت يا ابن ابي شفلحه باللات والعز لاجل خلك شنخشاخي بعد من
3: صلى الله عليه
1: وسلم. من
3: سياده المأذون؟
1: انه جدع ابن ابي شفلحه.
2: انا لم اطلب الا منديل
1: يا قوم. لقد طفر بآلهتنا ويريد منديلا. هذا هو المنديل ايها الاشمخ. يقولون ان ابا سفيان ذهب بتجاره الى الشام فخرج عليه اتباع الدين الجديد ولكنه كان ماكرا فاتخذ طريق سالم. أين أبا لهب؟
3: هنا.
1: أين أبا لهب؟ لا يوجد أبا لهب ولا أبا فروة. طب في رز بلبن؟ طب هات عش منين؟
2: عش منين؟

برشا موسيقى، برشا تنويعات موسيقية، يعني فقرات متنوعة في أول حصة من على الأثير معاكم حتى للساعة الرابعة. نحب فقط نذكر أنه مازال بالإمكان أنكم تشاركوا معنا في فقرة صورة من تونس محلها. والحقيقة الفقرة دي حبينا معنا ديما على المدى معنا البرامج، باعتبار الفقرة دي نحب نعرفه بجهاتنا ببلادنا بأماكن مزيانة في الجنوب الشرقي. مستمعينا الكرام، أحسن من يقدم من الجهة دي وبلاصة دي هو ولد الجهة والإنسان اللي يعرفها بلدها وعاش فيها وأقام فيها معنا وعنده فيها صداقات كبيرة. فمرحبا بكم 75 870 900.

كنا منذ قليل نحكي على النجاحات وعلى التميز وعلى الحقيقة المعادلات الممتازة جدا. كل التهاني من كل أسرة إذاعة التوين إلى تلميذة تسنيم الشريف، تاسعة نموذجية تحرز المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي دورة جوان 2026 بمعدل 19.21. شكرا لزميل عبد الباسط جريدة وللزملاء في التلفزة الوطنية اللي معناها والموجود الأخبار هذه بالتفاصيل الكل بالصور كل هذه في موقع إذاعة التطوين. نحب نعاود نذكر بيه لأنها حاجة تفرح، حاجة تشرف برشا، حاجة تأكد الكلام اللي كنا نقولوا فيه منذ سنوات أنه العائلة التونسية برسمي بفرحها كان نجاح صغيراتها ونجاحهم في التعليم العمومي والمدرسة العمومية في تونس لا تزال بخير ولا تزال ولادة وما زالت معناها هي اللي نعلق عليها كل الأمال معناها من أجل صناعة نجاح ومن أجل مستقبل أفضل لبلادنا تونس. نحب نذكر بالتلميذة المتميزة تسنيم الشريف، البنوتة دي تقرأ سنة تاسعة نموذجي تحرز المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.21 في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي لدورة جوام 2026. تسنيم تقرأ بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية، ولية جابس مرة أخرى في الصدارة بأحسن معدل في الدورة هذه اللي ب 19.21 من نصيب التلميذة تسنيم. كل التهاني لتسنيم الشريف بمعدل 19.21 المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية. تحبوا تفاصيل أخرى تنجم ادخلوا توا باج إذاعة التطوين موجودة كعبد الباسط حبتهم في ديزاين مزيان برشا بالتفاصيل الكل بالتصاور بالأرقام. ومبروك ليهم الكل التلامذة اللي حلفهم الحظ معناها وتفوقوا بمعادلات ممتازة جدا. توقيتنا الأربعة غير الدرج تقريبا على موجتنا، نرجع على الموسيقى نمشوا مع وليد توفيق في الموسيقى هذه.

تقريبا هكا نصل الى نقطة الختام معكم اليوم في على الأثير. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة. شكرا لك زميلي وصديقي حسن المحمدي في هندسة المباشر. شكرا حبيبي الخراس في قاعة الهاتف. شكرا على البث الجريدة. شكرا لكل الزبلاء في اللي ساعدوني في إنتاج وتقديم الحصة هذه. غدوة نتقابلوا في مصيف للداع انطلاقا من الساعة 11 صباحا, ونهار السبت نتقابلوا كيف كيف في حديث الناس تقريبا 3 مواعيد ورا بعضها في الشبكة الصيفية هذه. شكرا لكم جميعا, بقية يوم موفق وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تمام ورابع مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام نوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21/20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت تلميذة آلاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52/20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. بكلفة تجاوزت 400,000 دينار تم الانتهاء من أشغال مشروع التوسعة لمركز الإعلامية الموجهة للطفل بجابس، مشروع سيقدم الإضافة من حيث توفير الظروف الملائمة لتنمية قدرات الأطفال في مجال الإعلامية والتعامل مع التقنيات الحديثة. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا الجمعة لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في العالم، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة.

0: انتهى الموجز مع تحية عفيفة لونيسي، وتتابعون الآن النشرة البحرية.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 2 جويلية 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية سر مفعول لمدة 24 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 10 صباحا، ياهم شمال تونس وشرق تونس. العوامل الجوية: على شمال تونس رياح غربية شمالية غربية قوة 7 إلى 8 مصول بوفور من 28 إلى 40 عقدة. على شرق تونس رياح من قطاع الغربي قوة 7 مصول بوفور من 28 إلى 33 عقدة، تصل محليا قوة 8 من 34 إلى 40 عقدة، ناتج عن منخفض للضغط الجوي 1009 هكتوباسكال البحر الأيوني. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة: على شمال تونس الرياح غربية شمالية غربية من 25 إلى 35 عقدة، تتقلص محليا من 15 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر هائج شديد الاضطراب مع موج متقاطعة، الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية منخفضة. على شرق تونس الرياح غربية شمالية غربية من 20 إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر هائج شديد الاضطراب، الطقس خلايا رعدية محلية تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر متموج، الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد: على شمال تونس الرياح غربية اتجاه شمالية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص من 15 إلى 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح محليا مضطرب مع موج متقاطعة، الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. على شرق تونس الرياح غربية اتجاه شمالية من 15 إلى 25 عقدة، تصل محليا إلى 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر شديد الاضطراب بصح محليا مضطرب، الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الصباح والرؤية متوسطة إلى منخفضة. على خليج قابس الرياح من قطاع شمالي من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. البحر مضطرب في محلين شديد الاضطراب، الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والخامسة مساء هنا من إذاعة تطوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 26 و2000 فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%. تم إدراج جسر أجيم الجرف وتوسيعة محطة تحلية مياه البحر بمزرايا، إضافة إلى وحدة تثمين النفايات ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم على المناطق العليا بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 ليلا. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. في العالم، ما ذكرت وسائل أعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. من جانب آخر، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت. أخيرا، سلمت حركة حماس الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة، وفق ما أفاد به تقرير صحفي. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد قليل فوزية ضيف الله في أصايل. إلى اللقاء.

0: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
1: اهلا بكم. خروج المانيا وهولندا، هل تلاشت الفوارق بين مدارس كرة القدم؟ تتواصل مفاجآت مونديال 2026، ومع كل يوم يمر تزداد الاسئله حول مستقبل الهيمنه الاوروبيه على كرة القدم العالميه. فبعد خروج منتخبات جمهورية التشيك واسكتلندا من الدور الاول، جاء الدور على المانيا وهولندا لتودع البطوله من الدور الثاني، وكلتاهما بركلات الترجيح في مشهد لم يكن كثيرون يتوقعونهم، ورغم ان التاريخ يخبرنا بان المنتخبات الاوروبيه غالبا ما تجد صعوبة في التتويج بكأس العالم عندما تقام البطولة خارج القارة العجوز، باستثناء لقبي إسبانيا في جنوب أفريقيا 2010 وألمانيا في البرازيل 2014. فإنما يحدث في مونديال 2026 يبدو مختلفا وأكثر دلالة، فحتى قبل الوصول إلى الدور الثمن النهائي تقلص عدد ممثلي أوروبا إلى 11 منتخبا فقط من أصل 16 شاركوا في البطولة. لكن الخول خسارة، فألمانيا صاحبة التاريخ العريق في البطولات الكبرى وجدت نفسها متأخرة أمام الباراغواي، ولم تنجح سوى في إدراك التعادل قبل أن تخسر بركلات الترجيح وهي السلاح الذي طالما ارتبط باسم المانشافت. والمفاجأة الأكبر أن الألمان أهدروا ثلاث ركلات، بينما اكتفى مانيو نوير بالتصدي لركلة واحدة فقط في سيناريو نادر الحدوث في تاريخ المنتخب الألماني. أما هولندا فرغم تقدمها مبكر بهدف الكودي جاكبو، فإن المنتخب المغربي فرض شخصيته على المباراة وكان الطرف الأخطر والأكثر صناعة الفرصة، بل بدأ الأقرب لحسم اللقاء قبل الوصول إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية لأسود الأطلس ليواصل ممثل أفريقيا رحلته التاريخية في البطولة. كل هذه النتائج تفتح بابا واسع للنقاش، هل تقلصت بالفعل الفوارق الفنية بين منتخبات أوروبا وبقية القارات، وهل أصبحت منتخبات أفريقيا وأمريكا الجنوبية بعيدا عن الأرجنتين والبرازيل قادر على المنافسة الحقيقية على لقب كأس العالم؟ مع تحيات هادي السياري.
0: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان وين ما كنتم في التقاط موجة إذاعة تطاوين. إن شاء الله تكونوا الناس كل بخير، إن شاء الله تكون أحوالكم لباس، وإن شاء الله تكونوا في أحسن صحة وفي خير.

ظروف, وإن شاء الله زغريد الفرحة اليوم تكونوا سمعتوها في دياركم. الناس اللي تنتظر نتائج اليوم, طلعت نتائج نيفيام أي, ولولا في جابس نهنوها تلميذة تسنيم الشريف. ظهر لي إن شاء الله ما نكون شغلت في اللسمة تاوم, بعد شوية نقدموا الأخبار, وإن شاء الله لما لا تكون معانا يعني إذا نجمنا تكون معانا إن شاء الله يعني نصفحوها ونهنوها على الامتياز هذية. شكرا لكم على اختيار موجة إذاعة تطاوين اليوم, معكم فوزية ديفلا في أسايل من توا حتى للثمانية. اليوم نعوض زميلتي ليلى صحنون, إن شاء الله تكون معاكم الخميس القادم بإذن الله. ومعايا حسن المحمدي, تسنيم تهنينا يا تسنيم, تهنينا لكل العائلة والعائلة التربوية الموسعة اللي هي عائلة تلميذة ثانية بالطبيعة. تحية حسن المحمدي على المستوى الفني, وحبيب الخراز معنا اليوم من غرفة الهاتف, وكل الزملاء في كل المصالح يتمنوا لكم استماع طيب لإذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا.

0: ريكاب. ريكاب.
1: إذن في ركاب اليوم الخميس 2 جويلية 2026، كما قدمنا في بداية الحصة، أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، وتم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريفة قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20 ما شاء الله، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية. فيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة آلاء المنصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. في خبر ثاني، وزارة الصحة أصدرت جملة من التوصيات الوقائية من الإصابة بلدغات العقرب والثعابين عافاكم الله جميعا مع بداية موسم الصيف، وأكدت أنه الفترة هذه تشهد ذروة التعرض للدغات، والحشرات هذه السامة والزواحف تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب. أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية في بلاغها أنها تعول على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بالهيكل الصحية، وذلك ضمنا للوقاية من المضاعفات. وزارة الصحة ما فاتهاش أنها تقدم بعض النصائح وطرق الوقاية، ربما برشا منها نعرفوها لكن ما فيها بس ديما نذكروا بها: نظافة المحيط بنزع الحصى والحجرة من حوالي المنازل وإزالة الأعشاب المحيطة بها وإغلاق كل الثغرات والشقوق والتصدعات المتواجدة بالحائط أو السقف، ونزع النفايات المنزلية وأبعادها عن المجمعات السكنية. أيضا أوصت ونصحت بضرورة تربية الدواجن كالدجاج والبط لأنها تقتات بالعقارب، فضلا عن حماية الرجلين بارتداء أحذية مغلقة خاصة في الليل، وفحص الأحذية والملابس والفراش قبل استعمالها أو حفظها بعيد عن الزواحف. في الحقيقة عديد التوصيات جاءت في هذا البلاغ، وإن شاء الله الناس تأخذ احتياطاتها وإن شاء الله بالسلامة واللطف للناس الكل. ونختم بخبير باهي، جينا من إسبانيا، حيث أعلن أو صرح اليوم زوز وزراء في إسبانيا منهم وزيرة الهجرة أن نحو 609,737 من أصل 1.17 مليون مهاجر في البلاد تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية في إطار أحدث حملة للعفو، وحصلوا على تصريح عفوا عمل مؤقتة تتيح لهم بدء العمل في الاقتصاد الحكومي في أثناء البت في طلباتهم. وتم فتح الحملة هذه لتلقي الطلبات في الفترة الفارطة من 16 أبريل إلى 30 جوان، وتمنح هذه الحملة تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة عام للمهاجرين بلا وثائق اللي عاشوا في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر قبل نهاية عام 2025 ولا يوجد لديهم سجل جنائي. ضمنت التفاصيل الإضافية اللي قدمتها اليوم الخميس وزيرة الدولة لشؤون الهجرة في إسبانيا بعض النقاط قدموا منها، ربما أنه المتقدمين يحصلون على تصريح عمل مؤقت في أثناء معالجة طلباتهم، يعني ما يخلوهمش لين يتم البت، ولكن على الأقل يعطوهم تصريح عمل يسهلوا لهم بحياتهم لين ربما يعلنوهم بنتيجة المعالجة هذه. أيضا من الأرقام تحصل 11,000 شخص حتى الآن على تصريح إقامة لمدة عام، و تتعاون الحكومة في هذا الإطار مع شركات في قطاعات البناء والسياحة والنقل والرعاية لمساعدة المهاجرين في العثور على وظائف. والله خبر باهي، يعني خاصة أنه كأنه خبر عكسي، يعني في موجة الأخبار والتضييقات ربما خلينا نقوله اللي يعانوا منها المهاجرين في أوروبا، يعني هذا يجي عكس التيار نوعا ما. يعني إسبانيا بالعكس قاعدة تسهل في المأمورية على المهاجرين وقاعدة توفر لهم في مواطن شغل، أكيد هي بحاجة إلى اليد العاملة، ولكن زادة أكيد أنه هذايا كرم منها وإنسانية منها أنها تراعي ظروف هؤلاء المهاجرين. إن شاء الله يا رب كل من يبحث عن يعني عمل يكلل أو تكلل مساعيه بالنجاح. ديما نحييكم في 5:17 على موجات إذاعة التطاوين ونواصلوا بالأنغام.

0: في الطريق في الطريق في الطريق. وفي الطريق يستنى فينا زميلنا محمد نبهان ومعاه ضيف أو ربما أكثر من ضيفين على كل حال باش نتعرف على كل التفاصيل معاه. محمد أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فوزية، تحية ليك وتحية لكل المستمعين وكل الفريق يعمل معك هذا المساء.
0: مرحبا بك وشكرا ليك. كنت تحدينا أنت وين بالضبط محمد؟
1: طبعا الومضة تقول على الطريق، احنا فعلا على الطريق وفي الطريق. توقفنا عند كشك يعني متحرك عند صديق على الطريق يعمل باش نصافحوه ونمشوا عليه ونشوفوا شنو طبيعة العمل نتاعو خاصة في هذا الطقس في هذا الصيف. وهذه الحركية اللي تشهدها مدينة زنجردان هذه الأيام خاصة في فصل الصيف دائما تعودنا على حركية كبرى. معنا أخونا الكريم الحيو وصافي
2: عبدالله مسعود
1: جدا. مرحبا بك يا عبدالله، مرحبا بعينك.
2: مرحبا بك في إذاعة طويلة يا أخويا، ومرحبا بك في مجردان نصبين على الطريق الرئيسية. على الطريق الرئيسية نبيعوا في خضر والزلال
1: الغلال الصيفية كان شميه أنس عبدالله من غلال
2: عبد الله بطيخ كوخ كرموس عنب تفاح عوينة فلوس
1: الأسعار ده كلها
2: الأسعار ما تناول جميع
1: أكيد يعني متشابهة والأسعار يعني بتبعت حال ربما مرتفعة شوية خلال الفترة الأخيرة
2: تحت الكبروات
1: هناك قياس بما كانت مقبولة
2: مقبولة
0: أعطينا يعني فكرة على الأسعار
2: شوية حركية نفس شوية حركية نفس
1: هذا على مستوى العمل بس على مستوى النشاط والتاريخ يعني فهم حركية
2: بشكل عادي
1: اشتراك انت وقت ايش تجي على السلام السباح
2: الخمسة عصباح نروح عشر تعليم
1: الخمسة العشر على طول
2: روح ممكن نتقدم بدل حواجي نتوش ونرجع على
1: الأرض المستعان وحدك ولا سمش
2: مستعان لا لا وحدك
1: ربي عينك ان شاء الله معك ربي
2: عايش
1: والسلعة متوفرة ديما موجودة
2: والله متوفرة من جلدان ديما موجودة
1: هو من المعطيات الهامة جدا هو توفر السلع يعني وهذا معطي هام جدا بعد
2: متوفر السلع وشيء واخذ راحته ياخذ الروحة ويوازي الروحة وكل شيء راح
1: عندك علاقات طيبة مع الحريف
2: علاقات طيبة زاد أكثر من لازم
1: أكيد سمع حوالي فاحسين معك دي
2: بجيء نعم عندي كيولاتي سواء بيني بقردان بطفاجي
1: الحمد لله نبات خاصة نحن على الطريق يعني ديما
2: متعرضين للناس كل
1: يلا ربي عينك معكش فوزيك عندك بعض
0: الأسئلة سألتك محمد إذا ثم إمكانية يقول لنا على الأسعار على الأقل حتى اللي يسمع فينا إذا لقى أسعار وباه يمشي لوين هو على الطريق
1: وفي عديد من خط البيع على حتى سبعة دينار بخمسمية من تهاو شو تدينار حاجة باهية
2: أيه صحيح من التحريك والرصار والواحد ست آلاف
1: يعني سبق اليوم حتى زائد
2: خمسة آلاف وثلاثمية
1: أي واحد
2: يعطيه ست
1: آلاف هامش من الربح معقول جدا أنا شفت زائد جديد اليوم العلب مرحبا بيه
2: علب برغضية مدينة هي غربك مبارك فيها البيع هذا بقرا
1: التجارة ممر
2: حاجة نجيب وحاجة تبدو الحمد لله
1: وهذيك هي طبيعة العمل
2: أكيد
1: عايزين تسمينا شوية مال التفاح والعوينة
2: سفرها كيف 6000 نبيعوا فيها
1: أيوه
2: تفاحة نبيعوا فيها رويال تفاحة 6000 عنب يتراوح من بين 8 9 حتى 10 كرموس فري شوية نبيعوا فيه ب 12 ناخذ فيه ب 11 نبيعوا فيه ب 12 بالله اطلع شوية الأيمات كنا نبيعوا فيه ب 800 على الدينار وديه نفهم يا أخي من 2500 2400 2700
1: يعني بالفعل حسب ما لاحظت أنا وأسعار حتى في عديد نقاط البيع
2: الأمريكية بيعوا في مثل السلعة اللي قال معزن الأمريكية بيعوا في
1: نوعية جودة جودة يعني
2: نوعية جودة معز نوعية
1: معقول جدا أكيد يومين تم نصيب العائلة
2: لا بس الحمد لله الحمد لله
1: بيع بيع ونصيب العائلة جدا
2: ولا بس الحمد لله
1: والحمد لله يا ربي يعينك مرة أخرى وربي يوفقك إن شاء الله
2: عيش يا أخي
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، دعوة طويلة طبعا تعيش بكم ومنكم وإليكم، يعطيك الصحة وجهة لوقفتنا
0: اليوم. يعطيك الصحة يا محمد، شكرا لك.
1: انتظرنا على الطريق مع كل الكريم على السلامة مرة أخرى بحيوط، ونتمنى إن شاء الله يوم مربح وحياة سعيدة في هذا المكان، مكان العمل نتاعه إن شاء الله ربي في وقتها.
0: شكرا لك محمد نبهان، يعطيك الصحة. جميل أنه الإذاعة تتصافح مستمعيها وتصافح الناس وين ما كانوا في أماكن العمل، يعني مش الناس الكلها راهي تو مرتاحة، راه هو توقيت صيف صحيح دام النمس، لكن ثم ناس في أعمالها ربي إن شاء الله يعينهم. شنو الطقس غادي محمد توا وين أنت موجود؟
1: لطيف جدا اليوم،
0: هيا به
1: جدا. أنا ذكرتني، أنا حبيت مثل صديقي السؤال، خليه شقية البحر يا اخوي، والله الخدمة
2: مشهورة تاع
1: السيفر.
2: ايوه راهي شاد هنا والصغيرات وامهم على كل مرة يمشي خالهم عمهم كذا،
1: لكن ما حرمتهمش على قدر. يعطيك الصحة، إذا الطقس جميل سعودية اليوم ممتاز جدا، سمات لطيفة، هذا طبيعي أيضا مفروض باعتبار وأنا قرب المدينة من شاطئ مرسى الحسيبة وشاطئ بوقرنين وشاطئ جنيه، هاني كلها شواطئ الحقيقه ترسل مسايم لطيفه على المدينه، وهذا طبيعي جدا ومريح لكل المتسكنين والمارين من هذه المنطقه اللي كما تعرف منطقه عبور الكويتيه هي امها تقريبا يوميا الالاف الى المره من مختلف اقطار العالم. اقول ايضا يعني شفنا العديد من المارين الدوليين مختلف الدول.
0: وانت محمد تو بكل صراحة وين مكمل اثنيتك ان شاء الله باش تمشي توصل للبحر ولا ترجع؟
1: اكيد للبحر،
0: اكيد للبحر،
1: يعني كما تعرف حتى كان الطقس لطيف وبارد، راهو قاعد عشوية على شاطئ المرسى يعمل الحقيقة شتوى.
0: صح عليك يا محمد، ونتصور انا المحطة جاية ربما في الاسبوع الجاي، نقصد يعني مش اليوم، راهو المحطة جاية تكون بحذا المرسى هيك ولا يا محمد؟
1: بكل تأكيد بإذن الله.
0: شكرا لك يا محمد، يعطيك الصحة، شكرا لك. كان هذا محمد نبهان مباشرة على الطريق، وإحنا مواصلين معكم في أصايل اليوم الخميس وموعدنا ومشوارنا يتواصل للثامنة. حبيت ربما تفكرت وأنه نقول لكم مستمعين أنكم تنجموا تتواصلوا معنا على 75-870-900 بداية من الساعة الثالثة، يعني بعد الموجز وبعد الأغنية الأولى يكون في انتظاركم زميلنا حبيب الخراز. و موضوعنا اليوم هو الهوايات، هل عندك هواية؟ هل تمارس هواية؟ ربما شنية أهمية الهواية في حياة الإنسان؟ هذا هو موضوعنا المطروح للدردشة معكم مستمعينا، مرحبا بكم الكل.

وعلى الأنغام هذه أنغام الأعراس سعيدة أني نستقبل أم المتميزة اليوم اللي تحصلت على أعلى معدل في الجمهورية في مناظرة النفيم، التلميذة المتميزة ما شاء الله تسنيم الشريف اللي جابت معدل 19.21، ومحلاها كيف نكرموا الأم، لأن الأم راه والأب ساعات يقروا، هما اللي يقروا أكثر من حتى من التلميذ. فنبدو بالأم اللي نتحصلوا على قصة نعاودوا لها بعد شوية، باش تكون معنا بعد شوية إيمان الغضبان أم التلميذة تسنيم الشريف. وفي الانتظار حسن

0: يلا ناخذ مدام إيمان ونقول لها ألف مبروك. مدام إيمان مرحبا بك.
1: عايش بارك فيك
0: زغريت الفرحة اليوم راهي أكيد في داركم يعني ما شاء الله 19-21 تهانينا. كيفاش الجو كيفاش الأجواء توا في الدار مدام إيمان؟
1: الله الحمد لله فرحة وبني الحمد لله يا رب.
0: إيمان البنوتة تسنيم يعني من صغرتها متفوقة نتصور مدام جبت المعدل هذا.
1: هي صغيرة الحمد لله يا رب. حقا إيمان جبت 18-95 كانت لولا جهوية في جيب وكانت قريبة حتى المعدل الوطني. كانت تميز كملتها في كل شيء الحمد لله يا رب.
0: وانتم كنتوا تتوقعوا التألق هذايا ولا لا؟
1: يعني انا كنت متوقعه يعني متميزه كي العاده ديما دي
0: ما شاء الله
1: دي والحمد لله زيد الحمد لله
0: الحمد لله. بحذاك هي تسنيم ولا
1: والله فمش كنا فما
0: الاذاعات بطبيعه يعني اليوم هاي اليوم نهار تسنيم يعني اليوم تستاهل كل خير. شنو تعملي انت في الدنيا سيده ايمان؟
1: انا قطعه عالميه
0: اي تبارك الله يعني اكيد الام والاب ديما عندهم تاثير مهما كان صغير ولا كبير.
1: الحمد لله يا رب كنت معاها انت بغتنا من هيك من الابتدائي الحمد لله ما في الكليه معنا على روحي اللي كانت تعبوا من كتب الابتدائي ما شاء الله مستوى متميز ثم المنافسه بنت لينزا ومستوى ممتاز الحمد لله كلهم شافونا الحمد لله.
0: ربما نختم معك سيدة إيمان نصيحتك لكل ولي يسمع فينا كولية أم تلميذة متفوقة شنو تنصحي الأولياء إنهم يأخذوا مسافة شوية من صغارهم وإلا يعاونوهم وإلا كيفاش يتصرفوا معهم يعني ثم ساعات يحيروا الأولياء كيفاش
1: والله هو ثم حاجة من ربي يعني ثم حاجة حاجة يقولوا كان ربي هو ما لازم واحد ذاك يستثمر معناتها في قراية كيف يحس صغيرة قادر على شلاء ما يوفر لش ظروف كلها يعني ظروف كل شيء إحاطة كلها تيبة الميت باين من صغر فباين عليه يعني قادر يعني فقط هي قدرات بطبيعة الحمد لله يعني
0: الحمد لله
1: هي معناتها حاطة في قرايتها تحب تقرا يعني اللي هي حاجة باين
0: أي
1: تحب ديما تحافظ على نفس المستوى هذاك يعني اللي هي صغيرة ديما مرتبة
0: أي تبارك الله عليها. شنو حلمها تولي وإلا ما زلت ما تخممش؟ ربي يوفقها ان شاء الله. تهانينا مجددا ويعطيك الف صحه وشكرا على قبول الدعوه.

0: وإن شاء الله يا رب الفرحة تعم كل البيوت، وإن شاء الله نسمع زغاريد أيضا في ديار الناس اللي اليوم كملوا التلامذة اللي اليوم كملوا البكالوريا، يعني كملوا التدارك، وإن شاء الله يا رب بالتوفيق والنجاح لهم الكل. وتوا فقرة أبليكاسيون مع عبد الرحمن معاند. عبد الرحمن مرحبا بك بحذانا.
1: حيشك مرحبا بك فوزية وكل مستمعي إذاعة الطويل، وخاصة الأولياء اللي يسمعوا فينا اللي باش نحكوا معاهم اليوم الفقرة نتاعنا اللي تهمهم برشا إن شاء الله.
0: أي يعطيك الصحة.
2: أبليكاسيون
0: إذن أبليكاسيون، والفقرة هذه شنو الفكرة؟

0: تفتحها. هي بطبيعه ديما نحيي زميلتنا ليلى سحنون اللي هي ربما محضره فقراتها وسعيده بانها تلتقيكم في اسايل اليوم، لكن ربما ظروف طارئه حالت دون انها تكون معاكم اليوم. نعوضها ان شاء الله، نعوضها احسن ما يكون ان شاء الله، ترجع لكم الخميس القادم. وفقره جميله، فقره ابلكاسيون يعني من اسمها معروفه، لكن زيد نتعرف على التفاصيل اكثر. عبد الرحمن،
1: بالنسبة للفقرة نتاع أبليكاسيون نجم نعطوه اسم آخر، هي الطفل والتكنولوجيا، وإلا الأسرة كيفاش تعامل مع التكنولوجيا هذه، خاطر مهمة ياسر ياسر في حياتنا تو التكنولوجيا. نعرف أن تو ما نجموش نستغنوا على الهاتف، وما نجموش نمنع الصغير، حتى باش نقولوا ممنوع بالصغير باش يمسك التليفون ولا حاجة، يا أخي صعيب صعيب أنك باش تمنع الصغير.
0: صعيب صعيب، حتى شفت عبد الرحمن مثلا أنت مقرر صغيرك ما التليفون هذا لا سبيل إليه حتى قبل مثلا سن معينة، باش يخرج للشارع يلقى أصحاب عندهم صحيح تليفونات صحيح. يعني لا مفر منه.
1: صحيح، ولا وليه ساعات باش يلاهي صغير شوي باش ما يعطل يخرج الشارع، وإلا باش ما يعطلوش في مشاغله هو، يضطر أنه باش يعطيه التليفون، وإلا بده عنده تليفون باش يستعمله. صحيح التليفون راهو فيه مضار، ولكن فيه ساعة أنه فوائد برشا
0: نجمو نستفادوا منه.
1: صحيح نستفادوا منه في الإيجابي، ونحاولوا أن نحتاطوا من السلبي. ونعم باش نحكوا اليوم على السلبي كيفاش نحتاطوا منه. هو انه باش لازمنا نعملوا تطبيقات موجود في ما شاء الله برشا تطبيقات اللي باش تحمينا صغيراتنا من برشا حوايج، تحميه من المحتوى الموجود في الهاتف، تحميه من الادمان من الاستعمال المكثف للهاتف، الوقت تنجم تحكم له في وقت الاستعمال نتاع الهاتف.
0: خلنا نمشوا كل تطبيقه ومهمتها باش نسهلوا على الولي انه يفهم التطبيق هذيك اللي شنو تصلح. نبدو بالمثلا اللي قلت انت تحميه من المواقع اللي ماهيش باهيه.
1: هما المواقع هما لي زابليكاسيون هذا مش في مجموعه يعني برشا حوايج نجم نعملنا
0: باقه يعني نجم نقول
1: مش ضروري نمشي اختصاص معين.
0: اي
1: انت كما قلنا في عموما هما مش باش يعملوا الطريقه هذه باش يحموا من اي محتوى نجم تستغنى عليه. ينجم الادمان نتاع الصغير كيفاش تحكم له في الوقت الاستعمال نتاعي من وقتاش لوقتاش. ينجم يشوف الصغير قداش قعد وقت، ينجم يشوف الستوريك ولا الصغير وين دخل انا حتى لمده اسبوع يعني، وكيفاش ينجم الصغير يستعملها في امور
0: يعني. سامحني عبد الرحمن، الابليكاسيون هذه تعمل رونفوا على التليفون الاب، والا هو يدخل التليفون اللي يستعمل فيه ولده.
1: الابليكاسيون هذه نجم تصبها في التليفون الولي ويصبها في التليفون الصغير. وباش ينجم وثم الابليكاسيون منصبهم في نتاع الصغير برك تنحكوا عليهم الجنرالمون عموما اللي اكثر استعمال تاعهم معناهم. نبداو كتحب في الابليكاسيون نقولي ثم الابليكاسيون المعروفين جوجل فاميلي لينك، اول حاجه انه يكون مجاني وماهوش مدفوع، يحدد لك مده الاستعمال نتاع الوقت نتاع الهاتف من وقتاش لوقتاش انت تتحكم فيه عن بعد يعني الهاتف نتاع الصغير. ما تنجم 9 ساعات صغير من كثرة انه يحب يصب العاب يصب حاجه اي لعبه قدامه ولا يحاول يصلها، ما ينجمش يصلها كان يبعث نوتيفيكاسيون ولا حاجه للولي انه باش يوافق لا يصبها ولا ما يصبها. يعني الموافقه على التطبيقات يعني مش اللي يجي ينجم يعرف الصغير وين بالضبط. نجم ثم الابلكيشن كما هذا اللي حكينا عليه جوجل فاميلي تحدد لك الصغير الموجود حتى في المدرسه ولا كذا ونستعمله ولا في الدار ولا في الشارع. ينجم كيف انك تسكر له التليفون تاعي في لحظه تحب تسكره جنرال مو هذا في اسم الابلكيشن الاولى. ثم ابلكيشن اخرى كيف كما حكينا الاولى جوجل، الثانيه مايكروسوفت فاميلي سيفتي تعمل لك حتى نفس العمليه متابعه للوقت الشاشه وقتاش تحلت وقت سكرت كذا يحدد لك الموقع تاع الصغير، يعطيك تقارير اسبوعيه نجم تدخل تشوف وين تخلي الصغير حتى لمده اسبوع يعني فهمت تتبع. ثم الابلكيشن واحد اخرين يصبون في التليفون تاع الصغار انه كيما كيدز بلايس يخلي يحول لك اسمها الوضعيه نتاع المود نتاع التليفون من المود نتاع العادي جنرال يحطوه في مود نتاع كيدز ما يجمش يدخل كان الحوايج اللي تابعين
0: كيدز اللي تابعين الصغار
1: ينجم في الحاله هذه كيف الابلكيشن هذه انك تمنعك باش تدخل تطبيقات الغير مسموح بها اللي نجم الابلكيشن هي تحددهم حتى
0: هي تمنحهم تعمل لهم بلوك وحده
1: بلوك وحده ما يمشي يدخل لهم. ثم المعروفه تو اليوتيوب كيدز مش ثم ابلكاسيون كيما نعرفوا يوتيوب العادي موجود يوتيوب كيدز
0: أي.
1: اللي تنجم وقت تدخل الصغير غادي يدخل كان حوايج تاع الطفوله نتاع الصغار والحاجه تحميم في البحث في المشاهده ما ينجمش يدخل الفيديوهات اللي يجي جينيرالمون هذا اللي حبينا اخترناهم اليوم اللي في الباقي اللي باهين
0: أهميتهم عبد الرحمن خاصة أنه نسمع للأسف كل مرة بغريبة ولا كل مرة يقول لك الطفل حتى وصل للانتحار وإلا أنه يقتل نفسه لأنه طبق حاجات شافها ولا أوامر جات ولا ما يعني حاجات تصير احنا نقوله عجيبة ولا غريبة ولكن هي راه قاعدة تصير يعني ما يلزمناش نغمضوا عنينا
1: صحيح هو احنا نضرب الجانب اللي باش نحكوا فيه على طول ان شاء الله في الفقرات الجاية ان شاء الله اللي باش نخدموا خاطر الجانب هذا خاصة تحمية الطفل من الناس الغرباء والاحتيال الالكتروني راهو الجانب هذا ياسر انا ننصحوا به حتى الكبار
0: حتى الكبار
1: حتى الكبار
0: انا باش نقول لك حتى على الابلكاسيون اللي تحدد الوقت والله نسحقوها حتى الكبار لان ساعات ننسوا رواحنا على مواقع التواصل ولا على اليوتيوب ولا اللي هو فما فيه بس حد يذكرك انك راك فت الوقت يعني
1: هي وراي ثم حتى في البي سي على البي سي
0: موجود
1: ثم لوجيستيلات ولا حاجه في الاي بالذكاء الاصطناعي انت تخدم على البي سي تخرج حاجه على الاكرون تسكرت الكرون يعني
0: تجبرك باش تغادر
1: بالذكاء الاصطناعي يعني ما شاء الله تكنولوجيا حاجه حتى علاش حتى الكبار ثم ساعات يدخلوا ليان يلقوا حاجه تهبط في الفيسبوك ولا كذا او مش عارف جايزه ولا
0: اي احتيال هو
1: احتيال وادخل ليان هذا وكذا وابعث رساله راهو راهي اشكاليه كبيره ياسر
0: امس انا نسمع في ومضه والله عجبتني برشا على الاذاعه يعني يقول لك اذا طلب منك الحساب والا راهو احسب اللي هو متحيل يعني هذه تفهم منها اللي هو متحيل يعني صعيب جهه رسميه تطلب منك معطيات شخصيه
1: صحيح من نوع الاولياء والصغار هم يوعوا صغارهم انه راهم ممنوع يحاول انهم يعطيش مود باس يحاول ما يعطيش لي الدوني نتاعي موقع نتاعي حتى شيء خاطر ثم حاجه اخرى باقي يسموها الامن السيبراني
0: اي
1: تنجير عليه فقره من الفقرات ان شاء الله اللي كيفاش تحمي الجهاز نتاعيك من برشا
0: من الاختراقات والفيروسات
1: والانفورماسيون حتى الكبار
0: يعني احنا اليوم حبيناها مقدمه عبد الرحمن للفقره هذه ونتصور برشا باش نستفادوا منها في قادم لقاءات مع ليلى ان شاء الله
1: بحول الله هو حتى احنا رانا في عندنا جمعيه ننشطوا
0: عرفنا بها في دقيقه هاي
1: نادي الشبان والعلم علميه وتكنولوجيا نخدموا عندنا اكاديميه بدينا فيها تو عندنا لمده شهر في اطار المواضيع كل في التكنولوجيا عندنا حتى في الحوايج هذه ماذا بينا قدام ان شاء الله باش نخدموا على ياسر حكايه لي زابليكاسيون هذه والامن السيبرالي واللي كيفاش نستعملوا كيفاش نعملوا ديفورماسيون للصغار والكبار
0: فهمتي ينجم يجوكم اللي يحب يقيد صغيره ينجم يجيكم
1: والله بالنسبه للدوره سجلنا الدوره الثانيه عملنا الدوره الاولى
0: السنه
1: الدوره الثانيه في بالشراكه مع مركز العالمي الموجه للطفل بالشراف المندوبيه الاسره والمراه والطفوله انطلقنا امس في النشاط ما شاء الله عندنا فوق قرابه فوق 90 مشارك وعندنا 9 مؤطرين دوره لمده شهر كامل وفيها اكاديمي سميناه الصيف الذكي يعني مجموعه من الاختصاصات يتكون فيها الصغير ثم في الاخر ثم مشاريع باش يخرجوا بهم اخر الدوره وحفل ختامي باش يقدموا مشاريع نتاعهم قدام لجنه قدام الاولياء بيشوفوا صغارهم كيفاش فيها حاجه اخرى اهم حاجه ان نخدموا على السوفت سكيلز والتنميه المهارات الشخصيه نتاع الصغار
0: نعم جميل جدا
1: بكم ان شاء الله
0: شكرا لكم كل التشجيع ويعطيك الف صحه اللي تنقلت فيها الطقس هذا وجيت لحدانا
1: احنا ديما موجودين على الذمه وبالعكس مرحبا
0: شكرا لك عبد الرحمن معاند فينا به الساعه الاولى من اصايل نلتقيكم بعد النشره ابقوا معنا

0: نشرة الأخبار.
1: تمام السادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. معهد الرصد الجوي يسجل درجة أرضية بقوة 2.4 درجات غرب مدينة جرجيس. الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية نوفياما عن طريق الإرساليات القصيرة. غدا انطلاق مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي العالم الاتفاق على المناقشات بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة. إلى تفاصيل الأخبار. وفي تقديمها عفاف لونيسية، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم درجة أرضية على الساعة 4:16 مساء بالتوقيت المحلي، وذلك غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنينة، وبلغت قوة درجة 2.4 درجات على سلم رشتر. وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي لأن عددا من المواطنين بالجهة شعروا بهذه الرجة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفياما دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت تلميذة تسنيم الشريفة قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.21 من 20، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية. وقد تحدثت بالمناسبة للزميلة هند رزق.
2: اسمي شريف مطوية جابس، كلش بيلوت جابس. نحب نشكر على نتيجة هذه جميع الإطار التربوي بالكلش بيلوت متاع جابس، أساتذتي دعموني على الأخر، وشرتو عائلتي زادة وأمي وبابا نحبهم برشا اللي دعموني وشجعوني. تجربتي معناتها في الكونكور نوفيام، وفي العام خدمت عادي معناتها كيما خدمت تيام وتيام، قعدت على نفس النسق، والكونكورونس معناتها في الكوليج قوية ساعدتني معناتها برشا باش نطور من روحي. وأصلا وفي البريود ريفيزيون معناتها ما حاولتش نستريسي روحي برشا معناتها، وخدمت عادي جدا معناتها. وأهم حاجة أهم حاجة تنظيم الوقت، وشفتوا معناتها البريود هذيكم 5 أيام قبل الكونكور، حاولت معناتها غوتوش خفيفة وستريسيتش برشا. في ال3 أيام هذوكم التركيز أهم حاجة. ونحب ديما نشكر الإطار التربوي نتاعنا، وإن شاء الله بنجح العباد الكل في التجربة هذه.
1: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وجاءت التلميذة ألاء منصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسية التقنية بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. وطنيا دائما، قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كما قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم مكتب برمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم تجمع نواب الإقليم تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية والمشاريع التنموية المبرمثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. أكدت نقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافعة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحرية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة الموافق للثالث من جوليا. الجهات تعاني 14 عائلة تقطن بالحي الإداري وتحديدا خلف المستشفى الجهوي بتطاوي من عدم ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب وفق إفادة عدد من المواطنين للزميل سعيد العكروت.
0: احنا 14 عائلة قدمنا مطالبنا وقابلنا سيد الوالي وسيد مطمئن تطاوين الشمالية وسوناد وعملنا مطلب جماعي وعطونا فيه ديفي 21 مليون في 2022، ولكن ما رعنا إلا معناتها كلهم قوبلت بالرفض. الإشكالية في الماء صالح للشرب، هل الإنسان يعيش من غير ماء في سنة 2026 ليومنا هذا في وسط البلاد في وسط تطوين جديدة ورأس بيطار ونعيش من غير ماء؟ وحاجة أخرى باش نقولها للسلطة الجهوية وعلى رأسها السيد الوالي، أني تقدمت له قداش المطلب وما راعنا إلا ما جانا حتى رد، ما جاناش الماء. ألقونا حل في الماء باش نشربوا، يجي الصيف ما انت الدنيا سخونه وحنا بلاش ماء، قداش منا احنا باش نجيبوا بالسترنا ب 35 دينار؟ يشوفوا لنا حل سيد الرئيس، توجيهات نتاعينا اللي كونه يقول لك القرب المسؤول من المواطن، شوفوا له حلول وشوفوه وشوفوا الحاجيات نتاعها. احنا من الحاجيات اللي حاجتنا بها اساسا هو الماء.
3: من سكان تطوين الجديده معنا حي الاداري الجديده ذاك بجانب السبيطار، عندنا اشكاليه سيدي في عدد نتاع الماء. عند من عام 2020 هو خالصين الاداره نتاع السونات خالصين، ومن خالصين من الاسكازات، والحد هذه الساعه ما حبش يركبوا لنا العداد، الله اعلم. معنا كل يوم يجيبوا لنا السبله، كل يوم يجيبوا لنا مع الحكايه، كل يوم يقول لك برا اليوم ها اليوم ها غدوه ها المقاول. هذا مش معقول. معنا انسان يدير السلطه الجهويه وينظر في الفنات هذه، واحد دافع فلوسه وهم كل يوم يقولوا له اليوم
1: هذا. وكانت رئيس قليبة شركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين أكدت في تصريح سابق للأخبار أنه في إطار تحسين جودة الخدمات والضغط على الأجال المتعلقة بتركيب العدادات الفردية، يقوم الأقليم بإجراءات إمضاء عقد صفقة إطارية جديدة خاصة بتجديد وتمديد الشبكات وتركيب العدادات الجديدة، والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال موفى شهر جويليا الجارية وتتواصل 3 سنوات. وأكدت إمكانية تسجيل بعض التأخير في عملية التركيب خاصة في بعض الوضعيات التي تستوجب تمديد الشبكات. بكلفة تجاوزت 400,000 دينار تم الانتهاء من أشغال مشروع التوسعة لمركز العالمية الموجهة للطفل بجابس، ومن المؤمل دخوله حيز الاستغلال مطلع السنة القادمة وفق ما صرح به مدير مركز العالمية الموجهة للطفل أنور العياشي للزميلة هند رزق.
4: التوسعة اللي صايرة في المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بجابس هي في الواقع متمثلة في بناء قاعة متعددة الاختصاصات نجم نستغل مختلف الأنشطة. هي مصممة خصيصا للتكوين، تقريبا في نفس الوقت القاعة هذه تنجم تهز 25 جهاز حاسوب، يعني في الاثنين تنجم تهز 50 مشترك على الجزء العالمي.

0: إضافة إلى المسألة هذه هي تابلو انتركتيف، معنى من أعلى طراز موجودة في القاعة هذه. إذن هي بشتعاون برشا في التكوين والتكوين عن بعد، ويتم استغلال القاعة هذه زادة في الأنشطة كما الأوديوفيزيال، كما الأنشطة تتطلب متسعة من الفضاء. بطبيعة ننتظر وأنه بشكون عندها شأن كبير في المسألة هذه. طبعا احنا تسلمناها كقاعة من المقاول، ولكن تبقى بعض المسائل اللي ما زلنا نتبع فيها، مثلا مسألة التكييف نتاع القاعة هذه احنا بصدد إجراء المناقصة هذه، وكذلك تجهيزها بالأثاث اللازم إن شاء الله في القريب العاجل. الكلفة نتاع المشروع هذايا هو 470 ألف دينار بدون اعتبار التكييف والأثاث اللازم. الاستغلال إن شاء الله بحول الله في بداية 2027 إن شاء الله تكون جاهزة معنا من جميع عمال.
1: مثل التركيز على الالتزام بارتداء حزام الأمان والخوذة بالنسبة للدرجات النورية أولوية برنامج العمل التخصيصي للجمعية الوطنية للسلامة والأخلاق المرورية، وفق ما صرح به رئيس الجمعية عبد المجيد حويذاك للزميلة تبرى الشيباني.
2: اليوم احنا كجمعية وطنية تم تنظيم العديد من الحملات التخصيصية اللي تهتموا بسلامة مستعملي الطريق. اليوم تعرف تونس تحتفل بعودة أبنائها من المهجر، العطل المدرسية، الأفراح والمسرات في هذا الوقت بالذات إن شاء الله يكون فعلا صيف آمن وطريق السلامة للجميع. البرنامج وزارة الداخلية الثلاثة الأسابيع الأولى يركز على حزام الأمان والخوذة، خاصة لأن نعرف حزام الأمان هو فعلا لا قدر الله حادث، وهو الذي يحميك من قدام الكهرباء أو خارج السيارة، والخوضة ضمان وأمان لمستعملي الدراجة النارية. هذا الشيء اللي أكدنا عليه في الثلاثة الأسابيع الأولى بتاع شهر جويلية، وإن شاء الله البقية تأتي، ونأكد على احترام قواعد المرور، نقول تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة.
1: في العالم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأطراف المشاركة في محادثات الدوحة التي اختتمت أمس اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد موعد الجولة التالية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي يوم السبت المقبل. وفي إيران، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. من جانب آخر، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارته بيروت اليوم للرئيس جوزيف عون أن لا نية لسوريا في التدخل عسكريا في لبنان، ناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. معهد ورصد الجوي يسجل درجة أرضية بقوة 2.4 درجات غرب مدينة جرجيس. الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية النوفيام عن طريق الأرسليات القصيرة. غدا انطلاق مناقشة مشروع مخطط التنمية لفترة 2026-2030 صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي العالم، الاتفاق على المناقشات بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسيا في الإخراج التقني حسن محمدي، شكرا وإلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الإمبراطورية الأكادية هي أول إمبراطورية موحدة عرفها التاريخ في منطقة بلاد الرافدين العراق حاليا، وقد تأسست حوالي سنة 2334 قبل الميلاد على يد الملك شاروكين. امتدت هذه المملكة في مناطق واسعة شملت أجزاء من العراق الحالي وسوريا، ووحدت المدن السومرية والأكادية تحت سلطة مركزية قوية. اتخذت الإمبراطورية الأكادية من مدينة أكد عاصمة لها، رغم أن موقع هذه المدينة لم يكتشف بعد بدقة حتى اليوم. وقد تميزت الدولة الأكادية بتنظيم إداري وعسكري متطور، حيث اعتمد الملك المؤسس شاروكين على جيش قوي مكنه من توسيع نفوذ الإمبراطورية والسيطرة على طرق التجارة المهمة في الشرق الأدنى القديم. كان الأكاديون شعبا ساميا، وقد تأثروا كثيرا بالحضارة السومرية السابقة، فاستفادوا من نظام الكتابة المسمارية ومن الإنجازات العلمية والدينية للسومريين، ومع ذلك ساهموا في نشر اللغة الأكادية التي أصبحت لغة الإدارة والتجارة في المنطقة لعدة قرون. بعد وفاة الملك المؤسس شاروكين وصل خلفاؤه توسيع الإمبراطورية، ومن أشهرهم الملك نارام سين الذي اعتبر نفسه ذا مكانة مقدسة. لكن المملكة بدأت تضعف بسبب الثورات الداخلية والهجمات الخارجية، مما أدى إلى سقوطها حوالي العام 2154 قبل الميلاد. تعد المملكة الأكادية مرحلة مهمة في تاريخ الحضارة القديمة، لأنها أرست فكرة الدولة الموحدة وأسهمت في تطوير الإدارة والجيش والثقافة في بلاد الرافدين، وكان لها تأثير كبير على الحضارات التي جاءت بعدها.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل.

0: مرحبا بكم إذن في الجزء الثاني من أسايل، وسعيدة أني نرجع معكم بالنجاح والتتويج. كنا أخذنا والدة المتوجة على الصعيد الجمهورية بالمرتبة الأولى في مناظرة النفيام التلميذة تسنيم الشريف، كنا أخذنا أمها معنا، وتو معنا زميلة خميس ببطان مباشرة من دار تسنيم. خميس مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مساء الخير فوزية، تحية ليك، مساء النجاحات والتألق والتميز. اليوم من جهة يابس ومنطقة العضوية بطبة الحال والتسنيم الشريف تصنع الحدث هذا المساء لتحصلها على أعلى معدل على المستوى الوطني في مناظرة الدخول للمعاهد النموذجية. تسنيم الشريف فرحة كبيرة، فرحة العضوية، فرحة يابس، فرحة ذلك الكل.
2: عسلامة تسنيم الشريف مطوية جابت، الحمد لله على التفوق هذايا، فرحت أهلي، فرحت ولايتي، ونتمنى نجاحات الكل تلامذة المتفوقة واللي تعبت، وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن.
1: تسنيم أسرار النجاح هذي مجيش من فرق بطبيعة.
2: بطبيعة طبنا برشا شرطوش مات مطوية وذر في الترانسبور، ما كانش في نفس الظروف اللي معناتها مستقلين غاديك. حاولت ديما نخدم عادي كما مستانس ابتدائي ستيام وتيام، وحافظت على المستوى معناتها حتى في ستيام جيت لولا جهويا، وكهو في ريود ريفيزيون حاولت نفس النسق، كان مجرد دي غيتوش، ونصحكم الكل بالكونفيونس والصبر. وكهو
1: والد تشتيم يظل لي فرحة كبيرة،
3: والله فرحة لا توصف، تتميز جهويا فرحة، أما وطنيا الحقيقة فرحة لا توصف بصراحة. شو نقول لك معناتها ما شاء الله
1: فينا تكون متألقة على المستوى الجهوي هذا منتظر بالنسبة لك، أما تكون على المستوى الوطني يعني ذلك تكون منافسة كبيرة.
3: أي المستوى الوطني منافسة كبيرة معناتها أنا ليش قلت لك معناتها فرحة كبيرة برشا معناتها بس المستوى الوطني، وهي اللي كابابل اللي كابابل تخدم ولا كونفيونس معناتها أنا نتبع فيها في الرياضيات معناتها عندها كونفيونس وفاهمة كل شيء معناتها ما شاء الله عليها معناتها، وهذيك هي راهو أي إنسان معناتها يقدم يلقى، فهمني ما يلقاش البرد يلقى شوي معناتها
1: عندنا بعد 4 سنين
3: إن شاء الله إن شاء الله. لا هذيك هي الفرحة الكبيرة في الباك إن شاء الله، بكالوريا إن شاء الله تكمل تخدم كيكة بحول الله تتميز إن شاء الله. يا
1: إن شاء الله نشوفوا تسنيم الشريف من الأوائل المتميزين بعد 4 سنين إن شاء الله في شهادة البكالوريا، ولكن هذه فوزية أكيد الأسرة مهم برشا، الإطار التربوي مهم برشا، ولكن التأثير الكبير من الإدارة الجهوية أو المنطقة الجهوية للتربية في ولاية يابس اللي توفر كل الظروف من أجل التألق والتميز بطبيعة لهؤلاء التلاميذ المتفوقين في مختلف المؤسسات التربوية. واليوم نحكي على مستوى وطني، السيدة كوثر بالصادق المندوبة الجهوية للتربية بولاية يابس، اليوم نحكي على جو جميل برشا في على المستوى التربوي خليت تحقق النتائج هذه، واليوم هذا فخر كبير لجابس يفوت المجهود اللي قمتوا به انتم.
4: حيشك شكرا، الحقيقه فرحه كبيره اليوم لجابس كله، فرحه جابس الكل، فرحه الاسره التربويه في جابس، النتيجه هذه فخر لينا الكل، ما هيش من فراغ، جت من اكيد اسرتها المصغره واسرتها الموسعه اللي هي الاسره التربويه اللي تكونت على يديهم. الحقيقة من نجم ممكن نكونوا فخورين جدا ببنتنا، ونتوقعوا إن شاء الله كما تميزت في السيزيام وتميزت في المناظرة في الامتحان ختم التعليم الأساسي إن شاء الله، أكيد المرة الثالثة ثابتة تتميز إن شاء الله في البكالوريا وطنيا ب20 فاصل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك سيدة كوثر بالصدق المندوبة الجهوية للتربية بولاية يابس. اليوم نحكيه على التسنيم، إن شاء الله نحكيه وزاد على عناصر أخرى تميز وزاد في البكالوريا في جهة يابس، وهذا مش خريب على جهة يابس أنها تكون تميزة متألقة في كل المجالات. فوزية كانت هذه التغطية خاصة جدا لإذاعة تطوير،
0: نعم،
1: لهذا التألق وهذا النجاح لجهة يابس ولجهة الجنوب الشرقي ككل.
0: هذه كانت تغطية صوتية، وننتظر إن شاء الله فيديو يكون متميز خميس، وأنا نتصور شعورك صحفي في تغطية مثل هذه المناسبات، شعور لا يشبه كل المشاعر الأخرى.
1: على الزغروطة هذه اللي في المداخلة.
0: أي يعطيك الصحة.
2: ألف مبروك تسومة. إن شاء الله مش غريب عليها تلميذة مثابرة، وأمها مضحية معها الحق، والديها زوج مضحية معها برشا، وإن شاء الله وإن شاء الله زغروطة ده وزغروطة في البكالوريا.
1: يا صحة، هذه هي أجواء مدينة المطوية هذا المساء فوزي.
0: هذه أجواء مدينة المطوية. يعطيك الصحة خميس، شكرا ليك. شكرا خميس زميلنا كان في الموعد ونقننا أجواء الفرحة مباشرة من منزل التلميذة تسنيم الشريف لنذكر إنها الأولى في الجمهورية على مستوى الجمهورية في امتحان النافيام بمعدل 19.21. إن شاء الله العقبة للناس الكل اللي تسمع فينا، العقبة لصغاركم الكل، إن شاء الله يا رب يكونوا من المتميزين ومن الناجحين. وهذه هديتنا الثانية للتسنيم في 6:22، وبعد قليل سنتحدث عن نجاح آخر ولكن في مجال آخر. ابقوا معنا.

0: مريم وصحة ليهم لاسمهم مريم، لأنه برشا أغاني تغنت على مريم. ومعنا صاحب الأغنية الحلوة هذه والأغنية اللي أكيد باش تلقى رواج وباش تضرب لغة الموسيقى، سفيان صفتة. مرحبا بك معنا.
1: ربي فضلك أختي، وشكرا على الدعم ذايا وعلى محبتكم اللي يخلينا ديما حرسين على الكلمة التونسية وعلى الإيقاع التونسي، وإن شاء الله يا ربي الغناية دي توصل لأهلنا في الجنوب اللي معناتها عزيز علينا برشا بصراحة الجنوب.
0: يعطيك الصحة سفيان، ومبروك على صدور الأغنية هذه. قداش عندها، كيفاش، شنية ظروف يعني صدورها، يعني شكون الشاعر، شكون الملحن، شكون اللي معاك زادة باللونجلي، يعني كنت تعطينا تفاصيل العمل الفني هذه جديدة سفيان.
1: هو العمل هذايا من كلمات الشاعر تونس، اعتبره وصانع نجاحات الأغاني التونسية من الثمانينات إلى يومنا هذا، اللي هو خاتم الجيزاني. معناتها كان لي شرف أني تعاملت معاه قبل، وهذايا العمل الثاني. بالنسبة للتوزيع الموسيقي، معناتها حمدي المهيري اللي هو معناتها نجاحات صبر رباعي الأخرانيين الكل، معناتها ابدا من مشايخ ومعناتها انتاج رغب علامه زاد الكل، لازم يكونوا فخورين بالموزعين نتاعنا. وبالنسبه للصوره والفيديو كليب، بالنسبه للناس اللي تو سمعتهم وتحب تزيد تعاود تسمع الاغنيه وتنجم تلقاها بصوره كما نقولوا سينمائيه، خدمت على المدينه العربي التونسي وصورنا في احد قصور البيات. دونك والكليب هو عبارة على فرحة في عائلة تونسية تجمع الأب والأم، لكن العنصر الغايب هي مريومة. ما هي كانت مقصودة الفكرة باش ما يكونش الكليب والغناية الكل تخدم معناتها على وتركز على صورة جميلة للطفلة، والناس ما تتلهش بالكلام. معناتها كانوا ما نحبش ياسر الابتذال أنا في الفيديوهات كليب، وثانيا أنه كل طفلة ولا كل مرأة تونسية تنجم تلقى روحها في مريم، على خاطر مريم من أكثر الأسامي المتواجد معناتها في تونس، معناتها في كل الأجيال. معناتها تنجم تلقى مريم بنية صغيرة، تنجم تلقى مريم عمرها 20 سنة، كما تنجم تلقى مريم مرأة مسنة. فهمت معناتها أنو انديمودابل،
0: الموت وما تمشيش.
1: صحيح.
0: ما ثماش عائلة تونسية، خلينا نقولوا على الأقل، مش ما ثماش عائلة تونسية ما بلغوش برشا، ولكن تقريبا في برشا عائلات نلقوا اسم مريم، يعني إذا مش البنت الأم الجدة، يعني اسم ما يموتش.
1: الخالة، الحبيبة، الزوجة، الماما، مريم. ما تنجمش بنت حومة تلقاها مريم، ما يجب تلقى في بنت الحومة مريم. والحاجة اللي أنا معناتها ضحكتني شوية، أنا نهار صدور الأغنية كنت غنيت في أحد الحفلات الخاصة، حفل زفاف، والعروسة اسمها فاطمة، وفي العشية هبطت الأغنية، قالت لي أمها بلاي كنت نجم تبدل الكلمات فغنيها لي فاطمة.
0: أي
1: ولات فاطمة. دونك اللحن يلبس أدابتي، معناتها ينجم يتأقلم مع برشا الأسامي. فهمت وحسيت بصراحة معناتها من أول صدور للأغنية وبثها على قناتي الخاصة على اليوتيوب، وإلا بثها في الإذاعات العمومية والخاصة، وخاصة زادة تم بثها في الفضائيات التونسية. ثم تفاعل كبير خسرته، لقيته على صفحات التواصل الاجتماعي. واليوم لغة العصر بدلت، معناتها احنا قبل كنا نعملوا كيف واحد تخرج اغنيته مثلا تشريها شركة كاسيت، ولا تو التسويق تبدل التيك توك ولا الانستغرام ولا الفيسبوك، معناتها الارتيست هو تو ابار انه يحمل على عاتقه الانتاج مع غياب شركات الانتاج. معناتها الانتاج اللي صار هذاك تاع الفيديو كليب الكل أي فنان تونسي تراه ينتج راه ينتج من كيسته الخاصة. دونك بعد الإنتاج ويخلص الملحن والشعر وكذا يجب متعدى الفيديو كليب. بعد الفيديو كليب هي طريقة تسويق، ثم شركات اليوم مهمتها تسويق الأغاني. دونك إذا تعمل أغنية وما توفر لهاش كل الظروف للنجاح كأنك ضيعت فرصتك. وأنا اليوم معناتها ما عادش عندي وقت باش نضيعه بصراحة، معناتها اليوم يلزم كل أغنية تخرج لازم تكون هيت، وإن شاء الله هذيا على حسب ما سمعت النقاد وأصدقائي الفنانين قالوا لي ينجم يكون تيوب دو ليتي وفي التوقيت صدوره مهم ياسر. احنا اليوم هنا فين جويليا قدامنا شهرين صيف، إن شاء الله الأغنية تلقى حظها، وأنا نعول على التقنيين وكل الإعلاميين من الإذاعات خاصة والإذاعات العمومية خاصة إذاعتكم المسموعة برشا إنه العمل الذي معناتها نتبرع به للإذاعة.
0: يعيشك يا سفيان. وهو الملحن الذكي سفيان والفنان الذكي هو اللي يعمل جملة تقعد في الوذن وتلقطها الوذن وتتعود عليها وتبقى ترددها فمنها تنجح الأغنية. يعني
1: ما أنت في الأخرة بريتو احنا ايش قلنا؟ مريومة يا مريومة يا عزيز عليا، فيت عاود هالي ترى
0: سهلة برشا
1: رواكا
0: مريومة يا مريومة يا العزيز عليا
1: هذيك هو هذيك هو معناتها ال كل إنسان حتى في حفل في مهرجان ينجم يردد معاك ويتبنى
0: سهلة
1: معاك
0: برشا
1: صحيح.
0: أي
1: لكن أنت سألتني سؤال مهم ياسر معناتها ولهنا يلزمني نوضح. قلت لي شكون الرابور اللي
0: معاك
1: أدى معايا بالانجلي؟
0: أي
1: ايش قولك الرابور هذاك هو أنا؟
0: ثم ميزة يعني استغليتها في صوتك وإلا ذكاء اصطناعي سفيان؟
1: صوتك مريوما مريوما I'm losing my mind sound like the city light stay with me tonight.
0: أي صوتك يعني تبدل شوية كأنه
1: هو ذيك المؤثرات. فما شكون في الواحد يعمل لك أنا ساعة مريض في حالة أنا أتكلم فيك توا أنا بربعين
0: إن شاء الله بس إن شاء الله بس سمحنا ربما
1: معناتها سمحوني ديجا الخدمة اليوم مع الموزع ينجم يعمل لك كلك موديفيكاسيون انك تعمل دوبل فوا دونك نظر كاينه الصوت ماهوش صوتك مع انه يعمل ان في روبوتيك على
0: فرنسا
1: ينجم. دونك قلنا يعني كانت الفكره من الاول اني نستدعى ان رابور مع انجليزي ولا قلت والله طب شنو قاعد انا مربوط به حتى في وسط حفله ولا في وسط معناتها تولي كاني ديو. انا قلت حبيت نعمل على صوره الفنان سفيان صفتة، حبيت نخرج ساعه من عرفت كلي زون دو كونفور نتاعي وني نغني اغاني معناتها ملتزمه. انا بالنسبه لي انا راه مريومه راهي تخلبيزه كبيره في مخي اني ما كان يتعدى اني نغني على الاطفال واهل الخير ونتعدى نعمل اغنيه تكون
0: محلاها اهل الخير باش نسموها بعد اللقاء سفيان. محلاها اغنيه يعني
1: اهل الخير مع انا لكم ريبرتوار كامل الكل. انا متشرف بيه على خاطر الناس توقفك في الشارع تقول لك يعطيك الصحه في الموضوع قديش عندنا ما سمعناش موضوع كيما هكا. لكن احببنا او كرهنا اليوم منطق السوق ومنطق لاجونيس يزمك إذا أنت باش تتعالى عليه وباش تقعد تخدم في برجك العاجي أنت باش تخسر أن بيبليك جان اللي هو العمر متاعه من 15 حتى كشي لـ30 سنة اللي هو اليوم قاعد يتفرج على الفضائيات وبالبارابول والتيك توك ودرشنوة قاعد يرى في صورة جميلة. دونك اليوم أنا ركزت معاه حاولت في غنية برك هذه أول أغنية تونسية وذي معناتها أنا معتز به في التاريخ. أول أغنية تونسية تجمع ما بين الموسيقى الشعبية التونسية في الكلمات وفي الريتميك خاطر خدمنا على الريتم أنسي سويت ستامبالي وتسمع شقاشق وكل شيء وفي نفس الوقت هذيك الجو الوتري مريوم مواتي كدلالي
0: ثم جملة موسيقية
1: هذيك جملة وترية من عندها معتف فيها لحن وفيها ويلزم عندك صوت باهي باش تغنيها وفي نفس الوقت اون بارتي راب انجلي هكاك النجم والاغنيه تخرج من المحليه واحنا ما عادش نفيزيو جوست معناتها واحد يغزر المنظور ضيق انه ماذا به يولي منتشر كان في تونس لا انا نحب ننتشر عربيا افريقيا وعالميا ما تنجمش تنتشر الا ما يكون عندك في الاسبريم تاع مخك الانفتاح
0: بتبيع.
1: بتبيع. إن شاء الله ربي معنا.
0: ما نطولش معاك سفيان إن شاء الله لباس مرة أخرى. فقط ربما نختم معاك بأنه الإنسان يعني أنت حكيت على المصاريف حكيت أنه الفنان ساعات ما ينجمش حتى يرجع مصاريف الأغنية وكل شيء. فهنا يكون ذكي يعني أنت حكيت أنه تصوير الفيديو كليب كان في قصر في تونس العاصمة. ساعات حتى ينجم بالتكنولوجيا الحديثة بالذكاء الصناعي وبالمؤثرات الصوتية يعني يعمل إضافة على المشهد فساعات حتى من غير ما يتنقل القصر هذا يبيد
1: شوف أنا من الفنانين اللي خلطت على كل التغيرات وانا نعتبر روحي محظوظ
0: وكبتها يعني
1: على التورنو ديسك معناتها أنا وقت اللي أنا صغير أنا راهو تو عمري 50 سنة.
0: أي ما يظهرش عليك ما شاء الله.
1: أي. معناتها خلطت على التورنو ديسك، خلطت على الكاسيت، وخلطت على السي دي، والفلاش، والأول تو اللي باش الفنان اللي باش يقول اللي يا هذايا شنو باش يقعد عليك حاجة بركة. العمل البشري يظهر. معناتها اليوم وقت اللي الناس تتفرج على كليب 100% بالاي اي وقت اللي زادت تتفرج على كليب بال بال بال بال معناتها بالذكاء الاصطناعي فما فرق كبير برضه.

0: ونخلوا زادة البصمة الإنسانية موجودة.
1: بالضبط، ما خاطر كان توا باش نوليو ندخلوا في الحكاية ذيك في الفيديو كليب الكل 100% بالليا وما عادش نخمو. هو اليوم ليا يقترح عليك أغاني.
0: أي.
1: وديجا بدينا ندخلوا في التبلد الذهني.
0: صحيح.
1: مشكلة كبيرة معناتها مع جينيراسيون جديدة.
0: أي.
1: ولا أنا بيدي توا سألوني برشا قالوا لي سفيان التصويرة باش تنطق يا أخي بالحق مصورة هذيك ولا هي. خاطر معناتها قلت له راهو بالليا ما تنجمش توصل اليوم معناتها إلى درجة أنك تعوض بشر ولا تعوض ضحكة وإلا ليترين تاع سفيان صفتة ما ينجمش ليا اليوم يعملهم لك كاسون بوتيتر بوتيتر معناتها عامين أخرين اللي هي الأمور قاعدة تتقدم. أنا مانيش ضد، أما فما نوعية متاع
0: لكن عمين. فما روح سفيان الذكاء الاصطناعي ما ينجمش ينقلها. نعم
1: اكزاكتومون هيك فهمتني. أنا بوتيتر بيان في العمل هذا صرفت برشا فلوس وخرجت من الميزانيه المحدده معناتها معناتها خطينا بيجي من الاول وصلنا للضعف نتاعو معناتها الدوبل نتاع البيجي، لكن صدقني وراس اختي وقت اللي تخرج للشارع والا يجيك رسائل من ناس تقول لك يعطيك الصحه في الخدمه انا اقول الحمد لله يا ربي انه فلوسي ما مشيتش في الحرام والاغنيه هذيا تو ما عادش ملكي انا، هي
0: ملك الجمهور.
1: ملك الجمهور. ألف مبروك الساعة لكل العائلات اللي نشحت في البكالوريا.
0: كانت قبلك تسنيم الشريف الأولى على مستوى الجمهورية في النافيوم وهي من المطوية من جابس. كانت
1: من جابس ما شاء الله على بنتي. مبروك على الناس
0: نجم ومريوما نرجعوها تسنومة هيك ولا لا سفيان؟
1: تسنومة
0: يلا غني لها شوية
1: تسنومة يا تسنومة يا عزيز علي ذي أمها وبوها اليوم شيخوا بها هو أنا هو تو نعملوا تشالنج اللي هذا يعمل تيك توك يحط اسمه ولا اسم العزيز عليه ويتاقينا نشوفه الأغنية ذي على قديش ويتاقيك أنت وإذاعتنا العزيزة الغالية
0: يعيشك يا سفيان
1: تتاوين يا سيدي.
0: شكرا
1: إن شاء الله مبروك على الناس الكل. إن شاء الله نحن كفنانين نحن دورنا صحيح دور مهم ياسر انه نحاولوا نقصوا على التونسي مشقة الحياة والستريس ويمكن تجي فرحة العائلة تنسقيه فلوس ليتيود اللي حطها تنسقي البو انا بو نعرف الفرحة تنسقي كل شيء. ان شاء الله مبروك عليهم اللي نجحوا في النوفيام
0: يعطيك الصحة
1: وزادة نقولوا للناس اللي تستنى في الكنترول ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله نسمعوا صغاري
0: ان شاء الله يا رب
1: على العائلات الكل وكما قلت لكم مريومة يا مريومة يا عزيز علي
0: إن شاء الله تكون هي أغنية صيف 2026
1: إن شاء الله يا ربي من فمك الربي وإن شاء الله تكون تيوب دوليتي إن شاء الله يا ربي
0: بإذن الله. باش نكمل نسمعوك سفيان مع إبراهيم الحسناوي فنان ليبي هو
1: أي. فنان ليبي وأنا معناتها كان لي شرف أني تعاملت معاه فنان ليبي معناتها صف أول إبراهيم الحسناوي وسبري احنا في فترة معينة ووصلت لنا كان صورة حسن ذاك ليش بتعمل سالك عني ولا تاتك يا تاتك اما ابراهيم حسناوي من اكبر الفنانين وانا اتعاملت معانا لحنت العمل هدايا وكتبوا الفنان تونسي رابح المجبري دونك نهدي العمل مدوا يديكم اهل الخير وحسوا بالناس التعبانة وأنه معانا الأمل كبير دنيا حلوة ومزيانة.
0: سفيان صفتة شكرا ليك ويعطيك الصحة
1: ربي يفضلك. لا بسلامة بسلامة بسلامة.

ما زلنا باش نرجع لكم بعد موجز السبعة مستمعينا. بشكون لنا استضافة لمهرجان جابس الدولي. خليني نثبت شكون معانا بشكون عن هيئة الإعلام سي نزار الهدوي باش يعطينا أكثر تفاصيل عن هذه الدورة الجديدة دورة 41 تحت الشعار ولدنا من جديد. هتا نشوف علاش الشعار هذايا كل تفاصيل هذه الدورة. ايضا المجال مفتوح لكم مستمعينا باش تكونوا معنا على 75-870-900 في انتظاركم حبيب الخراز حتى نحكوا على موضوع الهوايات وندرسوا معكم شوية كما العادة حتى يكمل موعدنا في أصايل اليوم اللي يوفى 8 كالعادة. ابقوا معنا.

موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية يوم الغد الجمعة 3 من جويلية. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنهم. في العالم، حذرت إيران الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع وحاسم، مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. أخيرا، سلمت حركة حماس الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة وفق ما أفاد به تقرير صحفي. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي، دفعة جديدة لمباريات الدور 32 من المونديال. مواجهة أولى بين المنتخب الإسباني والمنتخب النمساوي انطلاقا من الساعة 8 السويدي غلين نيورنبرغ كحكم للمباراة، ثم في منتصف الليل مواجهة المنتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي النرويجي إسبن إسكاس كحكم للقاء، ثم في الرابعة من فجر يوم الغد المنتخب الجزائري في مواجهة قوية ضد المنتخب السويسري والأرجنتيني فالكون بيريز في تحكيم المباراة. الفرنسي فيرينار اللي كان يشرف على زوز مباريات مع المنتخب الوطني التونسي في المونديال منذ أيام قليلة كبديل لصبر لموشي، مصدر للإذاعة الوطنية أكد أنه قبل نهاية عقده يوم 15 جويلية الجاري فيرينار سيكون في تونس ليلتقي مع بعض الأعضاء من سلطة الشرف والمدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم للنظر في إمكانية مواصلته على رأس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المدة القادمة. العمل الرياضي بجربة تعلن الهيئة التسييرية للفريق كافة منخرطيها وأحبائها أنه نظرا لعدم وصول أي ملف ترشح لرئاسة عضوية الهيئة المدير الجمعية خلال الفترة القادمة، فقد تقرر تأجيل وتحديد موعد جديد لعقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية بمقر الجمعية، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 7 مساء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحدد يوم 4 سبتمبر المقبل كموعد انطلاق مسابقتي دوري ابطال افريقيا

كأس الاتحاد الأفريقي. النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر يعلن اليوم تعيين المدرب منذر الكبير، مدرب جديد للفريق. منذر الكبير اللي كان منذ أيام قليلة مدير فني للجامعة التونسية قبل تعويضه برضا الجدية. اتفاق رسمي بين النادي الافريقي ومتوسط الميدان معتز لفريق باب جديد في انتظار الاعلان الرسمي. من جهه اخرى اسامه لاسهيلي اعلن عن نهايه تجربته مع فريق النادي الافريقي وتوقيعه للخليديه البحريني بعقد لمده موسمين. اعلن فريق الملعب التونسي عبر صفحته الرسميه تعاقده مع اللاعب ملك شويخ الى غايه 2028. شويخ يلعب في مركز جناح أيسر، عمره 26 سنة. سبق له اللعب مع فرق النجم الراسي الأولمبي البيجي وأبو سليمة الليبي. من جهة أخرى هات البقلاوة أكدت مواصلة الثنائي الحارس عطف الأدخيلي والظهير الأيمن الهدي خلف المشوار مع فريق الملعب التونسي لمدة موسم جديد. أعلن فخر الدين بن يوسف في تدوين على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن نهاية تجربته مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. وجه بن يوسف شكره لعائلة الاتحاد متمنيا النجاح للفريق. في كرة اليد مقترح جديد للبطولة الموسم القادم بيجمع الأندية بعد النقاش مع مختلف الأطراف. تقرر بيجمع الحاضرين في جلسة بين المكتب الجامعي لكرة اليد والنوادي إدخال تعديل طفيف على نظام البطولة، حيث تجرى المرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين جميع الفرق، ثم تدور مرحلة البلاي أوف بثمانية فرق تقسم على مجموعتين. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن انتداب النجم المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادما من إيندهوفن الهولندي. أعلن الفرنسي سيباستيان دوزابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية رحيله عن تدريب المنتخب بعد وداع كأس العالم من الدورة 32 أمام المنتخب الإنجليزي أمس. ديزابر أكد في تدوينه أعتقد أنه اليوم نهاية رحلتي مع الكونغو كانت جيدة جدا وسعيد بتحقيق أحلام الشعب الكونغولي وفخور جدا بتدريب هؤلاء الشجعان. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء. أسايل.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل أصايل مع فوزية ضفن.

0: مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من أسايل. مرحبا، سعيدة أني نرافقكم اليوم ويرافقكم معايا أحسن المحمدي على المستوى الفني وحبيب الخراز على مستوى غرفة الهاتف وكل الزملاء. وتوا باش نحكو ثقافة ونحكو مهرجان ونحكو عن شعار مهرجان جبس الدولي في دورته 41، ولدنا من جديد وما أجمل الولادة. من جديد معنا سي نزار الهدوي عن هيئة الإعلام اللي يعطينا تفاصيل أكثر. سي نزار أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: فوزية، تحية لكل مستمعي إذاعة طويل عروس الصحراء لبث على مستوى الجنوب الشرقي ولكل الفريق التقني وكذلك أصدقائنا في استندار. نحييك ونحيي كل مستمعي إذاعة طويل، شكرا لكم على الدعوة هذه.
0: شكرا سي نزار، أكيد أنتم في اللمسات الأخيرة لانطلاق البرمجة، ولكن خلينا نبدو من الشعار. سي نزار، لماذا ولدنا من جديد؟
1: في البداية نزار هدوي عن المكتب الإعلامي لمهرجان جابس الدولي في دورته 41، اختار مهرجان جابس الدولي هذه السنة ويكون فما مكتب إعلامي للحديث عن المهرجان والتحضيرات للمهرجان وأهمية المهرجان وخاصة التسويق على مستوى الجانب الإعلامي لهذا المهرجان العريق والمهرجان الكبير، لأنه مهرجان جابس الدولي هو من أكبر المهرجانات في تونس، وفي يوم ما كان منافس لمهرجان كارتاج والحمامات، واليوم مازال منافس لأكبر المهرجانات في تونس، وبيبقى مهرجان جبس الدولي من أعرق وأكبر المهرجانات لأنه تاريخه يحكي لي. من ناحية العروض كذلك الهيئة كل الداعمين لهذا المهرجان مازالوا مواصلين في دعمهم للمهرجان، وخاصة أنه جهة كما جهة جبس ما يليق بها كان مهرجان دولي يليق بجمهورها ويليق بها كاسم،
0: وبالتالي كان لازم تكون هيئة إعلام تكون نطقة باسم المهرجان وتخلي زادة المدير والأعضاء يتفرغوا المهامهم. نزار،
1: أكيد جدا، هو دور المكتب الإعلامي هو التسويق، هو متابعة كل مهم الجانب الإعلامي للمهرجان، كذلك تقديم المعلومة الصحيحة لجمهور جابس وللمدونين وللمؤسسات الإعلامية. دور المكتب الإعلامي هو همزة وصل ما بين هيئة المهرجان والجمهور، يعني اليوم اللي كما قلنا تحكي أنت الهيئة عندها مشاغل غورة أخرى، عندها اهتمامات أخرى اللي هي التحضير لمهرجان جبس الدولي، التحضير للدورة 41، كذلك التحضير اللوجستي، البرنامج، الأمور المالية. تعرف فوزية معناها اليوم مشكلة الأمور المالية مش كثيرة في مهرجاناتنا، اليوم هيئة مهرجان جبس الدولي منكبة على التحضير للدورة 41 منذ توليها يوم 31 ماي الجمعية، لأنه هنتحدث على هيئة جديدة هذه السنة مش نفس الهيئة اللي كانت تقبله اللي قبل، فتحية لها كذلك الهيئة السابقة لأنه اجتهدت وحاولت أن تواصل على نفس توجه الهيئة اللي سبقتها، وكذلك الهيئة هذه اللي جت بشعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد. بالحق هي ولادة من جديد لنكون ما نريد، هو الهدف أنه مهرجان جبس يريد وسيريد وسيحقق الإرادة نتاعه من خلال العمل المتكاتف بين كل الأطراف، المواطنين، الجمهور، لأنه يعني مهم برشا أنه الجمهور يعطي رأيه في البرمجة، شنو انتظارات الهيئة، كذلك السلطة الجهوية، المجتمع المدني، الداعمين لمهرجان جبس الدولي، كذلك البي سي تي مهمة برشا اللي هو السبونسور اللي يكونوا موجودين مع مهرجان جبس الدولي.
0: المال وقوام الأعمال،
1: المال قوام الأعمال، يعطيك الصحة كنت قلتها فوزية، مهم برشا ما نجموش نتحدثوا على مهرجان دون مال، وهذا اللي قاعدة تخدم عليه هيئة مهرجان جابس الدولي. هو أنا قاعدة تحضر حاليا في البرنامج، إن شاء الله وقت يحضر البرنامج نهائيا نمدوا به إذا عطى طويل
0: أنا نستنى قلت باش يقولنا على البرنامج سي نزار
1: لأنه لحد الآن البرنامج ما زال، لأنه كل مرة تبدل حاجة كل مرة تبدل
0: ليه ما احنا من بطبيعة نخلو لين يكون البرنامج رسمي وحاضر، ولكن أنت قلت حاجة مهمة نزار أنكم خذيتوا حتى رأي الجمهور، يعني ثم عروض باش تتبرمج بناء على طلب الجمهور؟
1: هو بطبيعة لأنه هيئة مهرجان جبس الدولي تسمع لآراء المواطنين ولآراء الجمهور وقاعدة تشوف هذا ديما يبقى لي تعرف الجمهور ديما يحب فنانين كبار وبتاعه مع مطبب كل الفنانين حتى على مستوى دولي، لكن ديما الهيئة تشوف إمكانياتها المادية لتجاوبها مع مطالب الجمهور تكون رأي مربوطة بالمال. فلوس راهي مهمه برشا ان تكون موجوده. هذاك علاش ناكد لك فوزيه وناكد للساده المستمعين والجمهور جالس انه الهيئه منكبه صباحا مساء ويوم الاحد على انه تكون الدوره 41 دوره تليق بمهرجان جبس دوره تليق بجبس وخاصه نقول احنا معناها الشعار اللي تم اطلاقه لهذه الدوره يكون موجود على ارض الواقع لانه ولاده من جديد لنكون ما نريد. هذا اللي اختارته هيئه مهرجان جبس الدولي هو الولادة من جديد ولنكون ما نريد أي أنه اليوم هيئة مهرجان جبس الدوري تحب ترجع المهرجان تحب ترجع العروض الكبيرة تحب ترضي جمهور جبس هو ما تنجمش ترضي 100% من الجوبسية ولا الناس كل لكن هي اجتهادات ومحاولات أنه ترضي جمهورها من خلال العروض اللي بيشكون موجودة اللي بيشكون متنوعة. هذا
0: اللي
1: العروض متنوعة فما عروض شبابية عروض طربية فما مسرحية فما الراب كذلك الفن الشبابي اللي يحبوه الشباب فبيشكون
0: نستنوا اسم كبير على مستوى النجوم نعرف الجمهور صحيح يشجع الانتاج التونسي ويشجع الانتاج المحلي ابناء جابس وابناء مثلا الجهة القريبة ولكن ديما زاد يحب نجم كبير يشوفه في المهرجان. ثم مبدئين اسم كبير جاي نزار حتى من غير ما نسمه
1: مبدئيا معناها ثم اتصالات جارية مع اسم كبيرة لأنه ما نحبوش نقوله عليها لأنه باش ما نقولوش وعدنا الجمهور بعد كما ثم اتصالات جارية من هيئة مهرجان جبس الدولي مع متعهدي الحفلات لبعض الفنانين الدوليين لأنه باش يكونوا حضرين لأنه يعني نعرفوا مهرجان جبس الدولي كان ومازال معناها الفنانين الدوليين يكونوا موجودين فيه وفي أغلبية العروض تكون ديما معناها عروض ناجحة وبمية لأنه الجمهور يدعم الجمهور يحب فهذه هي حبينا نسوقه وحبينا نقوله على هيئة مهرجان جبس الدولي منكبة صباحا مساء على التحضيرات اللوجستية من ناحية البرمجة من ناحية كذلك المكان اللي بيشتغل
0: هذا هو اللي كنت باش نسألك عليه نزار بالحديث عن اللوجستي حل قريب باش تحلوا مشكلة المسرح الهواء تلقى مش عارف شنو إشكالية المهرجان شنو بالضبط في في في العروض يعني ظهر لي ما عندكمش مسرح كبير يليق بمدينة جابس نزار
1: هو كان في السابق فما مسرح لكن آخر دورة كان في مسرح بجابس سنة 2019 بعدها جت فترة في الكورونا ثم بعدها تحول المهرجان إلى فضاء معرض جابس الدولي لأنه تعرف المسرح في قرار غلق وإلى يومنا هذا ما تمش التدخل للسيانتة لكن اليوم الجهة طالب بمسرح يليق بجهة جابس مسرح يكون فيه طاقة استيعاب 12,000 متفرج هذا هو اليوم ما عادش نتحدث على إصلاح المسرح اليوم في جابس نتحدث على بناء مسرح جديد يليق بالجهة وهذا من التحضيرات اللوجستية أنه هيئة المهرجان كذلك قاعدة تخدم على الفضاء اللي باش يحتضن مهرجان جابس الدولي لأنه يعني في السنوات الفارطة كان في معرض جابس الدولي حاليا قاعدة فما اتصالات جارية مع إدارة المعرض مع كل الأطراف من أجل أنه يكون فضاء يليق بالمهرجان ويحتضن المهرجان ونأكد للتوزيع ونأكد للسادة المستمعين أنه رأى الهيئة خلينا نقولها للجمهور رأي باش تعمل كل إمكانياتها من أجل أنه تخلي الفضاء باش يحتضن مهرجان جبس الدولي فضاء يليق بمهرجان جبس الدولي وينال إعجاب جمهور مهرجان جبس الدولي
0: نعم وتكون الفرجة فيه مريحة بتبيعة
1: أكيد جدا أكيد الفرجة مريحة هذا اللي تسعى لها نعم. أن توفر ظروف مريحة للجمهور وقت يجي باش يتفرج كان على باش يحضر فنان راب باش يحضر مسرحية باش يحضر في الافتتاح في الاختتام فالهدف هو أنه الجمهور يكون فرحان ويكون راضي وأهم حاجة أنه نجاح الدورة 41 لمهرجان جبس
0: اللي باش تنطلق وقتاش
1: 28 جويلية إن شاء الله
0: 28 جويلية مازال عندكم بعض الوقت
1: أكيد مازال وباش تسبق المهرجان هذه المرة ندوة فكرية شكون كذلك هم قاعدين يحضروا لها هيئة المهرجان الندوة هذه ندوة فكرية ومعكس برشا فوزية أيامات قليلة ويكون البرنامج حاضر برنامج الدورة 41 لمهرجان جبس الدولي
0: نعم وإن شاء الله نقدموه على موجات إذاعة تطاوين
1: أكيد جدا أكيد جدا الإذاعة الكبيرة عروس الصحراء إذاعة تطاوين لأنه ديما تواكب في كل مهم الشأن العام في جابس إن كان على مستوى ثقافي اقتصادي رياضي كل مهم المواطن في جابس شكرا لكم على
0: متابعتكم شكرا لك نزار الهدوي عن هيئة الإعلام يعطيك ألف صحة وإن شاء الله بالتوفيق لهذا المهرجان العريق نرجع لكم بعد الأغنية وديما نستقبلكم مستمعينا مرحبا بكم على 75 870 900

0: على انغام الاغنيه هذه ديانا حدد ناخذ اول تليفون معنا. الو اهلا وسهلا مرحبا.
1: اهلا وسهلا
0: مرحبا. سكرينا الراديو اختنا العزيزه.
1: اي هاتي عليك حتنا
0: به. اي عندنا دقيقتين ثلاثه هكاك ما نكثروش خاطر موعد الاذان. مرحبا بك يا امال. مرحبا.
1: اهلا عيشك يا غالي.
0: مرحبا مرحبا
1: خاطر ديما
0: يعيشك.
1: تبعد النظره طيبه ما غير الله غلطه كان تكسي مرفات.
0: لا لا ما سالش ما ثم حتى مشكل.
1: الغرام اللي تحكي عليه تو
0: باي احنا تو باش نحكوا على الغرام يا ام مولا. شنية هوايتك انت؟ اعطينا هوايتك الاولى. ما عندك برشا هوايات لكن اعطينا واحده منها.
1: برافو عليك عندي برشا هوايات.
0: اي هاني حظاتك ريتي.
1: اي عيشك يخرب خاطرك ما تسمح باش نجبد لك باش ما نحرجكش باه. الهوايه نتاعي الاولى اني عندي قبل ما نتكلمش برشا يمكن مش عارفه عادي عندي نبضه حتى نتغشى قلبي ابيض قولي امي بنيتي قلبك ميت الله يرحم معناها تغششني ونرجع نضحك نتغش شوي هكا المتعدي يكون في حياتي نمشي للبيت نرسم نعبر بالخطوط كما قلت لك نخطط نرسم نرسم ديما نرسم ديما نرسم بعد ولدك الحكايات اللي نحكي لك عليها في البرامج معناها
0: اي اي
1: مغرومه بالرسم الحق اكثر حاجه في
0: حياتي
1: وطالعه تسمع وطالعه والله مغرومه بالمطالعه.
0: اخر كتاب طلعتيه شنو امال؟
1: والله نكتب انا صغيره نكتب تاليف ورسم امال حناشي ونمشي نكتب تحيه بلاسي محمد الشاوش رابح هذاك ديما يشجعنا على المطالعه يعطيني برشا قصص ومليان صغير حتى قصة القرايه مش لغال ظروف انت كما قلت لك والله حاجه تحيه بلي التسنيم الشريف عرفتها ملي
0: قلت
1: امتى من مطويه والله تحيه لك
0: تبارك الله عليها تبارك الله عليها راكم فخورين اليوم بها عاد
1: اي وعندي زاد سامحيني اختي كانت ديما قرايه الصغيره بنتها زاد سنين نشفت في الباك ما شاء الله عليها ديريكت الجامعه زيها زي بنتها تبارك الله
0: اي
1: هل يقرا هذوما في مخها ريتي هالطفله اللي قالت لك بالحق كلام انا كنتش نقوله لك ما تقراش برشا تمشي تلعب ديما اختي تلعب اختي ديما وفي وقت الامتحان تنجح ما شاء الله اكلي تركز زود شوي مراجعه علم في الكراسه وليس في الكراسه وهذا غرام ان شاء الله نحكي على غرام اخر مره
0: ان شاء الله يا رب يعطيك الف صحه امولا شكرا لك وانستينا وان شاء الله ديما تكوني من المستمعات الوفيات يعطيك الصحه شكرا لك أمال. بطبيعة يعني الهواية هي متنفس للإنسان تعاونه باش يعدي أوقات الفراغ. خلينا ناخذ في دقيقة ربما التليفون. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
0: عسلامة مرحبا مرحبا بيك يعيشك. شكون معنا؟ شكون معنا؟
2: معك منير
0: بقى. عاودي لي الاسم عاودي لي الاسم.
2: منية
0: منية منية مرحبا منيا باش ما نتعسفش عليك ما زلت لنا دقيقه بركه اقل شويه يلا شنو هي هوايتك منيا؟
2: والله هوايتي كان نقول لكم كنت بحكي
0: اي شنو
2: هي هوايتي الوحيده اني نصمد نسمع اذاعه تطوير
0: هيا
2: بيه والله العظيم هي الهوايه الوحيده
0: هيا بيه هذايا هوايه تفرحنا وتسعدنا وان شاء الله تبقى ديما موجوده بشنو نفعاتك الهوايه هذه في ثواني
2: والله نفعتني برشا عرفتني على ناس اصحاب توليت عندي برشا اصحاب من الاذاعه وليت نعرفهم وثقفنا منها بصراحه برشا حاجات سؤالات نثقفوا منها وكل شيء
0: برشا
2: حاجات معناها والله
0: يعطيك الصحه وان شاء الله تدوم العشره هذه والمحبه هذه والهوايه هذه يعطيك الصحه انستينا شكرا لك شكرا شكرا نتوقف الان مستمعينا لنرفع على مسامعكم اذان صلاه المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جوارها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل اليوم الخميس، معكم اليوم في تعويض لزميلتي ليلى سحنون، وغدوة زادة غدوة موعدي رسمي معكم، نلتقيكم يومي الاثنين والجمعة. غدوة معكم مستمعينا زادة إن شاء الله بإذن الله نحضر لكم موضوع هيك نتناقشوا فيه. أما موضوعنا اليوم هو الهواية، كلمونا زوز مكالمات، واحدة هوايتها الرسم والأخرى هوايتها الاستماع إلى الإذاعة، وأنتم مستمعين شنية هوايتكم وشنية تأثيرها عليكم الإيجابي بطبيعة، لأنه الهواية ما تنجم كان يكون لها تأثير إيجابي على الإنسان يعني، وهي يستغل بها الوقت ما يخليش الوقت يضيع، هي تعرفوا على ناس كما كانت تحكي المستمعة الكريمة، هي زادة تخليه يتفرهد، ينسى شوية ستريس، ينمي ثقافته، ينمي معارفه، يتفرهد، يرتاح. فالهواية متنجم كانت تكون حاجة باهية. ونتعرفوا على هواية ثالثة في المكالمة هذه. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: ألو، أهلا وسهلا، يعطيك الصحة. راك
0: أسلام سي محمد.
2: أهلا بنتي،
0: يعيشك، يعطيك الصحة، شكرا ليك. وينك، لبس عليك؟
2: لباس، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على البرنامج.
0: يعيشك يا سي محمد، شكرا ليك وشكرا لتفاعلكم ديما وكلماتكم اللي تشجعنا. سي محمد، انت نتصورك زي أمال، عندك برشا هوايات.
2: والله الهواية المفضلة عندي المطالعة.
0: المطالعة،
2: يعني شركة في المطالعة الوطني المطالعة.
0: أي.
2: وحتى سنة كيف كيف
0: ده سنة، وقتاش هي؟
2: ما هي من 25 أفريل 25 ديسمبر. إن شاء الله
0: فات اللي جاية، يعني نحكو على الجاية تو.
2: زي معناتها تو حاليا هي في نقروا تو نطالعوا.
0: نقروا وطالعوا بالله، قول لنا كيفاش يعني، حتى ربما يسمعنا شكون ينجم يشارك فيها، يعني تاخذ برشا كتب
2: تقرا. نقرب مكتبه هذه ديما، حتى اذا التطوين ديما تعمل فيه اشاره لها ديما.
0: اي
2: يمشي نقرب مكتبه، معناتها ولا ما عندهاش عمر محدد يعني، هنا ثم كرنيات، هما كرني احمر واصفر وبرتقالي ولكحل، لكحل الكبار معناتها اللي فوق ال 40 معناها.
0: اي اي
2: انا عندي كتابين نضرب في 75 راني ما شاء الله.
0: ما شاء الله. يعني من 40 فما فوق مخصين لهم واحد اكحل هيك. اي يعني تعمر الجذاذه نتاع الكتاب هيك سي محمد.
2: لا تقري الكتاب.
0: اي
2: وتلخ فيه يعني عنوان الكتاب، عدد الصفحات والمؤلف. حاليا تونا قريت تو حاليا نقر في الخنساء شعرة الرثاء.
0: اي
2: ولا عندها شعر ولا اروع، مات في رثاء اخويه الصخر ومعاوية. وقريت شو اسمه ابو العاص بن الربيع، مات نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: وقريت على مقعد الثقافة والمعرفة تاليف محمد بن الحاج، وخلاصة السيرة المحمدية.
0: اي
2: محمد رشيد رضا، الحوان الاصفر، هذا كتاب ممتاز، هذا جريدي شيبوب اللبناني. ونقرته على محرز ابن خلف، حياته وأثاره.
0: يعني أنت سي محمد تميل أكثر للكتب الفكرية اللي فيها دراسات ولا فكر، ولا ما تميلش للقصة والرواية والحاجات الأخرى؟
2: لا، نميح للقصة معناتها اللي فيها هيك عبرة.
0: أي أي.
2: وبعض الشعر معناتها نقرت حتى كتب شوي شعر هيك من
0: وفي الاختبار سي محمد يعني يقولوا لك اعطينا القصة على شنو تحكي، ولا كيفاش يصير الاختبار؟
2: لا هم الاختبار زي اختبارات تو كانت محلية وجهوية ووطنية. تو في تو باش تكون اختبار في اخر جويلة. اختبار جهوي هنا ويختاروا هم،
0: يغربلوا شوية.
2: يعطيك من القصص، هي مشكلة بين القصص يعني اللي معناتها في عمر احنا لازم يقرا 12 قصة،
0: باقي
2: الصغار هكا ما شاء الله يقروا، والعربية بركة احنا معناها.
0: اي
2: 12 قصة يختاروا لك معناها قصة.
0: أي.
2: يعطيك منها سؤالات معناتها، شوف عاد بنادم قداش في
0: يشوفوك يشوفوك قريتها الساعة ولا لا وفهمتها ولا لا. زاد
2: يعطيك الصحة.
0: اي اي اي, أي. أي جميل والله، هي راهي للغرض منها سي محمد، مش الامتحان في حد ذاته ولا المسابقة ولا شكون ربح ولا مربحش، أما التشجيع على المطالعة.
2: هي والله بعث التحدي، أنا والله اللي سبحت على الجائزة، بس تحدي في العمر هذا حتى جماعة والله نيت حتى من جلال معناته ما شاء الله معناته. ولا المعلومه راني ربح الجائزه في احدى المدارس.
0: اي بيه يعطيك الصحه. شنو كانت الجائزه؟
2: جائزه معناتها مجموعه نتاع عثر باخوات تفاح.
0: معناتها نحب عثر والله. حكينا على عثر سبحان الله. اي باهي. غدوه تو نسالكم على حاجه باهي باش تصير لك ان شاء الله بقدره ربي.
2: ان شاء الله ان شاء الله. عندي حفيد نشيت معاه ما شاء الله 18.3
0: ما شاء الله يعطي الصحه.
2: عاد سيعطيني جايزة حتى أنا معاه ما شاء الله.
0: أي أي أي هو راهو ديما الولي والجد والأم والأب ديما هم المتوجين وهم الفرحانين وهم اللي يفرحها من جاح أولادهم.
2: الله يفرحك إن شاء الله.
0: يعيشك يا سي محمد يعطيك ألف صحة أنسني وكون في الموعد غدوة معنا إن شاء الله. شكرا لك. يعيشك. نشوف الرابعة مكالمة. أهلا وسهلا مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكون معنا؟
3: لاباس عليكم. خويا معادل معك.

0: أي.
1: يعني تلقانا حتى في الهواية تلقانا من جيلوش نفس النجرو.
0: هذه عادي هواية الصغار الكلسي. الهواية اللي يكرهوها الأولياء والأمهات خاصة.
1: هذه باش نقول لك عليها. يعني قبل يمكن ياسر تم اللي كانوا عندهم هواية كما يكفر الرياضة وكل شيء، لكن الأهل يعني ما حققوش معاهم، كما خلوهمش ما تبعوهمش.
0: أي أي يخلوه على الطبيعة، وساعات يجري حتى حفيان سي عادة هيك ولا
1: حفيان، وقعني نجري بهك العجلة قبل العجالة قمت على البسكليتات نجري فيهم، قلت في القوايل وحالة حلية.
0: أي
1: أما ناكلوا حتى طريحي يروحوا، يعني
0: في جرة الهواية.
1: ايه والله في جانا ناكلوا طريحي، كان البر ندوروا نجروا.
0: اي اما ولينا نفقدوها اليوم المظاهر هذه سي عادل،
1: ولينا نفقدوها.
0: حتى تلقى صغار في الشارع سي عادل، تلقاهم ملمومين وقرنين الروس على تابلات ولا على تليفون.
1: يعطيك الصحة، هذيك هي اللي حطمتهم.
0: اي صحيح صحيح،
1: هي اللي حطمتهم تو، يعني في الدين في كل شيء فهمتي. ولكن تو ولا نمشي معك تو، حتى مثلا كما يقولوا فين هواية مثلا قبل بصاحي مثلا ما في الترجي برشا، يعني لا لا لا لا يعني برشا كوره يعني من بصاحي.
0: احنا اليوم علاش الكوره وخرت في تونس؟ يعني فريقنا هيك النتائج السيئه جدا اللي ناسنا في كاس العالم، لانه ما عادش هيك المواهب اللي كما قلت انت تنشا في البطاحي، ما عادش نلقوها، ما عادش ناخذوها، وحتى كانها موجوده تظلم ولا ما تلتحقش بالفريق.
1: أكيد أكيد والله نقول لك ندخل شوية حتى في الكورة، ممكن ننظروا الحاجة يعني ولد الثاني ولد الثالث.
0: أي صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: والله الصدقين يمكن ياسر، والله يسمى ممكن حتى توفي كفات صغيرة، والله يسمى يعني كوارجي كيف تزيه يعني باش يلعب، والله الطرح يقلع الطرح.
0: أي صحيح صحيح،
1: الطرح والله ينجره يعني
0: سعاد الهواية وإلا الطموح وإلا الموهبة يقتلها الظلم ويقتلها التمييز، وللأسف إن شاء الله إن شاء الله يتنحى هذا.
1: موجود موجود
0: نعم
1: موجود، كما جارنا كما جارنا بدير.
0: كيفاش سي عادل؟
1: بقير جارنا
0: أي كيما سعد بقير. صحيح صحيح، إن شاء الله على كل حال ربما لا تظلم مواهب أخرى في المستقبل، ونشوفوا اللي يستحق بلاصة هو يكون فيها باش يمثل بلاده أحسن تمثيل.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا يا سي عادل، يعطيك الصحة.
1: عندنا مواهب والله تصدقيني في تونس، والله عندنا مواهب كبيرة ياسر، ولكن يعني ما نش عارفين ساعات يعني كيفاش يعني تصير حاجات هيك اللي ما
0: أي أي أي
1: ما
0: يعني. إن شاء الله نقولوا إن شاء الله القادم أفضل عادل.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه افضل،
0: يعطيك الصحه. شكرا لك.
1: حتى ولي طول لبنت ما نشفتش، مش مشكل راه في القرايه ما تنجم يكون عندها مواهب اخرى.
0: صحيح صحيح،
1: نجم يعني نجم بالموهبه هذيك تولي مثلا انت لبس عليه دخل من يكمل يقرا.
0: صحيح صحيح، يلزم الاولياء يعني ما يسكروش الابواب، يعني
1: أكيد
0: باب تسكر يتحل باب اخر، يخلوا المجال لابنهم حتى يعبر عن نفسه بكل الطرق، يعني بالقرايه وإلا بالهواية وإلا بالرياضة كما كنت تحكي. شكرا لك سي عادل، يعطيك الصحة.
1: يعطيكم الصحة، شكرا
0: لك. ثم مكالمة أخرى نعدو غناية نختمو حسن به اللي يقول حسن هذاك هو. يعطيك صحة حسن المحمدي على المستوى الفني، رفقنا كان أيضا معنا زميلنا عايش حسن، شكرا ليه. أنسنا في غرفة الأخبار أيضا زميلنا خميس ببتان، يعطيه ألف صحة، كان معنا من بيت المتميزة اليوم في شهادة النفيام تيسير شريف، وأيضا زميلنا وبكل تألق ونشاط وحيوية يعطيه الصحة حبيب الخراس، كان معنا من غرفة الهاتف، وأنا فوزي ذي فلك كنت معكم في أسيل ليوم الخميس. نخليكم مع الإيقاعات العراقية، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحرية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على أثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم إلى غاية الغد. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم معقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطنية للتأمين على المرض الإفنام. حذرت إيران الولايات المتحدة اليوم من أن أي تدخل في مضيق هرمز سيقابل برد سريع، وحسب مضيفة أن الوجود المستمر للعتاد الجوي الأمريكي في الممر المائي يهدد أمن المنطقة. سلمت حركة حماس الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة وفق ما أفاد به تقرير صحفي. انتهى الموجز، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: أغنية الرشيدية.
4: أيحسن بنا أيها الأمجاد أن تبرز هذه البلاد قطع غنائية يقال لها شعبية مثل لا حول الله وشير حبيتك، التي هي عبارة عن خليط من الألفاظ العربية والدارجة والإفرنجية، زيادة على دعارة ألفاظها وخروجها عن دائرة الأدب والكرامة، مثل بوشم زنزر مثل ومثل ومثل. وبكل أسف قد سجلت هذه المعرات على اسطوانات الحاكي وتبعثرت في مختلف أنحاء

0: البلاد وشتى الأقاليم تسمعها كثير من الأمم، وعند ذلك يحكمون بمجاجة الذوق الفني التونسي وخروجه عن التهذيب والكرامة.
1: هذا ما قاله الأستاذ محمد لصرم أحد رواد الأغنية التونسية في محاضرة ألقاها بالمسرح البلدي في ماي 1934.
2: الموسيقى في تونس كانت عريقة، يعني مع كل حضارة تطرق باب تونس إلا وتأتي معها موسيقى تثري ما تجده في تونس. أهم فترة الفترة الأندلسية والفترة الفترة التركية، أن الأتراك والأندلسيين والفرق التي غزت البلاطات، واهتمام الأمراء والبيات بمجموعات وبفنانين من تركيا، من الأندلس، من مصر، أعطى أنماط موسيقية مختلفة تغط على روح الموسيقى التونسية. ثم من ساو زاد موسيقى اليهود وغناء اليهود، لذلك زاد عنده تأثيرات كبيرة. الأسباب التي من شأنها جاءت هالفكرة هذه تاع ميلاد نادي الرشيدية قبل ما يكون جمعية، نادي
1: الرشيدية أو المعهد الرشيدي، نسبة لأحد البيات الحسينيين محمد الرشيد الذي فضل الفن على العرش. اسم الرشيدية الأصلي جمعية للمحافظة على الموسيقى التونسية حسب القانون الأساسي لها. الرشيدية مؤسسة فنية ناضلت من موقعها في سبيل المحافظة على الشخصية الوطنية التونسية زمن الاستعمار. تأسست الرشيدية سنة 1934 بعد انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932، الذي كانت أبرز وأهم مخرجاته دعوة الدول المشاركة ومنها تونس إلى الاعتناء بالتراث الموسيقي الخاص بهم.
2: عندنا وثائق في الرشيدية تقول أن الهدف الأسمى من تأسيس الرشيدية هو المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية، مع المحافظة على الإتقان ومحافظة على مستوى هو أرقى مستوى يمكن يكون في موسيقى تونسية.
1: كان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهوية التونسية التصدي لعديد الموجات أنذاك، إذ مع بداية عشرينات القرن الماضي دخلت البلاد التونسية الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين من الاحتلال الإيطالي، ودخلت إثرها الإسطوانات الشرقية والمصرية منها بالخصوص، كما تأسست فرق تغني أدوار محمد عثمان وعبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وقصائد سلام حجازي وأبو العلا محمد وأدوار وتقاطق سيد درويش.

0: ومع افتتاح سوق الاسطوانات في الثلاثينات برزت عدة أغاني شعبية بصوت الشيخ العفريت، كما أنتج بعض الفنانين اليهود التونسيين عددا من الأغاني كانت في مجملها ضعيفة التأليف والتلحين.
1: كانت الموسيقى في تونس في بداية القرن العشرين قبل تأسيس الرشيدية تعتمد بالأساس على الإنشاد الصوفي وعلى المألوف الهزل، ومن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في بداية القرن العشرين أحمد الوافي اللي أثرى رصيد الموسيقى التونسية بعديد المقطوعات الغنائية مشحات وغيرها. ثم تربع على عرش الموسيقى في تونس عدد من الموسيقيين اللي فيهم من قدم من ليبيا وأتى بنوع جديد من الموسيقى ذات التأثير المصري أساسا، المشرقي المصري. وشركات التسجيل الفرنسوية وغيرها ساهمت في نشر عدد من الأغاني لهؤلاء المطربين اللي تعرفوا في ثلاثينات القرن الماضي، ربما من أبرزهم حبيبة مسيكا والشيخ العفريت وغيرهم.
2: بيضافون على الكهرباء الآن تحويل
3: ومسيكا. لا لا لا لا لا

0: هذا إضافة لانتشار الغناء الصوفي والشعبي في حواضر المدن والأغاني الريفية خارجها. وهذا ما دعا ثلة من المثقفين التونسيين يتقدمهم شيخ المدينة آنذاك مصطفى صفر إلى تأسيس الرشيدية. كان من أول شواغل هذه الجمعية جمع التراث الغنائي التونسي التقليدي والشعبي وتقديمه للجمهور، ثم العناية بالإنتاج من الأغاني والقصائد في مستوى أدبي وفني راقي. وبعثت لذلك لجنة أدبية ضمت خيرة أدباء تونس برئاسة شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ولجنة فنية برئاسة الشيخ محمد لصرم خليفه إثر ذلك الشيخ ميس الترنين.
1: أبرز العناصر الموسيقية اللي خلت الرشيدية تتألق وتبرز في مجال الإنتاج، وهو توفر عدد من المبدعين الاستثنائيين في مجال الشعر الغنائي والقصائد والأدب وغير ذلك، وفي الموسيقى والأداء اللي هما مجموعة من الشعراء ضم الشيخ العربي كبادي وجليل الدين النقاش وطاهر القصار ومحمود بورقيبة وحمد خير الدين، قائمة طويلة. وتكاد تتمحور الألحان حول شخصية خميس ترنان، وبعده هو بنسبة قليلة محمد تريكي، ثم يجي سي صالح المهدي وقدور السرافي في مرحلة لاحقة. توفر هالمبدعين هذوما خلى الرشيدية تتصدر المشهد الموسيقي في تونس وتقوم بالمكانة منتظر منها في دعم وإثراء الساحة الموسيقية في تونس في الأربعينات حتى الخمسينات ومشارف الستينات من القرن الماضي.
2: يا زهرة

0: من أهم الموسيقيين مايسترنا اللي يعتبر شيخ من شيوخ المالوف في بلادنا يحفظ، وتكونوا موسيقيين أخرين كيما محمد التريكي اللي هو متكون من قبل لكن ظهر بالأساس في فرقة الرشيدية، مقدر أسرار في وقايمة بدأت تكبر بشوية بشوية. الفرقة بتاع الرشيدية نشطت بصفة خاصة من وقت تكوين الرشيدية تأسيسها عام 34 حتى التأسيس لذاعة تقريب عام 57، خرجت عدد لبس به من العازفين اللي هما اتولاو أداء الأغاني والقصائد والملوف والمقطوعات والموشحات والبشارف والسماعيات.
1: فسحت هاتان اللجنتان المجال للإنتاج الجديد على المقامات والإيقاعات التونسية، ونظمت مباراة في تلحين أول أغنية ألفها علي الدعاجي يليم على الزين مصاب عينك عيني، ولحنها الشيخ ميس الترنان، وهي أول أغنية مسجلة بدفتر المعهد الرشيدي بتاريخ 10 سبتمبر 1935. وتألقت في غنائها الفنانة شافية رشدي التي كانت المطربة الوحيدة للجمعية الرشيدية. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد التريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون
2: مني. السيدة شافية رشدي من دار الرشيدية بتونس.

0: احلى تلعين.
1: فتح اثر ذلك باب الانتاج على مصراعيه، وقد كان مرتكزا على الهوايه، اي لم يكن لا الملحن ولا المؤلف يتقاضيان أي أجر. اشترك الملحنان خميس الترنان ومحمد التريكي في إنتاج عدد هام من القصائد، وشاركهم الشادلي مفتاح، وقد دور إصرار في وصالح المهدي في إنتاج المعزوفات على الأنماط التقليدية. انفرد الترنان في تلحين نوبة الخضرة في مقام النهوند، والمهدي بتلحين نوبات العجم مع شيران والزنكوله ومحير عراق ومحير سيكا. تواصل اجتهاد محمد التريكي وخميس الترنان في سنة 1935 في تطوير الأغنية التونسية، فجعل أبياتها تتنوع في التلحين والمقامات، وقد برز ذلك من خلال أغنية خميس الترنان اللي كويت نار المحبة من تأليف بلحسن بن شعبان. كما تناول الملحنون في أغانيهم براشدية أغلب المقامات التونسية والشرقية بطرق مختلفة، كانت أساسا لدراسة تلك المقامات باعتبارها من أبرز شواهدها.
2: فمامون عرش سهر بعد هو تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، هذا باش يكون عنده انعكاس كبير في مسار الرشيدية اللي كانت هي المسيطرة والهيكل الوحيد اللي هو في العاصمة، معناه تونس عاصمة كانت هي المركز الأساسي العمل الثقافي.
1: على إثر تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، أرغم مدير قسمها العربي الأستاذ عثمان الكعاك ومديرها الفني مصطفى بوشوشة الفنانين الراغبين في المشاركة في الإذاعة على الإنتاج الجديد أو تقديم التراث الشعبي والتقليدي، فكانت المطربة فضيلة ختمي تلحن لنفسها من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، وبرز المطرب علي الرياحي بإنتاجه.
3: وين يا بنت الهنشير، يا بنت الغلة والشجرة، بنت القمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت.
1: كما ظهر من الفنانين الشعبيين محمد النوري والمحجوب شقرون، وظهر صادق ثريا بأغانيها، ويوسف تميمي بأغاني إسماعيل الفرجاني، وبرزت فتحية خيري بإنتاج سيد شطة، وحاسبة رشدي بإنتاج محمد التريكي، وتربعت شافية رشدي على عرش الرشيدية.

إذن فترة ميزت بشخصيات موسيقية ربما من أبرزها صليحة على إطلاق فتحية خيري، حسيبة رشدي، أنا راشد اللي شاركت كذلك في الأعمال الرشيدية، وهذا من الكل يعني خلاه رصيد غنائي وسجلوا قبل ما تكون فرقة الإذاعة.

0: ساهم صوت صليحة في إعطاء أبعاد جمالية لما غنته في نطاق الرشيدية من جمال صوت وحسن أداء ورفعة ذوق جعلت التونسيين يلتفون حولها بمختلف شرائحهم. صليحة مطربة الرشيدية الأولى بل مطربة تونس في الأربعينات والخمسينات، فقد غنت جل أغانيها على تنوع نغماتها ومقاماتها وموضوعاتها في إطار مدرسة الرشيدية الفنية وبمشاركة كبار الملحنين خاصة العربي الكبادي وأحمد خير الدين وجلال الدين النقاش ومحمد المرزوقي وخميس الترنان ومحمد التريكي. كان محمد الجاموسي يأتي من حين لآخر من باريس لتقديم حفلات بأغاني من تأليفه وتلحينه، كما برز الهدي جويني بأغاني على نمط الفلامينكو.
1: لمن اللي غاروا مني قالوا لي ايش عجبك فيها،
0: وتواصل الإنتاج والعروض والحفلات بأبرز القاعات الفنية مع تمكن فني وتجاوب كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي بثت إذاعيا وسجلت على اسطوانات فيما بعد. واستمر الحال إلى أن تأسست أول فرقة للإذاعة التونسية في فيفري 1957 غداة الاستقلال، وقد كان الرهان على الأغنية والموسيقى التونسية مثل غيرهما من مجالات الثقافة التونسية في سبيل نحت المعالم المميزة للشخصية الحضارية الوطنية. وقد ضمت فرقة الإذاعة عند تأسيسها أبرز الموسيقيين والمغنيين الموجودين، وهم الذين سيكون لهم فيما بعد عميق الأثر في بلورة شخصية الأغنية التونسية الحديثة.
2: وفرقة إذاعة تكونت خذات في الواقع ثمرة ما قامت به الرشيدية في ميدان التكوين، يعني هي اللي كونت رشيدية، كونت العازفين ودربوا فيها عدد من المطربين، فالمجموعة الصوتية والعازفين اللي كونوا النواة الأولى بتاع فرقة الإذاعة هما اللي كانوا من خيرة ما أنشت الرشيدية. في الواقع أعتقد أنه دور الرشيدية في الإنتاج ضعف شوية بعد تكوين الرشيدية. العمل تواصل في الانتاج مع فرقة الإذاعة بعد ما تكونت، وتنجم تقول هي خذت المشعل عن الرشيدية، وبقى دور الرشيدية في التكوين مستمر وفي الانتاج مستمر، لكن الإذاعة أخذت السبق وهي اللي كانت تكفلت بمسألة الإنتاج.
0: هذا وقد لعبت الإذاعة التونسية بعد تأسيسها دورا بارزا في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وخصصت لأبرز المطربين حصصا إذاعية أسبوعية يعرضون فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة، وبذلك عاضدت الإذاعة مساعي الرشيدية في مجال دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره. ساهم في إثراء هذا العمل الفنان والملحن والباحث الأستاذ فتحي زغندة بمشاركة الأستاذ الهدي الموحلي مدير الجمعية الرشيدية، ومقتطفات من برنامج أم الأحسن غنات للمرحوم حمادي بن عثمان.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
0: أغنية الرشيدية
4: عمل صحفي لحنان الفرجان.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

ونار ودموعه والامل اللي انا طمعته وخليته يموت من الجوع.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل، مسلسل من تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.
1: سويدي سويدي عيشك، إيش تعمل إيش تعمل؟
2: كلمي ولا نسمعك.
1: بعد
2: كلمي
1: بعد السكين اسمحني يا سيدي المبروك.
2: إذا ما تقوليش الحق نسمعك.
1: بعد السكين شوي أنا أحس براحة جراحة عيش سويدي.
2: كلمي.
1: المالية صحيح جرى ذهب بصفر ريتها بعيوني سويدي.
2: وين خبوها؟
1: عند عبد الداي ونوين يرجو شيخ أحمد.
2: ومادي وماليش اش حصل؟ كلمي
1: سويدي. غشوه اعطوه كم شفضه وسكت.
2: اسمعي قولي له يعاوني ونعطيه ربع الشر.
1: سويدي ما ديما باش جماعته ماك تعرف راسها كاسح.
2: وانت عاونيني عارفي هي وين ونعطيك اللي تطلبي. هلاده خلخان. اسمعي غدوه فيها لقيت نستنيك هني ونسمع الاخبار. سمعتي؟ اذا سمع حد ولما جيتيش نقتلك.
1: سيدي
2: شد خوي هذه ليرة ذهب ليرة ليك. اي

0: ربي يحبها شاكر عطاها ربي خاف يذهب. يا حسرة ربي لا يحب الطماع ولا الكذاب ولا خوافة زهر. اهو ولد طريف عامر روحي عايز علينا.
1: اش بيك يا زهر؟ وين تشوفيني تربي عليه في الكلام؟ خاطر حبيت ربيحة وانت غيرة منها.
0: يا حسرة عليك ربيحة الشمس واني قمرة وانت وين؟ ايه ايه ما سلح كان في كلام انسان برا المبروك لبكيني وتكلم معاه.

0: الرغيب
1: وص يعقوب او شاكر قصة المجن ملي هبط سلاحه نهجم عليه
0: وربيحة هاي لحقاته
1: ربيحة ما تخوفش نكتفوهم الصوص
0: هاي
1: نقربوا للسدرات اللي وراه
0: هاي.

0: والعرس متأكد ربيح.
1: ربي رجع الغيبين على خير. شكر أخي، إيش بيك واقف بحد الماج؟
0: فيها 4 حمامات ولا 5 سديت عليهم يفهم. قلنا هن عملوا عليهم قدرة.
1: هي وشكون اللي يهبط؟
2: فين يشكون اللي يهبط؟ أنت ولا خايفة؟
1: أنا ورافع جاي ورايا. أرافع اجري يا رافع باش تهبط للماجن.
0: يمكن ما يوافقش
1: مع هزليخة، لازم يوافق.
3: يا هزليخة يشوفوا عم شاكر وربيحة كيفاش يحصلوا مبلوك لفيني يفكوا لك ليحة، واني وانتي نشدوه من شنابتنا كيف الفار.
2: اسمع رافع، اذا كانك راجل تهبط للماجن راه فيه حمامات
3: وتعطيني زول فضلي لي هني وانسى هزليخة.
2: خوذ بركة رافع خوذ، اما اسمع هز معاك عصا وما تخافش من الظلام، الماجن شايح من المين، اضرب قاع الماجن واعمل الحس الحمامات يخرجوا من الباب واني نحصلهم.
4: حتى هني نزل مع رافع.
1: هي انزلي حطيتي شجاعه.
4: نحب نولي كيفك ربيح.

0: إبراهيم.
1: ها حضر روحك، هم لاهين.
0: شاكر حسن، نهز منه السلاح، هذه فرصة.
1: نزوهم الاثنين، عنا معاهم حساب.
0: ايه
1: إبراهيم،
0: ها
1: ثم زوز حسين.
0: يا والله صر يمكن جلولو هاشم. استنى نثبت
1: البدلبت، هم نثبت ما ظنوا شي تابلو. اليوم نهار شاكر،

0: رجال حصلنا زوز. اضرب العصا اضرب
1: العصا على الزناخه ما عادش تعطيهين
0: حتى في المهل انت تعارك ورافع
1: خوفي بالغوم.
0: اضرب اضرب اضرب صحيت
1: هاي هاي
0: هاي ثالثه صحيت اضرب اضرب ورافع مازال زوز اضرب جايبهم بعد ما خليني نعرض لهم وانت حط لي الباقيات فهمتي؟
2: اش الاحوال عندكم مشاكل؟
0: كيف ما خليتونا؟ وانتم؟
2: احنا نشغلنا عليكم
3: الزعمة ولا مشهورين على
4: انزل هاشم هذه فرصتنا فرصه باش نتصالحوا معهم انزل يا راجل
5: انا عارف شكرا ايوه في راسك يا حجيت
0: اعطيه العصا ازليخه ازليخه تسمعي فيا اعطيه العصا اعطيه العصا اضرب اضرب اضرب رافع اضرب انت رافع اضرب ما تخافش
5: هذه فرصه نهربوا يا ابراهيم نهربوا
4: حتى دخلنا موصلتنا ومع الكلام لكن كيفاش نهرب
5: ندور ورا السدره ونهبطوا مع الواد وكيف نوصلوا زيتونات نقحصوا نهرب هاي هاي هاي حتى بكرها وين هابط فيسع ابراهيم فيسع
4: اللي نذب

0: احميني احميني على خويا. ارفع ما تخافش ارفع.
1: اسمع رفع
0: على خويا احميني على
1: خويا. امر برفع امر ما تخافش.
0: نبي على خويا مش باهي.
1: انا حليل الباب اوين الضوء وزليخة وينها؟ اسمع رفع اسمع رد بالك امر بالحنش خليه يبعد عليها. اضرب اضرب اني ما نجمش نعبطلك الباب ضيق وزليخه دايخه. انت راجل رافع ما تخافش.
2: يا عيال شوفوا ما عارفين من وين. ها تويك ومالكم
1: قطعيه قطعيه.
2: وينك يا جلود الدريه مختار؟
3: هاشم اركب هاشم اركب خلينا نحصلوهم ونصلحوا الوضع. اركب هاشم
4: قصوا الحصان لازم نشدهم.
3: علاش؟
4: شكون مازال يخاف؟ احنا واحد زبون قدرة مشينا في وقت ما يصلحوش.
3: اهو بكار اهو بكار لحقهم.
4: مازال ما يوصلش يسبقوه. هذا فرسان كسر الجام راح مازال الحي.
0: رفع اخي تكلم رافع اهلا اني مات. رافع اخويا اهدف الكلب شاك اهدفة هذا الكلب يعاونهم ويونسهم. ها هو
1: باهي باهي امشي نهرب. رافع وينك يا رافع؟ ما تخافش ما تخافش انت رجال.
5: هربي هنش هرب
1: وش لها؟ اسمع رافع هو الكلب يعاونك صحيت ما تخافش انت رجال.
0: عاونه يا سيدي ربي عاونه يا ربي

0: جلول ارجع ارجع.
1: بكار خلط علينا، كيفاش نرجع؟
0: بكار ارجع، هربوا، عندهم خيل ومسلحين،
2: وحنا عندنا كل شيء. هاشم احنا ثلاثة وهم اثنين، هيا عاونوني عاونوني ولوم نحطلهم.
0: يمكن يموت منا واحد، ها بارود وهم يدافعوا ارواحهم وما هزوا نجري. ارجعوا خلنا نعملوا رايح.
2: هذا عبد الداي،
3: هربوا.
0: قلت ما تبعوهمش خير، اشكون يعرف يمكن نجمعتهم مش بعد.
3: عملت برايا يا هاشم، ما هزوا شيء، هيا نرجعوا كشفهم ربي.
4: رافعوا وزليخه في الماجد وحنش هاجم عليهم، هيا نرجعوا هيا.

0: براسة.
1: اهرب اهرب رافع.
2: اوقع يا عمي لا تستعمل.
1: الحمد لله يا ربي.
0: زيد عليه كمل عليه صحيت. اضربه اضربه حتى لين ما عادش يتحرك على راسه. هي هي هي هي في راسه. صحيت صحيت تاخرتي يا ربيحة.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، فريو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%. بكلفة تجاوزت 400,000 دينار تم الانتهاء من أشغال مشروع التوسعة لمركز الإعلامية الموجهة للطفل بكابس، مشروع سيقدم الإضافة من حيث توفير الظروف الملائمة لتنمية قدرات الأطفال في مجال الإعلامية والتعامل مع التقنيات الحديثة. تم إدراج جسر أجيم الجرف وتوسعة محطة تحلية مياه البحر بمزرية، إضافة إلى وحدة تثمين النفايات ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. دوليا، أغارت مسيرة للاحتلال الصهيوني اليوم على محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة وسط تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء المنطقة وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,074 شهيدا و 173,537 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الخميس. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل ونستهلها بأبرز العناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن رجة جرجيس ثالثة ارتدادية. غدا انطلاق مناقشة مشروع مخطط تنمية للفترة 2026-2030 صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في العالم تقدم في المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران بالدوحة. أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسن حمدية أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنينة والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريتشارا تعد الرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمسية. وبيّن حسن حمدية أن هذا التسلسل يعد أمرا طبيعيا إذ تكون قوة الرجات الارتدادية عادة أقل من قوة الرجة الرئيسية. وأكد حمدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط ويرتبط بالحركة الطبيعية لديناميكية الأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشطة، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمبانية، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بشراكة مع نادي الشباب والعلم طيلة شهر جويلية الجارية الدورة الأولى من أكاديمية الصيف الذكية، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية وسط المدينة. المندوبة الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بالجهة محسن الرحالة يضيف متابعة منها الزميل سيد العكروت.
3: الأكاديمية هذه فيها برشا أنشطة علمية وتثقيفية حياتية وتطوير المهارات في الروبوتيك والبرمجة وغيرها. البرامج هذه كلها تم في افتتاح الدورة هذه وبحضور أكثر من 85 تلميذ وتلميذة في سنوات الابتدائي والثانوي، أطرها مؤثرون وأساتذة من مؤسسات الطفولة وخاصة نادي أطفال مركب الطفولة بالإعلامية، مركب هذا اللي يحتضن الدورة هذه بالاشتراك مع الإطارات والمتطوعين. الشير هذا دعوة لكل الأولياء اللي يحبوا ويحضروا معنا وكي يستفيدوا صغيرات المرحلة بها. هي الطاقة الاستيعاب بصراحة بدأت باش توفى، وإن شاء الله مع بعضنا نعمل حاجة باهية للصغيرات، لأن همنا الوحيد في البلاد هو المصلحة الفضلة للطفل.
2: في إطار مشروع النفاذ للجميع احتضنت ولاية قابس اليوم لقاء تفاعلي حواري حول النفاذ للمعلومة الفلاحية نظمته جمعية مواطنة وتنمية مستدامة. لقاء جمع عدد من ممثلي الإدارات وبلدية شنين النحالة وعدد من الشباب ممثلي 6 مناطق ريفية للبحث في آليات الوصول للمعلومة الفلاحية بشكل متكافئ ويسير. منسقة الملتقى عن جمعية مواطنة وتنمية مستدامة إيمان الكاسمي تتحدث للزميلة هند رزقة.
4: مائدة مستديرة من الحوار حول الحق في النفاذ إلى المعلومة في المجال الفلاحي. الهدف من النشاط هذا اللي هو خلق فضاء حواري ما بين السلطة المحلية والإدارات الجهوية ومواطنين. لهني للشباب كان حاضر معنا يمثل 6 مناطق ريفية اللي هم بني زلط المطماطة، لمدو، شنني، بوشماء، غنوش، المطوية والعكاريت. دونك كانت فرصة لطرح مجموعة من الأسئلة اللي قد تم تحضيرها يعني في الإطار هذايا حول موضوع الحق في النفاذ إلى المعلومة. ركزت بالأساس كيفاش يعني تم رقمنة المعلومة الفلاحية وتوفيرها للعموم، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الفلاحي والتكوين، وكيفاش يعني نعزز حق النفاذ إلى المعلومة ونفعلوه، بالإضافة إلى التنسيق يعني ما بين مختلف المؤسسات للحصول على المعلومة الفلاحية. النشاط هذايا يندرج في إطار مشروع النفاذ للجميع، هو مشروع تقوم به جمعية مواطنة تنمية مستدامة بالشراكة مع جمعية إعمار وتواصل للتنمية منتدى المبادرة للتنمية المحلية بالمطوية.
2: إلى الشأن الوطني، أعلنت وزارة

0: التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاقية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من يوم الغد وإلى غاية 5 جويلية 2026 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط غدا لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. كما قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم مكتب برمجة اجتماعات على مستوى كل أقليم تجمع نواب الأقليم تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 والمشاريع التنموية المبرمجة به. وتشهد الاجتماعات حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنامة. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالية اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب نشرته على صفحتها بمنصة الفيسبوك. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحرية إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على أثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم وإلى غاية غدا. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,074 شهيدا و173,537 مصابا حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأوضحت ذات المصادر أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 4 شهداء و12 مصابا. في الأثناء سلمت حركة حماس الوسطاء في القاهرة ردها على وثيقة التعديلات المتعلقة بترتيبات إدارة قطاع غزة مع الإبقاء على معظم مواقفها السابقة وفق ما أفاد به تقرير صحفي. وبحسب التقرير لا تزال نقاط الخلاف الرئيسية قائمة خصوصا مستقبل سلاح الحركة. وقع لبنان وسوريا اليوم اتفاق لتشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة في خطوة. قالت بيروت ودمشق أنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وذلك خلال زيارة رسمية أجرها وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى العاصمة اللبنانية بيروت. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني ما زلنا نعد أنفسنا في حالة حرب ولم نضيع الوقت وعززنا قدراتنا الدفاعية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الليل، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. المحاد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن رجة جرجيس الثالثة ارتدادية. غدا انطلاق مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 صلب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في العالم تقدم في المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران بالدوحة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الإمبراطورية الأكادية هي أول إمبراطورية موحدة عرفها التاريخ في منطقة بلاد الرافدين العراق حاليا،
2: وقد تأسست حوالي سنة 1334 قبل الميلاد على يد الملك شاروكين. امتدت هذه المملكة في مناطق واسعة شملت أجزاء من العراق الحالي وسوريا، ووحدت المدن السومرية والأكادية تحت سلطة مركزية قوية. اتخذت الإمبراطورية الأكادية من مدينة أكد عاصمة لها، رغم أن موقع هذه المدينة لم يكتشف بعد بدقة حتى اليوم. وقد تميزت الدولة الأكادية بتنظيم إداري وعسكري متطور، حيث اعتمد الملك المؤسس شاروكين على جيش قوي مكنه من توسيع نفوذ الإمبراطورية والسيطرة على طرق التجارة المهمة في الشرق الأدنى القديم. كان الأكاديون شعبا ساميا، وقد تأثروا كثيرا بالحضارة السومرية السابقة، فاستفادوا من نظام الكتابة المسمارية ومن الإنجازات العلمية والدينية للسومريين. ومع ذلك ساهموا في نشر اللغة الأكادية التي أصبحت لغة الإدارة والتجارة في المنطقة لعدة قرون. بعد وفاة الملك المؤسس شاروكين وصل خلفاؤه توسيع الإمبراطورية، ومن أشهرهم الملك نارام سين الذي اعتبر نفسه ذا مكانة مقدسة. لكن المملكة بدأت تضعف بسبب الثورات الداخلية والهجمات الخارجية، مما أدى إلى سقوطها حوالي العام 2154 قبل الميلاد. تعد المملكة الأكادية مرحلة مهمة في تاريخ الحضارة القديمة، لأنها أرست فكرة الدولة الموحدة وأسهمت في تطوير الإدارة والجيش والثقافة في بلاد الرافدين، وكان لها تأثير كبير على الحضارات التي جاءت بعدها.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: السلام عليكم. مشينا مشينا 1 2 3.
6: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا، حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم إياه بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرة جديدة وموعد جديد مع أنوار المهرجانات، السهرة اللي مش ترافقكم إن شاء الله طيلة الشبكة الصيفية وسهرة كل خميس. نطوف معا بين أجمل المهرجانات الصيفية وأكيد ننقل لكم أصداء المسارح، نبض الجماهير، أجمل الحفلات وطبعا العروض الفنية والثقافية. على امتداد تقريبا ساعتين إلى أربعة نعيشوا مع بعضنا أجواء الاحتفال وأكيد نستعرض أهم المحطات والفعاليات ونفتح كذلك نوافذ على كواليس المهرجانات اللي تضيء ليالي الصيف. كونوا برفقتنا في رحلة نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم، رحلة تمتزج فيها الكلمة بالنغمة والصوت أكيد بالصورة اللي يرسمها الخيال. مرحبا بكل مستمعينا، كل من اختار الرفقة والمتابعة، كل من اختار موجات الأولى والحرة في متابعة أنوار المهرجانات حيث تبدأ الحكاية من الآن ولا تنطفئ الأنوار إلا عند منتصف الليل. مرحبا بالجميع في العدد الأول أنوار المهرجانات رفقكم بها أو من خلالها سهرة كل خميس، يخرجها فنيا زميل يرشيد بوزاخر ومعكم من أمام الميكروفون ليلى بعجيلة. والانطلاقة خلينا نرجع شوية بالذكريات باعتبار أنه أهم المهرجانات ما زالت لم تنطلق بعد، فنرجع بالذكريات وتحديدا كرتاج 1997. تحية لتونس لأنه تعودوا كل فنان يزور تونس إلا ما يقدم تحية لتونس ولجمهور تونس كما قدمت نجوى كرم هذه التحية. عزك دايم يا قرطاج.

من أروع ومن أجمل سهرات قرطاج سنة 1997، ومن أروع كذلك حفلات معناها قدمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم على ركح قرطاج، وعلى هي كان لها أكثر من حضور في معناها مهرجاناتنا الصيفية، ولكن هذا كان أجمل حضور لها الحقيقة سنة 1997. وغابت فترة نجوى كرم ثم عادت، لكن العودة ما كانتش بنفس المستوى اللي انطلقت به في مهرجانات خاصة تونس. فحبينا الليلة كما قلت باعتبار أنه احنا هي سهرة مخصصة لمواكبة المهرجانات الصيفية، والمهرجانات لم تنطلق بعد، وفما مهرجانات اللي أفسحت عن برمجتها، وفما برمجة في معناها في العديد من الدورات الجديدة لدورة سناب تبع 2026 ما زالت لم تكتمل بعد. وإن شاء الله أكيد شنو فيكم بكل جديد من خلال سهرتنا الأسبوعية أنوار المهرجانات نقابلكم فيها سهرة كل خميس. حبينا كذلك على طريقتنا ربما الخاصة نتذكر أصدقاء تونس وأحباء تونس وأصدقاء مهرجانات تونس. حبينا نتذكر الأسماء اللي تقريبا كانت كل يعني كل صائفة إلا وتسجل حضورها على أركاح مهرجاناتنا، ولكن عمره ما كان الحضور فيه تكرار، وعمره ما كان الحضور ممل، بالعكس كان في كل مرة يزيد الحنين أكثر ويزيد الأعجاب أكثر وربما الحب أكثر، لأنه علاقة حب هي بالفعل أحيانا تتولد معناها بين الفنان والجمهور، كالعلاقة اللي ربطت الفنان القدير الراحل هاني شاكر بتونس وبمهرجانات تونس. هاني شاكر صديق تونس وحبيب تونس وصديق كل التونسيين، وحضوره كان دائما فيه جمال في كل مهرجاناتنا الصيفية من كرتاج الحمامات البنزرت الجابس الأوليس جربة لكل المهرجانات اللي سجل فيها حضوره، كان حضور من أجمل حقيقة وأرقى الحضور لمهرجانات تونس. فعلى طريقتنا الخاصة نذكر مع بعضنا أكيد هاني شاكر، وحين يذكر الاسم فقط أو يذكر الحديث عن الغناء العربي الأصيل فأكيد ما يحضر نجم نستحضره لاسم الفنان الراحل هاني شاكر اللي مازال كي غدرنا ماي 2026. الصوت اللي ارتبط بالرومانسية الراقية، الصوت اللي ارتبط بالأغنية اللي احترمت الكلمة واللحن واستحق عن جدارة لقب أمير الغناء العربي. كان الجمهور التونسي نصيب وافر من هذا اللقاء الفني واللقاءات خلينا نقول الفنية الجميلة. كان هاني شاكر من الفنانين العرب اللي حافظوا على حضورهم في المهرجانات التونسية، في مقدمتها مهرجان كرتاج الدولي، لجانب بطبيعة كما قلت مشاركته في عديد المهرجانات الصيفية داخل تونس. كل زيارة لتونس كان اللقاء يتجاوز حدود الحفل الغنائي ويصبح موعد متجدد بين فنان أحب تونس وجمهور عرف كيفاش يبادلوا المحبة والوفاء، وكان الجمهور يردد معاه أشهر أغانيه. وامتاز هاني شاكر على ركح المهرجانات التونسية بحضور هادئ أداء رصين، وكان يحرص دائما على تقديم وصلات غنائية تمزج بين كلاسيكيات وأعماله الحديثة، وحافظ على هيك ربما الخيط الرفيع اللي ربطه بجمهوره على امتداد أكثر من 5 عقود. وبرحيل أكيد هاني شاكر فقدت الساحة الفنية العربية واحد من أبرز الأصوات أو الأصوات اللي حافظت على هوية الأغنية العربية، لكن بتبيع حضوره يظل خالد في ذاكرة المهرجانات، في ذاكرتنا، في وجدين كل من صفق لهاني شاكر تحت سماء تونس، وين كانت الموسيقى دايما عنوان لل محبة، وكانت تونس محطة عزيزة جدا في مسيرته الفنية. هذا كان يأكده هاني شاكر الله يرحمه في كل تصريحاته الإعلامية. خذينا أغنية من الأغاني اللي حبتها الناس الكل واللي ديما كان يصافح بها هاني شاكر جمهوره في تونس. رجعنا بكم لذاكرة كرتاج 1998 على التحكية.

علي الضحكه يا علي بصوت الفنان الراحل هاني شاكر. رجعنا بكم بالذاكره لسنه 1998، حضور راقي جدا وجميل جدا على ركح كرتاج الدولي لهاني شاكر. توقيتنا 10:32 دقيقه، مساء الخير ومرحبا بكم ديما معنا على موجات الاولى والحره في سهره المهرجانات وانوار المهرجانات. وكما قلت هي الليله نعتبرها اكيد حوصله، ربما باش نرجعوا حوصله على اهم ما قدمت مهرجاناتنا صيفه 2025. وكذلك هذه حبيناها لمسة وفاة الفنان الراحل هاني شاكر، نتجول هنا وهناك بين السهرات القديمة والجديدة في انتظار إن شاء الله تنطلق الدورة الجديدة لمهرجانات صيف 2026. أكيد باش نكونوا معاكم، مهرجاناتنا اللي هي قريبة باش نكونوا على عين المكان ونقل إن شاء الله بالصوت والصورة بالطبيعة، والمهرجانات البعيدة نواكبها ونحاول أن نكون العين الثالثة حتى نعطيكم دائما أكيد الجديد وكل ما يحدث أكيد في المشهد الثقافي بصفة عامة. تحية المستمعين الكرام اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع، وشكرا لكم اخترتوا موجاتنا. تحية هاجر، شكرا على الرفقة والمتابعة هاجر غدياني، شكرا ليك تسمع معنا أكيد أنا بعشا أكل أنت تحب تسمعها معنا الليلة. تحية ليك وكل من حولك في الاستماع. والعرض اللي باش نسمعوه الآن عرض خليني نقول خاص جدا. علاش خاص؟ على خطر وقت اللي يصبح الجمهور هو النجم. شرع بكم العرض كارتاج تغني 2025 في أمسية الحقيقة كانت استثنائية، احتضنها المسرح الأثري في كارتاج والتأم. خليني نقول عشاق الموسيقى والطرب كانوا في عرض فني مختلف حمل عنوان كارتاج تغني 2025. هو عرض يقوم على فكرة مبتكرة معناها تخلي الجمهور شريك أساسي في صناعة الفرجة، والحاضرين هم اللي تحولوا إلى كورال كبير يردد أشهر الأغاني التونسية وكذلك العربية في أجواء الحقيقة كانت أجمل وأروع ما يمكن، رائعة جدا، أجواء احتفالية مميزة. قاد العرض الأوركستري في توزيع موسيقي حي طبعا، ومتزجة الأصوات الجماعية بعزف آلات في تجربة فنية تحتفي بالذكرى الموسيقية المشتركة وتعيد إحياء أعمال خالدة أحبها الجمهور وعشقها على اختلاف الأجيال. لأنه مثلا كما المقطع والمقاطع اللي باش نسمعوها توا المقتطفات راهي بعيدة كل البعد، ولكن معناها الجمهور كان حاضر بمختلف الأجيال بالأغاني القديمة والجديدة، وكان اعتمد العرض على التفاعل المباشر مع الحضور في مشهد يجسد العلاقة الوثيقة بين الفن والجمهور، وهذا الجميل في الموضوع الكل. عرض كارتاج تغني تميز بكونه ما يراهنش على نجم واحد، خلى كل حاضر معناها بطل في السهرة هذه، وتوحدت الأصوات في أداء جماعي عكس روح المشاركة وكذلك الانتماء للموسيقى، وهذا ما أكسب ربما العرض نجاح لافت وإقبال جماهيري كبير برشا. والنوع هذا من العروض يأكد أن الموسيقى ما هيش مجرد أداء على الركح، هي تجربة إنسانية تجمع الناس حول الأغنية الجميلة وتمنح كذلك الجمهور فرصة حتى يعيش الفن لا كمشاهد فقط بل كمشارك وصانع كذلك للحظة الفنية، كما جاء في عرض كارتاج تغني. باش نسمعوا أنا بعشقك لكل المحبي هذا النغم ومقاطع أخرى من طبعا تكون هي مقتطفات من عرض كارتاج تغني 2025. شكرا لك هجرة على تفاعلك معنا، تحية ليك وهذا النغم ليك ولكل محبي ميتها.

هذه كما قلت هي مقتطفات من عرض كارتاج تغني 2025 سنة الفارطة، حفل موسيقي الحقيقة كان احتفال بالصوت الجماعي. شفت الحضور تبارك الله الجماهير التونسية، كان كذلك احتفاء بالأغنية اللي تجمع وما تفرقش، بالمسرح الأثري بكارتاج اللي يواصل احتضان مثل هالمبادرات الفنية المبتكرة حتى يظل أكيد فضاء يلتقي فيه التاريخ بالإبداع، وتلتقي فيه كذلك الأصوات على حب الموسيقى، وهذا اللي هو معروف على الجمهور التونسي. من السهرات أو ربما خلينا نقول من الأصوات الغائبة والعائدة بعد سنوات، والحقيقة ما كانش مستوى الإقبال هو اللافت فقط في سهرة ناس الغيوان السنة الفارطة اللي اقترحها مهرجان الحمامات الدولي في تونس على جمهوره، لكن أيضا تنوعوا بين من يمكن جرف الحنين إلى مسرح الهواء الطلق.

0: ربما ذكرى ولحن وكلمة أو حلم وتمرد وبين شباب جاءوا زادة باش يكتشفوا لأنه شباب اليوم ربما ما عندهمش دراية كافية على هذه المجموعة العريقة نسل الغيوان جاءوا ليكتشفوا أغاني تدفعها أصلتها للتعبير عن السنين وكذلك على الأجيال. سهرة نسل الغيوان مهرجان حمامات الدولي صيف 2025 أكدت مرة أخرى أنه أغاني نسل الغيوان مازلت حالة وكذلك عندها وقع خاص على الجمهور التونسي بالرغم من أنه معناها يكون كل صيف أمام عرض كبير من أنماط موسيقية يتزايد عددها سنة بعد أخرى، لكن كما قلت هذا الحضور اللي كان لافت للنظر وهذا النجاح الكبير لناس الغيوان في مهرجان حمامات الدولي 2025 إن شاء الله تكرر مثل هذه العروض المحترمة على أركاح مهرجاناتنا. ونرجع احنا زادة بالذاكرة للسنة الفارتة ومقتطفات من سهرة ناس الغيوان.
1: ومهد الدنيا مهمومة فيها الانفوس ولات مضيومة وبنادم ولا عباد اللومة، المسكين في همومه سير يلالي عاين في الفقيس عومة محمومة، لا حرمة بقات لا دين لا عبادة، خرجت الشهادة من قلوب معلومة، كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيانا جدانا الفعال مدمومة، عمروا الحباسات بطفال مهمومة، وماتوا الرجال برسايل ملغومة، شي لقى كل ما بغى يلقاه القاه، كل يوم مع الخليلة ملقاه يبيع القرض ويضحك عليه من شراه، وشي بالشوا وقطيبات صالات نسواز ولي فرويدو مير ولي فرويدو بير، فطوره وغداه وعشاه ويصول بسيف وممضاه، وشي القفيفة غالبه الأرض فراش والسماء غطاه، عين في الغيس من قدام والقفاه، اوه واه واه واه هذا حال دنيا الله، ومهمومة يا خي مهمومة هاد الدنيا مهمومة.

0: مجموعة نس الغيوان كما قلت في سهرة مهرجان حمامة الدولي من أنجحها كذلك السهرات، وطبعا الفرقة اللي نعرفوا تأسيسها مطلع السبعينات، وفرقة قدمت العديد والعديد من الأعمال اللي تتعلق بأكيد غنات على المشاكل الاجتماعية، غنات على الإنسانية، غنات يعني أعمالها كلها محترمة جدا. غابت صحيح فترة عن تونس ومهرجانات تونس، لكن سجلت حضور مهم السنة الفارتة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فما سهرات مبرمجة لصائفة 2026. هذا الجزء الأول من أنوار المهرجانات معكم الليلة في العدد الأول، وأكيد بعد قليل بعد ما نفسح المجال لزميلي عمر في موجز 11 للأخبار نرجع نواصل معكم في الجزء الثاني، بتشوفوا بزادة مقاطع أخرى نستمعوا لمهرجانات 2025، ونعطيكم بعض ما حدد إلى حد هذه اللحظة من فقرات وبرمجة لمهرجانات صائفة 2026. خليكم معنا ومرحبا بكم.
1: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة، تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بعجيلة. موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. أكد رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان حامدي أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الدرجة الارتدادية الثانية التي أعقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالشراكة مع نادي الشباب والعلم طيلة شهر جويلية الجاري الدورة الأولى من أكاديمية الصيف الذكي، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية وسط المدينة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026 ابتداء من غد الجمعة 3 جويلية وإلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية 2026. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط غدا الجمعة لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. دوليا ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقاهي في منطقة الحجاز وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 وفيات و20 جريحا وفق أحدث حصيلة أعلنتها منظومة الإسعاف المحلية. نهاية الموجز في أمان الله.
5: السلام عليكم. مشينا. 1 2 3 4.
0: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات وبحبك.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود لأني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم يا بحضوركم وبغيابكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: جنان مع ليلى بوعجيله.

مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. رجعنا في الجزء الثاني بعد موجز الاخبار، نوصل معكم في انوار المهرجانات ودائما مع اجواء المهرجانات. نرجع معكم السهره، هي كذلك الحقيقه نعتبروها سهره مهمه ومن اجمل سهرات كارتاج 2023. علاش؟ خاطر فيها برشا ميزات. اول حاجه انه الفنان باش نتحدث عليه الان هو اللي اول مره يقف على ركح كارتاج، ومن اللحظات الاولى لانطلاق السهره بدا واضح أن الجمهور جاء على موعد مع تجربة فنية مختلفة. امتزجت الأغنية التونسية بروح معاصرة قدم من خلالها الفنان التونسي رؤوف ماهر باقة من أعماله اللي عرفت الحقيقة بتقديمها، معناها بصدق الأحساس وبقربها من المستمع. كان الحضور يتفاعل معاه لحظة بلحظة بين تصفيق وردود فعل عفوية مليت مدارج المسرح الأثري. الحفل ما كانش مجرد عرض غنائي، كان رحلة موسيقية مهمة تنقل فيها بذكاء كبير برشا رؤوف ماهر بين الإيقاع الهادئ والنغمة الحماسية، وقدم قراءة جديدة للأغنية الشبابية التونسية، وطبعا ديما حفاظه واضح وبصمته واضحة في الروح الأصيلة اللي تميز الهوية الفنية. في أجواء كارتاج الساحرة نجم نقول التقى التاريخ بالموسيقى، بدأ المشهد كأنه

0: روحة مكتملة، صوت جميل، جمهور وفي، مسرح احتضن عبر عقود أسماء كان خلدها الزمن بتبيعها، وأضاف لها هذا اللقاء صفحة جديدة من ذاكرة مهرجان كارتاج التونسي مفيش شك. وكان أسد الاستتارة على سهرة رؤوف ماهر في كارتاج، لكن صدى الأغاني بقى معلق في الأفق وشاهد على ليلة أخرى من ليالي الفن التي لا تنسى، وبقات أنوار المهرجان مهرجان طبعا هي عنوان دائم للفرح وللإبداع في كارتاج، في الحمامات، في بنزرت، في سوسة، في جابس، في جربة، في مدنين، في تطاوين، في كل مكان. أكيد احنا نسعد بمثل هذه اللقاءات الفنية خاصة لتكون بإمضاء تونسي، ونتمنى لها دوما النجاح والتوفيق كما كانت سهرة رؤوف ماهر ناجحة على ركح كارتاج. أكيد بشي فجأة نسنا زادة بحضور، إن شاء الله يا ربي يكون حضور جميل ومتميز. كارتاج 2023 رؤوف ماهر.
1: سما ديب وتراب جنب وجود جدنا وثينا، لنفرق بيض بالصمر ولا تحوك لفتان فينا، ولولا السواد فات القمر ولا بدر نور علينا، يا حديثنا عمر عن عمر وبلقاء كتبت ايدينا وبالقاء، رسمت ايدينا وبالامل عزفت ايدينا

التاريخ والحاضر علي ينادي. شمت رمل الوطن ريت اسماهم الهوش بنزدير الجرب وعد خباجي وعلي

0: سمعناهم ايه وفما اللي يقولوا علينا ورا البلايك خاديله
1: ايه الغالي
0: فاحداث بالقردان زعزعنا ضما بجيوشنا وامنا وحرصنا يا دموع الصاديه الكحكاح في الميدان عشنا معاهم يا وشرق وجنوب.

وحلم اجيال ومونتها وشرابها عما بعتها تونس محل بدم شرين اطرابها من

باش نسلم عليكم بطريقتي، خاطر علاش انا الدنيا كل بدلتها تو، خاطر قد ما بنحكي قد ما شنو حسيت وجودكم الليله حاجه اخرى. الناس اللي جبني من اخر نقطه في جنوبنا، اهلي اللي جوني من برا، اللي جوني من زرت تونس من كل اليوم، باش يبقى لي دين كبير برشا. الحل الوحيد نسلم عليكم بطريقتي. Thank you.

على الجنوب الزين. سلام الوسطنا سيدي موسى والقروان والقصرين. السلام أمانة جنتوبة

الأرض خاوة خاوة وفينيب يا خير يا أخوي وفي المغرب

0: تصلوا على النبي. صلوا على النبي الناس الكل. كنا عرب وخوت دم ودين ويا قدس
1: يا قدس يا قدس
0: الله أكبر الله. سلام

0: أكيد من أجمل سهرة روف ماهر كما قلت هي سهرة الأولى ليها في معنى على ركح كارتاج الدولي. إن شاء الله تتكرر أكيد سهرة أخرى مواعيد أخرى في صيفة 2026 وقريبا إن شاء الله ناخذ فكرة على برمجة حروض هذه السنة. شمشي واللون آخر ولون طربي المرة هذه وحضور آخر هو كذلك في الدورة الفارتة دورة 59 كارتاج الدولي تعرفوا السنة هي الستينية دورة 2025 اللي تنزلت ضمن مرور 50 سنة على رحيل سيدة الدرب العربي وكوكب الشرق سيدة أم كلثوم وخصصت هذه السهرة التربية لاستعادة أبرز أعمال أم كلثوم اللي مازالت حاضرة في الذاكرة الجماعية. هو لما حالة سبقها برشا لغت وعليش ما غنوش فنانين توينسا لأم كلثوم. احنا زاد عنا أصوات مهمة وعنا أصوات جميلة وعنا أصوات قوية وعنا أصوات نجم تغني لأم كلثوم. لماذا لم يتم دعوة الأصوات التونسية؟ ولكن الحقيقة ما نعرفوش هل أنه معنى عليش الاختيار هذا ربما هو التكريم أرادوه المشرفين على هذه الدورة وعلى هذه التظاهرة لأنه كما قلت هي مرور 50 سنة على رحيل سيدة الطرب العربي أم كلثوم. حبوا يكون مصري 100% فجاءت الجميلة وصاحبة الصوت الرقيق والفنانة مي فاروق وبدأت يعني توابير كما قولوا وصفوف الجماهير من العشية تقريبا أمام المسرح. والميزة الأساسية ربما في أداء مي فاروق أنها ما تقلدش أم كلثوم في صوتها، هي تأدي الأم كلثوم فقط لكنها تملك صوت قوي، صوت قادر على التلوين المقامي وكذلك التعامل مع الجمل الطربية الطويلة بمرونة وبراحة كبيرة جدا. وبدأ أدائها يعني جميل وفيه فيه في جمال فيه عذوبة فيه يجمع بين الأصالة وكما قلت الحفاظ على الأغنية كما جات من دون إخلال وأكيد يبقي على روح النص الموسيقي في مقابل اجتهاد محسوب في التفاصيل الصوتية طبعا للفنانة مي فاروق. رفقتها الفرقة اللي رفقت مي فاروق هي فرقة تونسية معناها فيها عازفين متميزين تبارك الله عليهم. تولى قيادتها المايسترو محمد الأسود اللي حافظ هو كذلك على الانسجام والتناغم بين الآلات الوترية وهذا يحسب والآلات الإيقاعية بالطبيعة شيء اللي ساعد على إبراز طبيعة هذه الأعمال الكلاسيكية من دون مبالغة في التوزيع أو البحث عن عناصر تجديد خارجة عن السياق، هذا يحسب طبعا لفرقتنا التونسية. وكانت الفنانة كما قلت مي فاروق المصرية والفرقة كانت تونسية وكان حفل من أروع ما قدمت مي فاروق. وكما قالت هي زادة بعد نهاية الحفل قالت أنه شرف كبير ومسؤولية ضخمة جدا، أولا أني أحيي ذكرى أم كلثوم وفي مش في أي مكان على مسرح كارتاج الدولي. نسمع شوية مع مي فاروق ثم نرجع.
1: من الحب وسرت الحب وظلم الحب

يمكن تزين ركح كرتاج دولي خلال هذا الحفل بسينوغرافيا مميزة انسجمت الألوان مع صور متعددة لمواقع تراثية من الجمهورية التونسية. كذلك لغة الجسد سجلت حضورها وبقوة عفوا من خلال كوريغرافيا قدمتها بالي سهم بالخوجة, وكانت الجمهور انتشى الحقيقة مع هذا العرض في كل تفاصيله, والعرض كذلك في كل تفاصيله كان كل حاجة كانت محسوبة بدقة. الجمهور ردد أغاني الفنانة اللي حفظها عن ظهر قلب, طلبها بأغاني من سجلها كذلك فاستجابت, وحاولت بين أغنية وأخرى أنها تبث حب الوطن في الجمهور وأن تسجل موقف لصالح كذلك القضية الفلسطينية. تونس كانت حاضرة بقوة في هذا الحفل لأنه الحفل كان سهرة 25 جويلية 2025 طبعا على ركح المسرح الأثري بكارتاج, وهذا الحفل اللي كانت أحيته الفنانة التونسية المقيمة في مصر لطيفة العرفاوي واللي استهلته بأغنية أهيمو بتونس الخضراء. ناخذوا جزء من هذا النغم لأنه ما كانش كلها أغاني وطنية, بدأت بالأغاني الوطنية, غنيت التونس, غنيت القضية الفلسطينية, وغنيت كذلك أغانيها الخاصة, وكل ما طلب منها من الجمهور لبت وبكل رحابة صدر. نرجع لكرتاج 2025 دورة 57 والإمضاء للطيفة العرفاوي.

0: لطيفة العرفوية في هذه السهرة الجميلة.
1: كل حاجة لي لما تبقى بملك الدنيا بي حبك أنا بقيت ما فيش حاجة تأقسم بالله العلي العظيم انتم أحلى حاجة فيا في حياتي.
0: جميل جدا حتى الجمهور وقت ينقد الفنان زيدا أكيد من أجل كان يكون أحلى حاجة في حياته، ولكن حبينا ولا كرهنا ديما أجواء لطيفة على الركح الحقيقة حلوة وجميلة بقطع النظر على نوعية الصوت والحضور الكل، ولكن ديما حضورها فيه علاقة حلوة بالجمهور التونسي. هذه حفلتها كما قلت اللي صادفت 25 جويلية عيد الجمهورية، ركح كارتاج الدولي 2025، وإحنا توقيتنا 11:37 دقيقة ومازلنا موصلين معكم أكيد. وليلة كينا في سهرة مهرجان، بالفعل إحنا كينا في حضور مباشر نتنقل بين أركاح المهرجانات، وكل مرة نقترح عليكم سهرة من سهرات المهرجانات حتى لين إن شاء الله حساسنا ولقاءاتنا القادمة تكون طبعا من قلب المهرجانات ومن قلب السهرات أكيد، في نقل يكون إن شاء الله مباشر لكل السهرات تكون قريبة أكيد منا، وخاصة سهرات مهرجانات الجنوب الشرقي. إن شاء الله سنين شوفوا برمجة حلوة وبرمجة متنوعة، برمجة يعني اختيارات تكون دقيقة وفي مكانها وتنوع، خاصة يعني ماذا بينا ما يكونش فما تكرار للي سبق في السنوات الفارتة. صيفة 2025 صيفة اللي فاتت كانت من أكثر المواسم ثراء وتنوع، سواء من حيث عدد المهرجانات ولا تنوع العروض الفنية والموسيقية وكذلك المسرحية. الفنان وائل جسار غاب فترة طويلة على تونس، ولكن رجع وقت اللي رجع كانت عنده سهرة في هرقلة، كانت عنده سهرة في بنزرت، كانت عنده سهرة كذلك في الحمامات، من أجمل ما قدم في لقاء كما قال هو بعد غياب مع ولقاء طبعا مع الجمهور التونسي، اللي الجمهور التونسي ديما عنده ميزة يتميز بها على بقية الجماهير الأخرى العربية في علاقته مع الفنانين اللي يكونوا حاضرين في المهرجانات الصيفية. ومن العناوين أو من السهرات اللي نجم نقول أنا يعني ثابتة أنه سنة كذلك بيش يسجل حضوره في الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي، بيش يكون من ضمن الفنانين العرب اللي بيش ينوروا كذلك مسرح كارتاج في الستينية. تعرفوا السنة 60 سنة عمره مهرجان كارتاج الدولي العريق، سنة يغلق عمر 60 سنة، فأكيد بش تكون فما برمجة نتصورها، يعني الاختيار بش يكون اختيار دقيق جدا، لأنه يعني 60 سنة ماهيش حاجة عادية في عمر مهرجان كما مهرجان كارتاج، يعني ديما نقول شيخ المهرجانات التونسية. نرجع شوية على أجواء وائل جسار وجمهور الحمامات الدولي.

0: جمهور رائع جدا جمهور الحمامات الدولي في هذه السهرة مع الفنان اللبناني وائل جسار. والحمد كذلك كما كارتاج باش يحتفل زادة بالدورة الستين ستينية أخرى. شعار الحمامات السنة هو ذاكرة تعيش، وبطبيعة يحتفي المهرجان تحت هذه وتحت هذا الشعار. وهي دورة تكون دورة استثنائية وبطبيعة باش تكرس مكانة التظاهرة العريقة باعتبارها واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس وكذلك في العالم العربي، وفضاء زادة للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة من أكثر من ستة عقود. ستينية في مهرجان كارتاج الدولي، ستينية في الحمامات، نشوف إن شاء الله برمجة محترمة ما بين زوز مهرجانات كبيرة في تونس. وأكيد نتمنى زادة لبقية المهرجانات دورات موفقة. ليلة استثنائية من ليالي ختام كارتاج الدولي، كانت الأضواء متجهة كلها نحو صوت عربي استطاع أنه يحجز مكان بارز في الساحة الغنائية الخليجية والعربية. فنانة أحلام اللي اعتلت ركح كارتاج حتى تكون نجمة السهرة الختامية الدورة 57 سنة الدورة 59 عفوا سنة الفارتة، وقدمت في الحفلة هذا باقة من أشهر أعمالها اللي ارتبطت بذاكرة جمهورها وتنقلت بين الأغنية العاطفية وكذلك الطابع الإيقاعي وسط تفاعل كبير ولافت بين الحاضرين اللي رافقوها بالغناء والتصفيق تلك السهرة. الميزة ما حاجة أخرى زادة تميز الجمهور التونسي أنه معناها يسمع ويفهم كل اللهجات ويتواصل مع كل اللهجات حتى بالمعنى الغناء الخليجي كان حاضر بامتياز مع الفنانة أحلام في السهرة الختامية اللي كما قلت كانت على ركح كارتاج الدولي الصائفة الفارطة 2025.
1: مساء الخير عليكم جميعا، يا أهلي يا أهل تونس الغالين، جيتكم كل حب وشوق ولا وحشتوني برشا برشا برشا. وجودي بينكم اليوم هو لقاء القلوب، أحس إن قلبي مشتاق لكم. غمرتوني بهذا الحب اللي هو مش غريب عليكم، غنيت هنا من 28 سنة وكأن هذه الليلة تعاد اليوم. أنتم الجمهور الأول الذي دعمني ودعم مسيرتي، أنتم الجمهور اللي وقفت أمامه لأول مسرح أعتلي فيه مسرح هو هذا المسرح العريق قرطاج. عندما تكون البداية قرطاج هذه هي النهاية، هذه هي الاستمرارية. وجودكم واحتضانكم لي، شكرا شكرا شكرا شكرا من القلب.

صيفة 2025 كارثة مكانة تونس كوجهة ثقافية عربية ومتوسطية، والمهرجانات بقات رغم كل التحديات عنوان للحياة والإبداع، وكذلك بقات فضاء يلتقي فيه الفن بالجمهور وتكتب فيه كل صيف حكايات جديدة من الفرح والجمال. وصلنا لنهاية رحلتنا معكم الليلة في أنوار المهرجانات. شكرا لكم الكل مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. بعد قليل عمر بدر بيلا موجز منتصف الليل الأخبار. شكرا رشيد أبو زاخر في الإخراج الفني. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. تبقوا على خير.

0: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3 4.
1: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيلة.
4: إذاعة تطاوين.
5: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة بتطاوين بالشراكة مع نادي الشباب والعلم طيلة شهر جويليا الجارية الدورة الأولى من أكاديمية الصيف الذكي، وذلك بالمركز الجهوي للإعلامية وسط المدينة. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 3 من جويليا الجاري لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. دوليا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون الخميس جراء قصف لجيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي تأكيدها أن المحادثات مستمرة مع إيران، وأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
7: أغنية الرشيدية.
8: أيحسن بنا أيها الأمجاد أن تبرز هذه البلاد قطع غنائية يقال لها شعبية، مثل لا حول الله وشر حبيتك، التي هي عبارة عن خليط من الألفاظ العربية والدارجة والإفرنجية، زيادة على دعارة ألفاظها وخروجها عن دائرة الأدب والكرامة، مثل بوشما زنزر، ومثل منصاب نبرتغانا، ومثل ومثل ومثل. وبكل أسف قد سجلت هذه المعرات على اسطوانات الحاكي وتبعثرت في مختلف أنحاء البلاد وشتى الأقاليم، تسمعها كثير من الأمم، وعند ذلك يحكمون بمجاجة الذوق الفني التونسي وخروجه عن التهذيب والكرامة.
7: هذا ما قاله الأستاذ محمد لصرم أحد رواد الأغنية التونسية في محاضرة ألقاها بالمسرح البلدي في ماي 1934.
9: الموسيقى في تونس كانت عريقة، يعني مع كل حضارة تطرق باب تونس إلا وتأتي معها موسيقى تثري ما تجده في تونس. أهم فترة الفترة الأندلسية والفترة التركية، أن الأتراك والأندلسيين والفرق التي غزت البلاطات، واهتمام الأمراء والبيات بمجموعات وبفنانين من تركيا، من الأندلس، من مصر، أعطى أنماط موسيقية مختلفة تغط على روح الموسيقى التونسية. ثم منساو زاد موسيقى اليهود وغناء اليهود، لذلك زاد عنده تأثيرات كبيرة. الأسباب التي من شأنها جاءت الفكرة هذه تاع ميلاد نادي رشيدية قبل ما يكون جمعية، نادي
7: الرشيدية أو المعهد الرشيدي نسبة لأحد البيات الحسينيين محمد الرشيد، الذي فضل الفن الرشيدية الأصلي جمعية للمحافظة على الموسيقى التونسية حسب القانون الأساسي لها. الرشيدية مؤسسة فنية ناضلت من موقعها في سبيل المحافظة على الشخصية الوطنية التونسية زمن الاستعمار. تأسست الرشيدية سنة 1934 بعد انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932، الذي كانت أبرز وأهم مخرجاته دعوة الدول المشاركة ومنها تونس إلى الاعتناء بالتراث الموسيقي الخاص بهم.
9: عندنا وثائق في الرشيدية تقول أن الهدف الأسمى من تأسيس الرشيدية هو المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية مع المحافظة على الإتقان ومحافظة على مستوى هو أرقى مستوى يمكن يكون في موسيقى تونسية.
7: كان من أهداف الرشيدية إلى جانب صيانة الهوية التونسية التصدي لعديد الموجات آنذاك، إذ مع بداية عشرينات القرن الماضي دخلت البلاد التونسية الأغاني الليبية مع الفنانين الليبيين اللاجئين من الاحتلال الإيطالي، ودخلت إثرها الإسطوانات الشرقية والمصرية منها بالخصوص، كما تأسست فرق تغني أدوار محمد عثمان وعبد الحمولي ومواويل عبد الحي حلمي وقصائد سلام حجازي وأبو العلا محمد وأدوار وتقاطق سيد درويش.

0: ومع افتتاح سوق الاسطوانات في الثلاثينات برزت عدة أغاني شعبية بصوت الشيخ العفريت، كما أنتج بعض الفنانين اليهود التونسيين عددا من الأغاني كانت في مجملها ضعيفة التأليف والتلحين.
1: كانت الموسيقى في تونس في بداية القرن العشرين قبل تأسيس الرشيدية تعتمد بالأساس على الإنشاد الصوفي وعلى المألوف الهزل، ومن أبرز الشخصيات اللي ظهرت في بداية القرن العشرين أحمد الوافي اللي أثرى رصيد الموسيقى التونسية بعدد المقطوعات الغنائية مشحات وغيرها. ثم تربع على عرش الموسيقى في تونس عدد من الموسيقيين اللي فيهم من قدم من ليبيا وأتى بنوع جديد من الموسيقى ذات التأثير المصري أساسا، المشرقي المصري. وشركات التسجيل الفرنسوية وغيرها ساهمت في نشر عدد من الأغاني لهؤلاء المطربين اللي تعرفوا في ثلاثينات القرن الماضي، ربما من أبرزهم حبيبة مسيكا والشيخ العفريت وغيرهم.
2: فايدافون على الكهرباء انت.

0: هذا إضافة لانتشار الغناء الصوفي والشعبي في حواضر المدن والأغاني الريفية خارجها. وهذا ما دعا ثلة من المثقفين التونسيين يتقدمهم شيخ المدينة آنذاك مصطفى صفر إلى تأسيس الرشيدية. كان من أول شواغل هذه الجمعية جمع التراث الغنائي التونسي التقليدي والشعبي وتقديمه للجمهور، ثم العناية بالإنتاج من الأغاني والقصائد في مستوى أدبي وفني راقي. وبعثت لذلك لجنة أدبية ضمت خيرة أدباء تونس برئاسة شيخ الأدباء محمد العربي الكبادي، ولجنة فنية برئاسة الشيخ محمد لصرم خليفه إثر ذلك الشيخ ميس الترنين.
1: أبرز العناصر الموسيقية اللي خلت الرشيدية تتألق وتبرز في مجال الإنتاج وهو توفر عدد من المبدعين الاستثنائيين في مجال الشعر الغنائي والقصائد والأدب وغير ذلك، وفي الموسيقى والأداء اللي هما مجموعة من الشعراء تضم الشيخ العربي كبادي وجليل الدين النقاش وطاهر القصار ومحمود بورقيبة وحمد خير الدين، قائمة طويلة. وتكاد تتمحور الألحان حول شخصية خميس ترنان، وبعده هو بنسبة قليلة محمد تريكي، ثم يجي سي صالح المهدي وقدر السرافي في مرحلة لاحقة. توفر هالمبدعين هذوما خلى الرشيدية تتصدر المشهد الموسيقي في تونس وتقوم بالمكانة منتظر منها في دعم وإثراء الساحة الموسيقية في تونس في الأربعينات حتى الخمسينات ومشارف الستينات من القرن الماضي.
2: يا زهرة

0: من أهم الموسيقيين مايستر نان اللي يعتبر شيخ من شيوخ المالوف في بلادنا يحفظ، واتكونوا موسيقيين اخرين كيما محمد التريكي اللي هو متكون من قبل لكن ظهر بالاساس في فرقه الرشيديه، مقدر اسرار في وقايمه بدات تكبر بشويه بشويه. الفرقه بتاع الرشيديه نشطت بصفه خاصه من وقت تكوين الرشيديه تاسيسها عام 34 حتى التأسيس لذاعة تقريب عام 57، خرجت عدد لبس به من العازفين اللي هما اتولاو أداء الأغاني والقصائد والملوف والمقطوعات والمشحات والبشارف والسماعيات.
1: فسحت هاتين اللجنتان المجال للإنتاج الجديد على المقامات والإيقاعات التونسية، ونظمت مباراة في تلحين أول أغنية ألفها علي الدعاجي يا ليم على الزين مصاب عينك عيني، ولحنها الشيخ ميس الترنين، وهي أول أغنية مسجلة بدفتر المعهد الرشيدي بتاريخ 10 سبتمبر 1935. وتألقت في غنائها الفنانة شافية رشدي التي كانت المطربة الوحيدة للجمعية الرشيدية. شافية رشدي من الذين حضروا الجلسة التأسيسية للمدرسة الرشيدية التي قدمت عن طريقها حفلات إلى الإذاعة قبل أن تصبح لها حصة أسبوعية خاصة بها، كما ألفت فرقة موسيقية صحبة محمد التريكي الذي لحن لها إحدى أشهر أغانيها هل كمون
2: منين. الطيبة شافية رشدي من دار الرشيدية بتقول

0: إثر ذلك باب الإنتاج على مصراعيه، وقد كان مرتكزا على الهواية، أي لم يكن لا الملحن ولا المؤلف يتقاضيان أي أجر. اشترك الملحنان خميس الترنان ومحمد التريكي في إنتاج عدد هام من القصائد، وشاركهم الشلي مفتاح، وقد دور إصرار في وصالح المهدي في إنتاج المعزوفات على الأنماط التقليدية. انفرد ترنان في تلحين نوبة الخضرة في مقام النهوند، والمهدي بتلحين نوبات العجم مع شيران والزنكوله ومحير عراق ومحير سيكا. تواصل اجتهاد محمد التريكي وخميس الترنان في سنة 1935 في تطوير الأغنية التونسية، فجعل أبياتها تتنوع في التلحين والمقامات، وقد برز ذلك من خلال أغنية خميس الترنان اللي كويت نار المحبة من تأليف بلحسن بن شعبان. كما تناول الملحنون في أغانيهم براشدية أغلب المقامات التونسية والشرقية بطرق مختلفة، كانت أساسا لدراسة تلك المقامات باعتبارها من أبرز شواهدها.
1: فمامون عرش سهر بعد هو تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، هذا باش يكون عنده انعكاس كبير في مسار الرشيدية اللي كانت هي المسيطرة والهيكل الوحيد اللي هو في العاصمة، معناه تونس عاصمة كانت هي المركز الأساسي العمل الثقافي.
0: على إثر تأسيس الإذاعة التونسية سنة 1938، أرغم مدير قسمها العربي الأستاذ عثمان الكعاك ومديرها الفني مصطفى بوشوشة الفنانين الراغبين في المشاركة في الإذاعة على الإنتاج الجديد أو تقديم التراث الشعبي والتقليدي. فكانت المطربة فضيلة ختمي تلحن لنفسها من تأليف الشاعر أحمد خير الدين، وبرز المطرب علي الرياحي بإنتاجه.
2: بنا يا بنت الهنشير، يا بنت الغلة والشجرة، بنت الجمح وبنت الشعير، بنت الشمس وبنت.
0: كما ظهر من الفنانين الشعبيين محمد النوري والمحجوب شقرون، وظهر صادق ثريا بأغانيها، ويوسف تميمي بأغاني إسماعيل الفرج، وبرزت فتحية خيري بإنتاج سيد شطة، وحسيبة رشدي بإنتاج محمد التريكي، وتربعت شافية رشدي على عرش الرشيدية.

إذن فترة ميزت بشخصيات موسيقية ربما من أبرزها صليحة على إطلاق فتحية خيري، حسيبة رشدي، أنا راشد اللي شاركت كذلك في الأعمال الرشيدية، وهذا من الكل يعني خلاو رصيد غنائي وسجلوا قبل ما تكون فرقة الإذاعة.

0: ساهم صوت صليحة في إعطاء أبعاد جمالية لما غنته في نطاق الرشيدية من جمال صوت وحسن أداء ورفعة ذوق جعلت التونسيين يلتفون حولها بمختلف شرائحهم. صليحة مطربة الرشيدية الأولى بل مطربة تونس في الأربعينات والخمسينات، فقد غنت جل أغانيها على تنوع نغماتها ومقاماتها وموضوعاتها في إطار مدرسة الرشيدية الفنية وبمشاركة كبار الملحنين خاصة العربي الكبادي وأحمد خير الدين وجلال الدين النقاش ومحمد المرزوقي وخميس الترنان ومحمد التريكي. كان محمد الجاموس يأتي من حين لآخر من باريس لتقديم حفلات بأغاني من تأليفه وتلحينه، كما برز الهدي جويني بأغاني على نمط الفلامينكو.
1: لموني اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها،
0: وتواصل الإنتاج والعروض والحفلات بأبرز القاعات الفنية مع تمكن فني وتجاوب كبير من الجمهور مع الأغاني الجديدة التي بثت إذاعيا وسجلت على استوانات فيما بعد. واستمر الحال إلى أن تأسست أول فرقة للإذاعة التونسية في فيفري 1957 غداة الاستقلال، وقد كان الرهان على الأغنية والموسيقى التونسية مثل غيرهما من مجالات الثقافة التونسية في سبيل نحت المعالم المميزة للشخصية الحضارية الوطنية. وقد ضمت فرقة الإذاعة عند تأسيسها أبرز الموسيقيين والمغنيين الموجودين، وهم الذين سيكون لهم فيما بعد عميق الأثر في بلورة شخصية الأغنية التونسية الحديثة.
2: وفرقة إذاعة تكونت خذات في الواقع ثمرت ما قامت به الرشيدية في ميدان التكوين، يعني هي اللي كونت رشيدية، كونت العازفين ودربوا فيها عدد من المطربين، فالمجموعة الصوتية والعازفين اللي كونوا النواة الأولى بتاع فرقة الإذاعة هما اللي كانوا من خيرة ما أنشت الرشيدية. في الواقع أعتقد أنه دور الرشيدية في الإنتاج ضعف شوية بعد تكوين الرشيدية. العمل تواصل في الإنتاج مع فرقة إذاعة بعد ما تكونت، وتنجم تقول هي خذت المشعل عن الرشيدية، وبقى دور الرشيدية في التكوين مستمر وفي الإنتاج مستمر، لكن الإذاعة أخذت السبق وهي اللي كانت تكفلت بمسألة الإنتاج.
0: هذا وقد لعبت الإذاعة التونسية بعد تأسيسها دورا بارزا في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وخصصت لأبرز المطربين حصصا إذاعية أسبوعية يعرضون فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة، وبذلك عاضدت الإذاعة مساعي الرشيدية في مجال دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره. ساهم في إثراء هذا العمل الفنان والملحن والباحث الأستاذ فتحي زغندة بمشاركة الأستاذ الهادي الموحلي مدير الجمعية الرشيدية، ومقتطفات من برنامج أم الأحسن غنات للمرحوم حمادي بن عثمان.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري.
0: أغنية الرشيدية
4: عمل صحفي لحنان الفرجاني.
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.
1: سويدي سويدي عيشك، إيش تعمل إيش تعمل؟
2: كلمي ولا نسمعك.
1: بعد
2: كلمي
1: بعد السكين اسمحني يا سيدي. المبروك.
2: إذا ما تقوليش الحق نسمعك.
1: بعد السكين شوي راني احس براحة جراحة عيش سويدي.
2: كلمي.
1: المالية صحيح جرى ذهب أصفر ريتها بعيوني سويدي.
2: وين خبوها؟
1: عند عبد الدايم ونوين يرجو شيخ أحمد.
2: ومادي اش حصل؟ كلمي
1: سويدي. غشوه اعطوه كم شفضة وسكت.
2: اسمعي قولي لها يعاوني ونعطيه ربوع الجرة.
1: سويدي مادي ما بلاش جماعته ماك تعرف راسها كاسح.
2: وانتي عاونيني عارفي هي وين ونعطيك اللي تطلبيه. هلادة خلخان. اسمعي غدوة في هالوقيت نستنك هني ونسمع الاخبار. سمعتي؟ اذا سمع حد ولا ما جيتيش نقتلك.

0: اسمعني يا هاشم، يلزم نرجع لهم مطيس ونعاود ونحموهم من جديد، واذا صح الذهب احني يقولنا بيه من مبروك يا سيد، واذا ما ثم شيء ربحنا لهم مطيس.
1: يا ذي دعاية عاملين هنا باش نرجعوا لهم.
0: ثم واحد يقول لقيت الذهب هو يفتح على روحه باب بليه هكا ما هو. هيا هيا نمشي ويزينا من هالقصور كل. اسمع هاي زهرة القنديلية وين تشوفنا ترمي علينا الكلام، ابعد من بلاه.
2: يا رجالة تسمعي فيا، نجمة فيك يا زهر. الرجال الشجعان حتى ربي يحب شاك راح تهربي خاد يذهب. يا حسرة ربي لا يحب الطماع ولا الكذاب ولا خواف. يا زهر اهو ولد طريف عامر روحه يعز علينا.
1: اش بيك يا زهر؟ وين تشوفيني تربي عليه في الكلام؟ خاطر حبيت ربيحة وانت غيرة منها.
2: يا حاسر عليك ربيحة الشمس واني قمرة وانت وين؟ ايه ما سلح كانت كلام انسي برا المبروك لبكيني وتكلم معاه.
3: ايوه ابراهيم والسيكو او شاكر قصة المجن ملي هبط سلاحه نهجموا عليه.
4: وربيحة هي لحقاتها.
3: ربيحة ما تخوفش مكتفوهم الصوص. هيا هيا هيا نقربوا للسدرات اللي وراه. هيا هيا.

0: هو العرس متأكد أربيح.
1: ربي يرجع الغيبين على خير. شكر أخي شبيك واقف بحد الماش؟
0: فيها أربع حمامات ولا خمسة سديت عليهم الفم، قلنا هن عملوا عليهم قدرة.
1: هي وشكون اللي يهبط؟
2: فين يشكون اللي يهبط؟ أنت ولا خايفة؟
1: أنا ورافع جاي وراي. أرافع اجري يا رافع باش تهبط للماجن.
0: يمكن ما يوافقش
1: مع هذليخة، لازم يوافق.
3: يا هذليخة شوفوا عم شاكر وربيحة كيفاش يحصلوا مبلوك لفيني يفكوا لفلاحة واني وانتي نشدوه من شنباتها كيف الفار.
2: اسمع رافع، إذا كانك راجل تهبط للماجن راهو فيه حمامات
3: وتعطيني زول فضلي هني وانسى لزليخ.
2: خوذ بركة رافع خوذ، أما اسمع هز معاك عصا وما تخافش من الظلام، الماجن شايح من المين، اضرب قاع الماجن واعمل الحس الحمامات يخرجوا من الباب واني نحصلهم.
4: حتى هني ننزل مع رافع.
1: هي انزلي حطيتي شجاعة.
4: حب نولي كيفك ربيح.

0: إبراهيم.
1: ها حضر روحك، هم لاهين.
0: شاكر حسن، نحوز منه السلاح، هذه فرصة.
1: نزوهم الاثنين، عنا معاهم حساب.
0: ايه
1: ها
0: شبيك
1: إبراهيم؟
0: ها
1: ثم زوز فرسان.
0: يا والله زر يمكن جلولوها يا شو. استنى نثبت
1: البدلبت. ما تظنش يطولوا اليوم نهار شاكر.

0: رجال حصلنا زوز. اضرب العصا اضرب
1: العصا عن الزناخ ما حدش تعطيهين
0: حتى في المهل انت تعارك ورافع
1: تخوفي بالغوم.
0: اضرب اضرب اضرب صحيت
1: هاي
0: ثالثة صحيت اضرب اضرب ورافع مزال وزوز اضرب.

0: انزل يا هاشم، هذه فرصتنا، فرصة باش نتصالحوا معهم. انزل يا راجل.
1: انا عارف شكرا، لين في راسك اللي حجيت.
2: اعطيه العصا ازليخة، ازليخة تسمعي فيا، اعطيه العصا، اعطيه العصا، اضرب اضرب اضرب يا رافع، اضرب انت رافع، اضرب ما تخافش.
1: هذه فرصة نهربوا يا ابراهيم، نهربوا
0: حتى دخلنا موسى بنوم على الكلام. لكن كيفاش نهرب؟
3: ندوروا ورا السدرة ونهبطوا مع الواد، وكيف نوصلوا زيتونات نقحصوا النهر. هاي هاي هاي، حتى بكرها وين هابك؟ فيسع ابراهيم فيسع.
0: اللي نثبتوا يمكن يلحقون.
3: اهرب خير ما يحصلونا بالكبشة يا ابراهيم. هيا وانت ميت مخوف.

0: منها. اسمع رافع اسمع رد بالك امر بالحنش خليه يبعد عليها. رافع رافع تسمع فيا عمر عمر بني ما نجمش نعبطلك الباب ضيق والزيخه دايخه انت راجل رافع ما تخافش.
1: يا عيالك ما عارفين من وين.
0: لا دويك قطعيه قطعيه
1: وينك يا جلود انت الريه من خير.
2: هاشم اركب يا هاشم اركب خلينا نحصلوهم ونصلحوا الوضع. اركب يا هاشم
3: قصر الحصار لازم نشدوهم.
2: علاش
3: شدوهم وشكون مازال يخاف؟ احنا واحد زبون خذ راي مشينا في وقت ما يصلحوش.
2: اهو بكار اهو بكار لحقهم
3: مزيان ما يوصلش يسبقوه. هذا فرسان كسر الجام راح نسلح.
4: رافع اخي تكلم رافع اهلا يا نيمات. رافع اخويا احذف الكلب شاكر احذفه هبطه الكلب يعاونهم ويونسهم. ها هو
0: باهي باهي مش نهبطه. رافع وينك يا رافع ما تخافش ما تخافش انت رجال.
5: هل
0: بيها نشهر؟ اسمع رافع هو الكلب يعاونك صحيت ما تخافش انت رجال.
4: عاونه يا سيدي ربي عاونه يا ربي

0: ضغط علينا
1: كيفاش نرجع؟
2: وبكى رجعوا هربوا عندهم خيل ومزحين
3: وحنا عندنا كل شيء يا هاشم احنا ثلاثه وهم اثنين هيا عاونوني عاونوني ولهم نحصلهم
2: يمكن يموت منا واحد ها بارود وهم يدافعوا ارواحهم وما هزوا نجري ارجعوا خلنا نعملوا راي
3: هذا عبد الداي
4: هربوا
2: قلت ما تبعوهمش خير اشكون يعرف يمكن جماعتهم مش بعاد
4: عملت بالراي يا هاشم ما هزوا شيء هيا نرجعوا كشفهم ربي
5: رافعوا وزليخه في الماجد وحنش هاجم عليهم هيا نرجعوا هيا

تحرك على راسه. هي هي هي هي في راسه. صحيت صحيت.

إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.